0: مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وطالت الضربات الأمريكية جسورا رئيسية داخل إيران في محافظة هرمزغان وأخرى في مناطق قريبة لبندر عباس جنوب إيران. وأفاد إعلام إيراني بوقوع هجوم أمريكي على محطة سكك حديدية في بندر عباس. كما طالت الضربات مدينة بندر عباس ومحيط جزيرة قشم في مضيق هرمز والأحواز ما خلف قتلى وجرحى وفق الإعلام الإيراني. كما أفاد الإعلام الإيراني بسماع ذوي انفجارات في مدينة بوشهر. أظهرت صور متداولة مشاهد القصف الأمريكي الذي استهدف مطار إيران شهر في إقليم بلوشستان جنوب إيران. وتعد مدينة إيران شهر مركزا عسكريا واستراتيجيا مهما، وتحتضن مقرات عسكرية رئيسة إلى جانب تواجد مكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني. كما تتمركز في المدينة تشكيلات عسكرية مهمة وتضم مراكز لوجستية للحرس الثوري. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز من دون عواقب.
1: إيران تواصل إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتعرب عن رغبتها في التوصل للاتفاق نظرا للخسائر الفادحة التي تتكبدها. والسبب وراء الضربات التي شنت الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران مذكرة التفاهم التي تنص تحديدا على عدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وللأسف اتخذت إيران قرارا مأساويا بالقيام بذلك، ولن يقف الرئيس ترامب مكتوف الأيدي دون محاسبة إيران عليها. وهذا ما نشهده الآن، إعادة فرض الحصار البحري جاءت بسبب عدم التزام إيران بتعهداتها، والمضيق مفتوح أمام السفن التي لا تذهب أو تخرج من موانئ إيران.
0: من واشنطن معنا مراسلنا مجدي يازجي. أهلا بك مجدي، نرصد معك طبعا آخر التطورات الميدانية، العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، وأيضا نحن بصدد وترقب لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل يمكن أن يتطرق لملفات خارجية في ظل ما نشهده من تطورات دولية؟
2: بالفعل أروى، سأبدأ من النقطة الأولى. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد على استمرار الضربات العسكرية الآن الأمريكية على مناطق مختلفة داخل الأراضي الإيرانية لليلة السادسة على التوالي. وطبعا قبل قليل كنت تشيرين إلى ما أشارت إليه المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن استمرار المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني من قبل الجانب الأمريكي. وبالتالي هنا طيف واسع في الداخل الأمريكي أصبح أروى يصف مذكرة التفاهم بأنها مذكرة سوء التفاهم. يعني أي تفاهم هذا الذي بقي وهذه الضربات مستمرة وتبادلها ما بين الجانب الأمريكي والإيراني على 6 ليالي دون انقطاع؟ إعادة فرض الحصار نقطة في غاية الأهمية. اليوم الجيش الأمريكي يتحدث عن إعادة توجيه 3 سفن باتجاه مسارات بعيدة عن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا سيخنق النفط الإيراني والاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا أروى. وأيضا حديث من الجيش الأمريكي بأن أفراد وعناصر هذا الجيش بالفعل نزلوا على أحد السفن للتأكد من أنها غيرت مسارها، وبالتالي التطبيق شرس جدا ويعني متشدد للغاية بالتأكيد من أنه لا نفط يخرج ولا نفط يدخل يعني إلى الأراضي وكذلك الموانئ النفطية الإيرانية. بالتالي ميدانيا الموضوع مختلف تماما عما نستمع إليه من تصريحات سياسية سواء كان من البيت الأبيض أو حتى من جيدي فانز نائب الرئيس الأمريكي أروى، الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يؤكد أن المسار التفاوضي لا يزال على قيد الحياة، ولكن النتائج في الميدان مختلفة تماما عن ما هو موجود على الورق وكذلك الحبر الذي وقعت عليه مذكرة التفاهم. هناك فجوة واسعة جدا ما بين الجانبين. نقطة أيضا لابد من الإشارة إليها، يعني ترامب نفسه قبل أيام، قبل ساعات تقريبا 24 ساعة أو أكثر، أشار إلى بادرة حسن نية عندما أطلق النظام في طهران سراح مواطنة أمريكية من أصول إيرانية. كان هذا يعول عليه ضمن التكتيكات الإيرانية بتخفيف حدة الضربات العسكرية الأمريكية. الأمريكية وأنه من الممكن أن يحقق اختراق ما في الموضوع التفاوضي الذي يصر عليه الجانب الأمريكي عبر البيت الأبيض، ولكن حتى هذه اللحظة في الميدان لا اختراق حتى بعد إطلاق سراح المواطنة الأمريكية من أصول إيرانية. كل ذلك يأخذنا إلى الشق الثاني من سؤالك، وهو الكلمة المرتقبة بعد حوالي ساعتين تقريبا بالتوقيت المحلي لواشنطن، ننتظرها عند الساعة 9 مساء. من المنتظر أن تكون هذه الكلمة مخصصة للشؤون الداخلية بحسب ما فهمنا. ترامب سيتحدث عن الانتخابات، وطبعا انتخابات عام 2020، وعن الخروقات التي جرت فيها. هكذا هي التسريبات وهكذا هي المعلومات التي تصلنا هنا، ولكن هناك إشارة أيضا إلى أنه من الممكن أن يستهل بداية هذه الكلمة بالحديث عن الملف الإيراني وبعض الأمور الأخرى. وبالتالي طبعا نعرف كلنا ترامب أروى، لا يمكن أبدا فقط أن يبقى على موضوع واحد، لا شك أنه سيعرج على الكثير من الملفات سواء الداخلية والخارجية. سننتظر لنرى.
0: شكرا، شكرا مجدي على كل هذه الحيثيات. مجدي يزجي مراسلنا كنت معنا من واشنطن. نقلت رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن إغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. وقالت المصادر أن المسؤولين الإيرانيين ناقشوا الفكرة وتم إبلاغ الحوثيين بها، وكان الجيش الإيراني قد قال أن الحرب ستمتد إلى جبهات جديدة إذا استمرت الهجمات الأمريكية. تتردد تقارير عن احتمال تنفيذ إنزال بري أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية في إيران مثل جزيرة خرج بهدف زيادة الضغط على طهران، لكن نجاح أي عملية سيعتمد على عوامل عدة نتعرف إليها في هذا التقرير.
1: هل يمكن أن نشهد نسخة جديدة من إنزال نورماندي الشهير، لكن هذه المرة في إيران؟ تصريحات لرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت هذا السيناريو إلى الواجهة، فقد قال إن الحملة البرية ليست خياره المفضل، لكنه أشار إلى ما وصفه بأطراف أخرى قد تنفذها من دون أن يكشف هويتها. ومع هذا الغموض بدأ خبراء عسكريون يتحدثون عن أهداف محتملة على الساحل الإيراني، أبرزها جزيرة خرج التي تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات النفط الإيراني، إضافة إلى موانئ أو جزر استراتيجية مطلة على الخليج العربي. لكن أي عملية إنزال بري ستكون من أعقد العمليات العسكرية في العصر الحديث، وربما يكون السيناريو الأول إنزالا محدودا للسيطرة على جزيرة خرج لتعطيل صادرات النفط وفرض ضغط اقتصادي مباشر على إيران، أو قد يكون بالسيطرة على ميناء أو منشأة ساحلية استراتيجية لفتح رأس جسر يسمح بعمليات خاصة أو بإجلاء قوات لاحقا، وربما يكون أيضا على شكل عمليات خاطفة تنفذها قوات خاصة تستهدف الرادارات أو منصات الصواريخ الساحلية ثم تنسحب تلك القوات سرا. لكن التحدي الأكبر لا يبدأ مع الإنزال بل بعده، إذ يتطلب الحفاظ على أي قوة على اليابسة جسرا لوجستيا دائما لإيصال الذخيرة والوقود والإمدادات للهجمات الإيرانية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 32 طائرة مسيرة معادية يوم الخميس وتم اعتراضها والتعامل معها، ودانت الكويت استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ووصفتها
3: سيدني. لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 19، ملبن بين ال 15 درجة وال 18، والطقس متقلب.

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
2: لبنان عم تدور.
1: باك ستيج. سوبر ستار. راسي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

0: لما نقول إنه الموسم السياحي هالصيفية غير شكل، ما منكون عم نحكي شعارات. فبالأرقام صار واصل إلى مطار بيروت خلال شهر حزيران الحالي لوحده نحو 270 ألف زائر، ومن المتوقع يصير المجموع 300 ألف زائر بآخر هالشهر. تخيلوا أنه هالرقم هو أكثر بثلاث مرات من مجموع الزوار بحزيران العام الماضي يلي كانوا نحو 105 ألف زائر. بحسب وزارة السياحة، أكثر من 50 ألف من يلي إجوا بحزيران هن من السواح الأجانب، 30 ألف منهم من العرب لسيما المصريين الأردنيين والعراقيين، و20 ألف هن سواح من دول أوروبية أو من أمريكا وأفريقيا. اختاروا لبنان كوجهة مفضلة لتمضية عطلتهم وإجازتهم بمناطق المختلفة. من الأمور اللافتة هالسنة بحسب الوزارة هو إقبال السياح الأجانب على المهرجانات والحفلات الفنية الكبيرة يلي رجعت بقوة. الفنان العراقي كاظم الساهر كان من الأوائل يلي حبوا يحيوا حفلة بمناسبة عيد الأضحى ب 15 تموز ببيروت، وتحديداً بالسي سايد أرينا. ومثل ما مبين، تقريباً نص الحجوزات لهالحفلة هن من الأجانب.
1: تقريباً 70% من التذاكر باعت.
2: بس عدواني ويا هلا بيضيعنا تو أبي أستراليا.

0: معكم دايما عبر راديو توامي أستراليا 1638 AM. إذن ديفانس يلي كمان بكلامه تعرضت لهجوم وانتقادات، بيقول كيف هونيك حملة شديدة السرية وممول بسخاء من جهات إسرائيلية لأفشال المفاوضات مع إيران. إذن هيدا الكلام اللي عم نسمعه من جاي ديفانس يلي ما بعرف إلى أي مدى فعلا عنده خلاف مع الجانب الإسرائيلي، كلامه يلي بيبين على خلاف عميق، والبيت الأبيض يلي ما بعرف كيف رح تكون ردة الفعل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه التصريحات اللي رجعت طلعت للعلن، واللي مثل كأنه يعني مثل ما سبق وذكرت مثل كأنه عم بيعملوا هيك تكويعة لعودة المحادثات وتوجيه أصابع الاتهام لإسرائيل اللي هي عم تفشل المفاوضات. بصراحة صرنا مثل خبرية مش عارفين مين مع مين ومين ضد مين. الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي راح يتوجه لواشنطن للقاء رئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن سبق زيارته هذه التصريحات مثل كأنه في مؤامرة عم بتكون على جاي ديفانس، واللي بيعتبر أنه في هونيك أموال طائلة اندفعت لأفشال المفاوضات مع إيران، ولكن من مين؟ من الجانب الإسرائيلي، من الجانب الإسرائيلي. إذن البيت الأبيض إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة، مثل ما سمعتوا أنه وكأنه فعلا يعني شايفين أنه مش واصلين لأي مكان من خلال هذا التصعيد الغير مسبوق اللي دخلنا بالليلة الخامسة والسادسة من خلال الضربات اللي توجهت لإيران واستهداف البنية التحتية، كمان القواعد العسكرية، الجسور اللي أطلع التواصل. فهيدا الأمر اللي ما بعرف إذا بنهاية الأسبوع رح يرجعوا يشددوا على عودة المحادثات، كل كلمة بيحكوها بيكون في من خلالها رسائل معينة. نائب الرئيس الأمريكي الأشخاص اللي تلقوا أموال من جهات إسرائيلية هاجموني بأساليب غير نزيهة. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لتصريحات جاي ديفانس، كيف شفتوها من وجهة نظركم، واتهام إسرائيل أنه هي وراء تخريب هذه المفاوضات اللي اليوم. هلأ أكيد إسرائيل أعلنتها بشكل علني، يعني مش أنه دائما بتبرم، إنما أعلنتها أنه هي غير راضي عن هذه المحادثات، ولكن اليوم تصريحات جاي ديفانس كيف رح يعني تتلقيها الجهات الإسرائيلية اللي اتهمهم بإفشال المحادثات. بيقول رح أعمل كل ما بيتعين علي فعله من أجل الشعب الأمريكي وأنا أمثل الأمريكيين أولا. رح نتابع مع راديو توامي أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها منتابع نحن وياكم مشوارنا صباحي دايما برفيت راديو توامي أستراليا، متابعين سوا لقائنا ومشوارنا مع البريكفاست شو. رح توقف عند بريك، ومن بعدها لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا 0296-333-330. إذن بخلال هالوقت رح توقف عند استراحة ومنتابع من بعدها.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: من أجل عالم ليس هكذا،
5: با با با.
4: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
7: Yes,
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: سوا منكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. عدة مواضيع اليوم طرحناها وطرقنا لها على الهواء بالنسبة للصحفي الإسرائيلي اللي ذكرت أنه في هناك شروط يعني لتسلم الجيش اللبناني المناطق التجريبية، فالجانب الإسرائيلي عليه أنه يفحص الضباط اللبنانيين ضباط الجيش اللبناني لحتى يتأكدوا عدم انتمائهم لحزب الله، وهذا أمر ما ردت عليه يعني أكيد الجهات والمسؤولين عنا بلبنان، وهذا يعتبر ما بعرف إذا فينا نعتبره إهانة للجانب اللبناني من خلال يعني أنه التشكيك بالجيش. فخليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع على 0296530. كمان رح نحكي مع زميلنا نشأت حول الموضوع اليوم، هو كلام جاي دي فانس مثل كأنه اليوم عم بيكوي على الجانب الأمريكي من خلال كمان اتهامه الجانب الإسرائيلي أنه دفعوا أموال طائلة جدا لحتى يعرقلوا المحادثات، يعني عم بيحط الملامة على الجانب الإسرائيلي. نشأت يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. طبعا السيد نائب الرئيس الأمريكي فينس يعني مش دارس القصص كويس، يعني في حاجات دائما الإنسان له حدوده في التدخل في شؤون الدولة أو الدول التانية، فهو يمكن عدى الخطوط الحمر شوية، وده طبعا هيكون لي مردود في المستقبل يعني أكيد. فمعرفش هو وبعدين بيتكلم ما هوش مستند لحقائق كمان، وده كمان ده شيء برضو ملفت للنظر يعني. فمعرفش إيه بقى نتائج التصرفات أو التصريحات اللي قام بيها في المستقبل، ما حدش يقدر يعرف. نعم،
0: يعني هل برأيك أنا اعتبرتها مثل تكويعة مثلا للعودة للمحادثات أو لمسايرة إيران؟
1: ممكن بس ما يكونش دائما على حساب، يعني أنا بحبش هذا التصرف أبدا للواحد يعني يتعدى على شيء علشان يوصل لحاجة تانية. الأسلوب مش ما هواش دبلوماسي رفيع المستوى يعني، عارفة زي فالمفاوضات مين ما حدش عايز، كل الدنيا عايز المفاوضات ما عدا الحرس الثوري هو الوحيد واللي هو مش حابب المفاوضات. في جوه في إيران في ناس براغماتيين، ناس واقعيين حابين المفاوضات وعايزين يخلصوا من هذه الحرب اللي هي بدأت يعني تكون سخيفة حقيقة، ولكن في كمان قصور وفي حمائم داخل إيران، ففي ناس عايزة المفاوضات بتطلب المفاوضات، في ناس ما بدهاش مفاوضات وبدها تستمر في الحرب مع أمريكا. إسرائيل حاليا ما بتتدخلش في أي حاجة، ساكتة وبتتفرج على اللي بيحصل لأن كل شيء بيحصل لمصلحتها، فمش عارف إيه اللي خلى السيد فانس يقول هذه التصريحات ما حدش يعرف. ولكن المفاوضات كل الدنيا، المفاوضات هي الحل الاستراتيجي لأي مشاكل في الدنيا، واللي هو بيعمله دلوقتي ترامب الحروب اللي هو دخل الضربات اللي بدخل فيها المطارات الجسور كل حاجة، لا يضغط على إيران لتدخل في المفاوضات ويوصلوا لحلول وينهوا بقى الحرب اللي هي يعني كل الدنيا خسرانة فيها يعني. وورقة أوراق إيران معروفة هرمز، ودلوقتي خوف من إن هي تستعمل الحوثيين.

0: صاحب بتحكم الرموز اللي هو امريكا، انت جاي تقول لي هذا هلا عم يعمل شيء من عنده من وين بيجي؟
1: طيب مالي رشيد، بدي اعذبك رشيد. رشيد الصوت ما غير واضح، اذا في مجال بليز بدون السبيكر او سكر الشباك السيارة
2: عشان مش سامع الاتهامات كويس.
1: منيحة هيدي، تفضل.
0: سمعتني هيك
1: عظيم.
0: اوكي يا ست كلود، ذكر كارلوس كان من اكبر مؤيدين لاسرائيل. احداث اكتوبر قلبت العالم كله، ما راح يرجع يا رشعة حبايبك، ما راح يرجع زي اول، اتأكد ما راح يرجع لتنبك السمع الارض. العالم الحر انقلب عليهم، هم نفس الترامب تاعك صاحبك حبيبك قال لك بقى الناس كرهوكوا، فانت بدك تدافع عنه بتخليهم احرار. اذا كمان في امبارح شو صرح، هو ما بس صرح هيك، صرح ان جيفري ابستين اسرائيل وراه الموساد الاسرائيلي كمان، هذا هيك من عنده طلعها.
2: ايوه بس
0: من عنده يا نشأت.
2: ايوه الناس
0: ابستين اللي بيقتصب الاطفال اللي بياكلوا لحوم البشر، هذول حبايبك بأكل لحوم البشر.
1: لا عيب انه شو يعني اكلين لحوم البشر حبيبك، انا ايدي ماما كتير هالقد
0: عنده يا عمي، بدافع عن اسرائيل هو. طب ما اسرائيل ورا كل هالجرائم هو بدافع عنها، بقولك دولة ديمقراطية وليش ما نسوي معها سلام؟ ليش يا اخي ست كلود لا بتزعل من الحقيقة، مش هو بدافع عن اسرائيل؟
2: ايوه بس هو
0: يعيشوا هذه دولة ودولة ديمقراطية،
1: مش ست عم بدافع عن اسرائيل، مش ليه بدك تاخدها دفاع عن اسرائيل؟ ليه بدك تاخدها دفاعا عن اسرائيل؟
0: كل شيء ضد اسرائيل، يعني في ست من ملبون قالت لها انت المحامي الدفاع عن اسرائيل، هي مضبوط كلامها، نسيت لبنى ولا بعرف شو اسمه والله، الله يحييها انا وفي كل الاحوال.
1: نبيلة
0: يا ست كلود، كل شيء نشأة المستمع كله سامع. هلا في النهاية العالم تغير، ما بعد اكتوبر ما راح ترجع اسرائيل زي اول، والله ما بيرضى بالظلم، الله ما خلقنا لنكون عبيد لهيك بشر، الله خلق الناس احرار بغض النظر شو طوائفهم.
2: من ساعة اكتوبر، من ساعة ايه اللي حصل باكتوبر؟
0: ليش انت بدك تضربني حرام ارد عليك مرة يا اخي؟ طول عمر فلسطين الشعب الفلسطيني
2: لا انا بسألك
0: حرام يرد بدال انت
2: اولا القضيه الفلسطينيه، لعلم حضرتك القضيه الفلسطينيه هي ام القضايا، انا مع الفلسطينيين ومع حلول الحل الدولتين الاسرائيليه والفلسطينيه، انا مع القضيه الفلسطينيه قلبا وقالبا، واتمنى ان هذه القضيه تتحل في اقرب وقت ممكن باقل خسائر ممكنه يعني، ولكن إسرائيل موجودة في المنطقة، ما نقدرش نلغي وجود إسرائيل في المنطقة، ووجود إسرائيل في المنطقة ما بيضر أي حد خالص، ما فيش أي ضرر، إحنا اللي بنختلق المشاكل، إحنا اللي بنخلق الأسباب اللي هي.
0: وبتقولي ست كلود ما بيدافع، أول شغلة يا نشأت عرفات دخل معهم اتفاقية أوسلو وأعطاهم 70% تنازل عن عن حدود فلسطين التاريخية، 70% مقابل 30% راحوا كتلوه، حطوا له سم بأواعي. بدك تنكرها هاي كمان، بدك تنكرها أن إسرائيل كتلوه.
2: مش المشكلة القضية
0: خلينا أكمل لك، 37 سنة بالمفاوضات، هاي السعودية بتقول لهم اتفاقية إبراهام، هلأ أمريكا بتضغط عليهم يوقعوا مع اتفاقية إبراهام، قالوا لهم أعطوهم دولة فلسطينية وإحنا منوقع، ليش مش راضيين؟ لأن إسرائيل مش راح تعطيك شبر واحد. إسرائيل بدها إسرائيل لما سوت جفري أبستين عشان تحتل العالم كله، عشان العالم كله يكون تحت كل رئيس يكون تحت أمرهم.
2: قضية قضية إبراهام دي كانت موجودة أوريدي واتلغت، وبعدين بيرجعوا لها مرة تاني، مش أكتر من كده يعني. قضية إبراهام كانت موجودة، إسرائيل كانت موجودة في واليهود كانوا موجودين في الدول العربية، وقلنا الكلام ده أكتر من مرة، كانوا موجودين وكانوا عايشين في سلام وأمان بين الشعوب العربية، وبعدين إحنا حصل اتمردنا عليهم فحصلت حروب معاهم، ولحد من ساعتها لحد دلوقتي
1: خلينا
2: من أيام عبد الناصر لحد دلوقتي، ولسه القصة القضية ما انتهتش.
1: خلينا نتابع مع جلال إذا من وذر البارك سيدني. صباح الخير لك جلال.
3: صباح الخير إليك سيدتي والمستمعين كافة.
1: يا هلا صباح النور.

0: بس الشيء راح اقول اسرائيل كانت موجوده وقائل الامل وغصبا عن اللي ما يرضى.
1: أوكي شكرا لك على المداخلة. رح أتابع مع شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود والضيف اللي عندك والمتصل.
1: أهلا وسهلا فيك. تفضل شادي.
2: أنا حابب علي على موضوع قصة يعني إنه الدفاع عن إنه إذا واحد حكى مثلا شيء لإنه بالمنطقة بتقرؤه إنه الدفاع عن إسرائيل أو مثلا بعرفش كيف. وبيرجع بيصير يحطوا لك يعني مثلا قصص منا يعني مش مركبه مظبوط. يعني مثلا بيطلع بقول لك انه ياسر عرفات عمل اتفاق مع اسرائيل وما عطوه شيء وبالاخر قتلوه. بده يعرفوا الفلسطينيه بدهم يعرفوا هذه الشغله. اول شيء القضيه الفلسطينيه ما هي القضيه الاساسيه بال
1: نعم.
2: في موروثات قديمة
1: ضد هذا الشعب. عظيم ومعروفة. عظيم. خليك يعني أكيد معنا على السمع شادي. رح أتابع مع إبراهيم من ياغونا سيدني. صباح الخير. وظاهر كمان زميلنا بيدرو يلي تحمس من المكتبة لحتى ينضم لنا كمان بخلال هالوقت للحوار. يعطيك العافية بيدرو. صباح الخير.
3: صباح النور كلود. عاملة مظاهرة يا كلود.
1: لا أنا ما خاصني نشأت اللي معنا أكيد
3: أطول بشاغب المشاغب.
1: ايه شو نشأت؟
4: يسعدني صباحك بدرو.
3: صباح الخير يا نشأت.
4: انا راجل فحالي صدقني. انا اكتر واحد مسالم في العالم كله. الناس كلها بتفكر بس احنا الحقيقة لما بتتكلم الحقيقة دائما الناس في ناس كتير ما بتحبش الحقيقة ما بترفض الحقيقة وترفضها قلبا وقالبا يعني بتدافع يعني بدفاع مميت على عدم الحقائق
3: أو للأسف
4: يعني ودي مشكلة. لو نحكي لو نحط ايدينا على الحقيقة ونتكلم بحقائق صدقني حنوصل للنتيجة. بس المشكلة ان احنا بنحارب على الاشياء اللي احنا شايفينها غلط ونحارب باستماتة وده مشكلة كبيرة جدا.
1: نعم
3: مظبوط. للأسف ليك انا بحب اتوجه بتحية لكل اللي عم يشاركوكي اراءن كلود وكمان نشأت. بالنتيجة كلود كلنا سوا عم نسعى للسلام وعم نسعى انه هالحرب توقف وعم نسعى انه هالشحن اللي عم بيصير اليوم بالعالم هدفه واحد هو عم بيزعزعه هالبلدان العربية لمصلحة مين ما بعرف. بس نحن بالنتيجة كلبنانية انا عم بحكي بلدنا الوحيد اللي تضرر بهالحرب بدنا السلام بقى. واذا عم نطلب السلام بدنا نقعد مع عدونا تنتفاوض معه. جماعة هلأ كنت عم بسمع أخبار مبارح كلود شي يعني هني ضايعين من أنهم عم يعرفوا شو عم يحكوا شو عم يعملوا. بالنتيجة بعد ما عنده لبنان أولا بعده المؤتمرين بالخارج وناطرين شو عم تصير بالمفاوضات بين إيران وأمريكا تا يربطولنا مصير بلدنا فيه. فخامة الرئيس حكي كلمة وقال له نحن مصيرنا يعني مصير لبنان بعيد عن كل هالمحاور. بدنا السلام بدنا نوقف الحرب بدنا الجيش الإسرائيلي العدو الإسرائيلي ينسحب من بلدنا. ما عم يقتنعوا منه يعني. للأسف من يومين كمان لقطوا على مطار بيروت عميل للموساد معروف مع مين كان عم يتعامل من داخل الحزب. يعني ما بقى حدا يخون حدا كلود بقى. نعم. وصلنا لمرحلة ما بقى حدا يخون حدا. بلدنا بدنا إياه. ما بدنا سقافة الموت اللي انتوا اللي عم تبشرونا فيها. كل ما يموت حدا بتقولوا ارتقى شهيدا وبتصور تزقف وتهللوا وتعملوا. يا جماعة عيشوا ما في أحلى من الحياة.
1: نعم.
3: هاي سقافة الموت اللي زرعتها فيكن ولاية الفكيه ما بدنا إياها. نحن كلبنانية متعلمين يا عمي. نحن بلد جبران خليج جبران فيروز الرحابنة منا بلد الموت وما بعرف شو.
1: خلينا نسمع خلص. رأي إبراهيم من ياغونا سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور.
1: يا هلا
5: الله يعطيك العافية.
4: تفضل يا أبو خليل. تفضل
1: إبراهيم
5: حبيب قلبي.
4: إبراهيم أبو خليل. إحنا عندنا المسار أي حد اسمه إبراهيم بنقوله
5: إبراهيم أبو خليل يعني بقوله
1: أول مرة بسمع. شو بيدرو أنت سمعنا شيء؟
3: لا جديد هذا. لا أنا شفت
4: ومصطفى. إحنا عندنا مصطفى كمان بنقوله درش.
1: درش؟
4: نعم. أي حد
3: مختبى. شو بتسموه مختبى؟ مختبى يعني مصطفى؟
1: مجتبى
4: عليه درش. نعم
1: لا مجتبى
3: مجتبى يعني
1: مصطفى
3: مصطفى
4: مصطفى
3: اوكي
1: انت دائما
4: دخلنا بالحيطه
1: بدي فوتنا بالحيطه مش عارف كيف. وهو مهمته الاغاني المنسيه الحلوه.
3: انتوا عم بتدخلوني ب
1: نحن
3: بين ايدي عن
4: جد. تفضل تفضل
1: تفضل مصطفى ابو مصطفى
5: ابراهيم ولا مصطفى؟
1: ابو مصطفى
5: ابو مصطفى
4: ابراهيم ابو خليل تفضل.
1: ابو خليل ابو خليل
5: ابو مصطفى نبيه ابو مصطفى نبيه بري يعني.
1: اوكي اوكي لا ابو ابراهيم انا ابو انا نسيت ابو خليل ابو خليل ضيعتوني ولا ضيعتوني انا خاصه اخر الجمعه يعني اوريدي ضايعه. تفضل
5: ست كلود انا جدال انا اسمي ابو حميد.
1: يا هلا كلنا سمعنا
4: جديده دي
1: خليه يحكي زلمه.
5: اول شيء انا بدي هني يعني الاخ رشيد من شستهيل اللي عم يحط حبيب قلبي نشأت بالصف مزبوط في دفاعه عن اسرائيل عم يحكي ودغري قال شو كل اللي ما بدون المحادثات هي ايران اسرائيل وترك امريكا اللي هن مصدر كل مؤامره وكل كذب وكل نفاق علينا على العرب ويقول تهم ايران بقى ما بصير هيك. نحن بدنا السلم وبدنا وقف الحرب بس يكون في عداله بالطرح. يعني هلا نحن نرجع للبنان بلدنا بدنا السلم وبدنا نوقف الحرب بس بهذه المحادثات محادثات ايطاليا روما مش مسخرة؟ مش رايحين ياكلوا ويشربوا حساب الدولة اللبنانية؟ شو عملوا؟
1: اوكي وصلت الفكرة. شكرا لك ابراهيم من يقونا سيدني.
3: بس اسمحي لي اسأله سؤال قبل ما يروح ابراهيم. يعني اذا بدك تعملي مفاوضات مع مين بدك تعملي؟ مع عدوك او مع صديقك؟ نحن عدونا اسرائيل محتلتنا بلادنا بدنا نتفاوض معها تطلع من بلادنا وبدنا الدولة اللبنانية تستلم مش ميليشيات تقعد على الحدود كل واحد عنده أجندة خارجية ينفذها ببلادنا. وأثبتوا الجماعة أنهم فاشلين أثبتوا الجماعة أنه هن استدرجوا العدو الإسرائيلي تيحتل يعني نص جنوب.
5: يا أخي أنا يعني أنت جديد معلش اسمك أمانيل على رأسك
1: بيدرو ما أنا جديد بس جديد
3: ما بعرف هلا
5: ما بعرفش اسمه
1: بيدرو على
4: راسي أغاني منسية.
5: بكل الحروبات بدك تقعد أنت عدوك أو أنت خصمك تعمل محادثات
3: مظبوط.
5: طيب هاي 14 بند اللي عملهم جوزيف عون للبنان
3: الرئيس جوزيف عون فخامة الرئيس
5: معلش شوية فايز
4: على راسي مع حفظ الألقاب
5: لا تعملش أنت تكتيكات هلا. 14 بند عملهم فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون
3: جوزيف عون
5: بيصفوا صفر
1: بالنسبة إلك أكيد بيصفوا صفر مع هيدا كان
5: عنده بيقول ممنوع أوكي. إسرائيل ممنوع نحن مدوع على إسرائيل
1: بعد محادثات
3: موافق عليها أبو مصطفى هودي المفاوضات اللي صارت من 2024 كلهم موافق عليهم أبو مصطفى
5: يا خي وافق عليهم بس وين تثبيتهم؟
1: طيب
5: يعرضوه على مجلس النيابة
3: يعني هيدا الحديث الطرشين للأسف كلود حديث طرشين عندهم أوامر خارجية من إيران ممنوع يصير السلام بلبنان إلا ما ياخذوا مصالحهم هني وخلص.
1: هيدا رأيه أكيد بنحترمه وبنرجع ننتقل مع زميلة نشأت كمان بدر هالمرة مع فقرة أغاني منسية. شو عنا لليوم؟
3: ننتقل مع نشأت أو مع بدر؟
1: مع بيدرو مع
3: نشأة
1: لا أبدا مع زميلة نشأة الموجود اليوم معنا أبدا مش هلا مضيعة شوي بس مش كتير شو منه لا مع زميلة نشأة رح يبقى معنا ولا يسمع شو الغنية اللي أنت محضر لنا إياها.
4: نعم المفاجأة
3: الغنية اللي محضرة كلود بعيدا عن السياسة وهمومة تعو سوا لعالم هالفن الراقي، تعو سوا لموسيقار لبنان الراحل ملحم بركات، أغنية نادرة وقديمة جدا، يمكن كتير منكم من سمعينها وصلكم زمان. الأغنية بتقول كلود لما يا عيني، نسمعها سوا عبر هوا راديو تومي أستراليا ضمن فقرة أغاني منسية.
1: يلا منسمع
3: ملحم بركات، واحد اثنين ثلاثة.

0: مع هالغنية الحلوة كتير للموسيقى،
1: مع الموسيقى الرائعة
0: ملحم بركات. بس أول ما تبلش الموسيقى بتعرف أنه هيدي للموسيقار ملحم بركات. يعطيك ألف عافية.
1: هيدي هوية ملحم بركات، سمعناها أغنية نادرة جدا للموسيقار ملحم بركات كلود. بنهاية هالأسبوع عم نتمنى الخير للجميع.
0: آمين.
1: تحية لكل الشاركوكي أراءهم، ومنعيد الجميع كمان بمناسبة عيد مر الياس ومر شربة، اللي ينعاد عليك نشأت وكلود ينعاد عليك كمان انت وعلى كل المستمعين.
0: شكرا. بيدرو قبل ما نروح ونشأة تانية كمان اليوم قضية حبي هيك ناقش معك هيك بشكل سريع مع نشأة كمان، هيك الفنان أمير يزبك وقضيته، شو القصة؟ عندك أي رأي؟
1: والله أنا كنت عم بتواصل معه مبارح للفنان أمير يزبك، تعطيكيكم سكوب كمان. في تسجيلات معه أمير يزبك بعد مرته على زمته، مثل ما بيقولوا طلاق بيصير برضا الطرفين إذا متجوزة بالمحكمة، إذا متجوز مدني هو منه ماضي على الطلاق يعني. وحتى التسجيلات المسر باليوم، وسمعت أنا تسجيل منها من الفنان أمير يزبك مبارح، كنت عم اسمعه بالليل. عم بيقول له شاعر حبيب أبو أنطون لأمير: نحن عند مرتك وأخدتنا وجبتنا وعملت وكذا. بعده عم بيقول له: مرتك كيف بيجرأ أنه يتجوز مرة متجوزة حبيب أبو أنطون، حتى لو كانت حتى لو كان جواز مدني يعني. للأسف يعني قصة فيها نوع من عدم الوفاء.
0: بس أنا كنت بفضل أنه هيدي الأمور تبقى هيدي أمور شخصية، ما تطلع هيك مثل فضائح. فهيدي أكيد بتصور أنه الإعلان عنها كمان بيقلل من هيبته الفنان. فما بعرف نشأت إذا بيوفقني
1: بالنسبة للفنان أمير يزبك لمسيرته الفنية، وكمان لحبيب أبو أنطون اليوم.
0: صحيح.
1: اللي أنت سافرت على أمريكا بي يعني، وأمير يزبك هو ساعدك إنك تتوصل لهالجماعة تيساعدوك بحفلاتك هونيك يعني. تسجيلات موجودة كلود، والأسبوع المقبل رح يكون مؤتمر صحفي أو لقاء أمير يزبك مع أحد الشاشات، رح يوضح كل شيء. لأني أنا سمعت التسجيلات قبل ما تنحط كلود، وهيدا موجودين معي كمان. ويعني انه مبين حبيب ابو انطون، مع احترامنا له شاعر انا كتير بعزه وكلنا بنحترمه، ما عنده وفاء. مبين انه انسان
0: لنشوف امتى هالتسجيلات يعني. شكرا لك.
2: هو الاصول الحاجات الشخصيه ما تتدخلش في الفن خالص. والفنان لازم تكون حياته خاصه ملهاش علاقه، مش لازم الحاجات الفضائح اللي هي تطلع على العلن ابدا، لانها بتشوه صوره الفنان.
0: صحيح.
2: يعني بتخلي
1: بس الاساس يا نشأت هي حوا يا نشأت.
2: لا ما لناش دعوه بادم كمان. ادم اكثر شراسه من حواء.
0: هيدي ذكوريه ما بدي اقول مقيته، ولكن
1: اسمع هيك ضحكه كلود باخر هاللقاء.
0: على كل يعني ما لحقنا تعاطفنا معه لامير يزبك بالنسبه لاولاده، ما عم بيشوف اولاده وطلاقه الاول، هلا طلاقه اذا طلق او لا. فعجد حرام
1: يعني استفهام بده يتوضح كل شيء. بس الحديث هلا مثل ما فهمت منه مطلق.
0: طيب ليه سكت كل هالفتره الفنان امير يزبك مثلا؟
1: هلا من شهرين اعلنت هي على صفحتها.
0: بس ليه ما حكي شيء هو؟ لا ما حكي شيء اذا كان في شيء بعد يعني ليه ترك هلا لحتى يصرح انه بعد ما تم الطلاق؟ ليه ما حكي بالاول بس طلعت وصرحت انه
1: هلا بدنا نشوف شو هي القصه.
0: شو
1: يعني نشأت الجاي من امير؟
0: شو يعني نشأت؟ دعنا نشأت ما خصنيش.
2: يعني ما اعرفش مين عنده الجهد والطاقه ان هو
1: يتكلم في حاجه زي كلود معليه
0: بلاجي اعلاميه كبيره على السوشيال ميديا يعني.
2: ولا
1: معليه كلود
2: يعني شيء ابدا
1: كلود. مني عم نتعاطف.
2: هتبص تلاقي الخبر انتهى، لكن الاخذ والعطف في الخبر نفسه هو اللي بيكبره.
0: صحيح. يعطيك الف عافيه نشأت.
1: الصوتي بتسمعيه وانت بتحكمي لحالك. اوكي
0: يلا
1: حصريا لك كلود خوري.
0: اوكي شكرا لك.
1: باي باي كلود.
0: كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا. ما تنسوا بكرة فترة بعد الظهر الساعة 3 من بعد الظهر الحفل الافتراضي للنجم اللبناني عاصي الحليني من بيروت، بتستمعوا له عبر راديو تؤمية أستراليا بشكل متواصل وبدون تقطيع. أنا بدوري بلاقيكم كمان بكرة بعد الظهر الساعة، بلش برنامج الساعة 12 ومنستمر برفقتكم لغاية الساعة 6 المساء. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير مع ماريا، بتتابعوا من بعد جولتنا الإخبارية.
3: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الفكراك. عاصي الحليني
4: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين.
3: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمية أستراليا.
5: أنا يا طير ضيع.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: من لبنان وغزة، 2ME أستراليا، السباعة بنقل الأخبار أول بأول.
9: ABC News. Tonight, Connor with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson's made a series of controversial comments in an interview with far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson. She's boasted she told people not to get the vaccine during the COVID pandemic. That's despite official health advice saying the vaccine was the best protection against serious illness and death from coronavirus. She also lamented the end of the White Australia policy in the 1970s. Pauline Hanson's rapid rise in the polls means she now looms as a serious contender at the next federal election. The federal government says it's deeply disappointed authorities in Laos are not pursuing the most serious charges in relation to the deaths of two Australian teenagers in a mass methanol poisoning in 2024. The ABC understands those responsible may only face 1 year in jail. Officials in Laos are expected to today outline the conclusion of their investigation. The ABC understands jail terms may only be up to a year, along with a fine. And US President Donald Trump's expected to use a primetime speech today to revisit baseless claims about the 2020 presidential election. He's long claimed the election was stolen without evidence to back it up. The president's revealed little about the upcoming speech, except that it will contain what he's calling really big news about election security. Two major US TV networks have said they will not broadcast the address live. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: راديو 2ME. العطاء بيبني جسور بين القلوب وبيجيب السعادة لكم ولكل اللي حواليكم. قديش حلو نكون عم نشوف انه في عطاء بين العالم، ودايما لما نحن بنعطي منتلقى عطاء كتير كبير ومحبة، ودايما لازم نعطي من قلبنا مش بس كرمال نكون عم نتلقى بالمقابل. اوقات لما بنعطي من دون مقابل منحس بهيك راحة وبإيجابية، ودايما الله ما بينسى حدا وبيعطينا على قد ما نحن بنعطي وأكثر كمان. متابع معكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME ومايسات من بيروت. This how we gonna do it.
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض سوبرستار عاصي الحليني.
2: يتلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne. This how we gonna do it.
1: I'm up in party. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض سوبرستار عاصي الحليني.
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

Just dropped. New music. Australia. 2ME Australia.

0: المحطة اللي ما بتشبه غيرها تو إيميا أستراليا، وين ما كنتوا الرفقة الحلوة معكن على الهوا.
1: معكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل عاصل حليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

هيدا راديو 2ME ومعكم ماريا منصور عم طلع عليكم من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت بأحلى موسيقى بتشبهكم وأخبار جديدة ومنوعة منتشركة سوا. تابعونا.

0: مكملين دايما سوا المشوار مع راديو 2ME. خليكن معنا على 1638 AM. بعد لحظات قليلة رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. Loving it, now we're doing it. Superstar. عاصي الحليني. يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا. أنا يا طير ضيع.
1: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.

0: في موجة سادسة من الهجمات، القوات الأمريكية تستهدف جسورا ومطارا ومحطة سكك حديدية في إيران، ومسؤول أمريكي يقول إن الضربات لقطع طرق الإمداد الإيرانية. تقارير عن تلويح طهران باستخدام ورقة الحوثي في إغلاق باب المندب حال استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. دمشق تعلن عن إحباط عملية تهريب أسلحة نوعية لحزب الله عبر الحدود العراقية، وبغداد تشكل لجنة عليا للبحث في تفاصيل المسألة. البيت الأبيض يعلن أن دونالد ترامب سيحضر المواجهة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين على أن يسلم الكأس بنفسه للفريق الفائز. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء موجة سادسة من الضربات على إيران من أجل مواصلة ضعف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وطالت الضربات الأمريكية جسورا رئيسية داخل إيران في محافظة هرمزغان. وفاد إعلام إيراني بوقوع هجوم أمريكي على محطة سكك حديدية في بندر عباس. كما طالت الضربات مدينة بندر عباس ومحيط جزيرة قشم في مضيق هرمز والأحواز، ما خلف قتلى وجرحى وفق الإعلام الإيراني. كما أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة بوشهر. هذا وأظهرت صور متداولة أثر القصف الأمريكي الذي استهدف الجسر الرابط بين منطقة بندر عباس ومنطقتي شيزار ولار. وقالت وسائل إعلام إيرانية أنه في عقاب الهجوم الذي تخللته انفجارات متتالية تم إغلاق الطريق، فيما قالت وزارة الطاقة الإيرانية أن الهجمات تسببت بأضرار بخطوط الكهرباء في بندر عباس والقرى المحيطة بها. ننتقل مشاهدينا إلى الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حان وقته الآن بالتوقيت المحلي.
1: وكان ذلك سبب سخرية كثير من الدول منذ عامين. كانت بلادنا أشبه بالموتى، اليوم لدينا أفضل دولة في العالم. إن أمريكا أصبحت محل اهتمام ومحل احترام الكثير من العالم، من دول العالم. أصبح لدينا الكثير من الأموال في فترة لم تتجاوز سنتين. في هذا الأسبوع تم الإعلان على أن التضخم هو الأقل في منذ 6 أعوام، وقد أعلنت وسائل الإعلام ذلك، وقد وصلنا أيضا إلى أفضل تخفيضات الضريبية في العالم. آلاف من الدولارات قد تم توفيرها للأسر، كما ولو كانت لا توجد هناك ضرائب على الإطلاق. انظر أيضا إلى الضمان والتأمين الاجتماعي وأثره على الأسر. أصبح لديهم الأموال لشراء تلك السيارات، السيارات المصنوعة في أمريكا بنسبة 100%، كما قمنا بتوفير آلاف من الوظائف. أسواق الأسهم في أعلى أداء لها منذ أعوام كثيرة مضت، وأصبحت هناك أيضا وفرة واضحة في الوظائف. ذلك في أفضل أداء على الإطلاق لأسواق الأسهم، إضافة أيضا إلى الأدوية. نحن ندفع الآن أقل نسبة للأدوية في تاريخ أمريكا، إضافة إلى ذلك إلى شركات الأدوية التي تتصرف بمسؤولية، كما أن الأسعار أيضا تنخفض بنسبة كبيرة جدا، إضافة أيضا إلى أننا قمنا بتخفيض الرعاية، أسعار الرعاية الصحية، وآلاف الأسر قد استفادت من ذلك، وأن تكاليف الرعاية الصحية قد انخفضت بشكل ملحوظ. وبفضل هذه السياسة أصبح لدينا لدى الكثير من الأسر إمكانية توفير مليارات الدولارات. إضافة إلى ذلك فقد تمكنت الحكومة أيضا من توفير مليارات الدولارات لرعاية الأطفال، وإضافة إلى إعداد الحسابات لهم في المستقبل. والأب إن تمكنتم من الدخول إلى حسابات trump.gov، ويمكن لأي طفل أمريكي أو لأي أسرة أن تسجل طفلها في ذلك هذه في تلك الحسابات. أصبح الآن لدينا أفضل حدود تأمين للحدود في تاريخ أمريكا، مع وجود صفر من محاولات العبور غير الشرعي للهجرة غير الشرعية لحدودنا. ذلك أفضل أداء في تاريخنا. الجريمة قد انخفضت وأصبحت في أقل معدلاتها منذ 250 عام. منذ تأسيس أمريكا أصبح لدينا أكبر قوات مسلحة في العالم، في لقد تمكنا من تطويرها وتحسينها، وأصبح علينا أن نستخدمها الآن، وذلك أمر كان قد فرض علينا. إضافة إلى أسعار النفط والغاز أصبح لدينا، نحن نشهد ذلك في الحرب الدائرة مع إيران. إن أمريكا قد عادت مرة أخرى ونحن نؤدي أداء جيدا، ولكن لدينا تحديات كبرى وعلينا أن نتحلى بالصبر والمسؤولية. نحن فيما يتعلق بالانتخابات عليكم أن تثقوا في دولتكم، إن لم تكن هناك ثقة فلن تكون هناك أي إنجازات. عدم وجود الثقة لا توجد أي عظمة أو إمكانية. كانت لعدة سنوات كانت هناك حالة من الأيادي المرتعشة وعدم اتخاذ القرارات السليمة، ولكن آن الأوان أن يتغير ذلك. على الجميع أن يثقوا في نظام الانتخابات، على الجميع أن يثقوا في نزاهة هذه الانتخابات ونظم عد وفرز الأصوات وعدها. وقد أصبح ذلك بسبب هذه الأنظمة المتاحة لدينا، فإن أصبح لدينا نتائج لا يمكن أن نثق بها. ولكن اليوم يمكننا أن نعلن نحن قد أدركنا في هذه البنية التحتية للانتخابات وهذه النظم. نتيجة لهذه الاستخبارات أصبح لدينا عناصر ضعف، وهناك أيضا من هناك احتمال اختراق هذه النظم. هذه النظم غير مؤمنة بالكامل، ويمكن منهم العبث بهذه المعلومات وإخفائها عن الشعب الأمريكي العظيم الجميل. ولكن قد تغير ذلك الآن. المستندات التي سنفرج عنها اعتبارا ليلا ستوضح أن حكومة البيت الأبيض ولجنة الشفافية، مع وجود الاستخبارات الرئاسية ولجنة الاستشارين، مع وجود هيئات الاستخبارات، سوف نكشف عن نتائج هذه البحث التي سنعرضها الليلة، وهي مؤكدة وموثوق بها تماما. يمكنكم أن تدخلوا إلى موقع whitehouse.gov وتطلعوا عليها. إن الغرض من الإعلان والإفصاح عن هذه المعرفة هو ليس إضعاف الثقة في نظام الانتخابات، ولكن هو أن نكشف عن هذه الثغرات ومواطن الضعف ونقوم بعدلاج هذا ما نقوم بها. لقد تمكنا من 5 جوانب من جوانب الضعف، أولها على مدار عدة سنوات اعتبار من 2020، فإن جمهورية الصين الشعبية قامت بما يطلق عليها أكبر عملية عبث وانتهاك في الانتخابات، التي تمكنت من 220 مليار. هذا أمر يجب علينا أن نضع في الفصل. لم تتمكن أي دولة من قبل من القيام بذلك، وعلينا أن ندرك أن هذه الأعمال
2: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

0: بس من 2NE أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way
2: نزل
1: back. Back into time.

0: من استديوهات 2ME ومايسات بقلب بيروت، أنا ماريا منصور معكم على المحطة الوحيدة اللي بتعطيكم آخر الأخبار بالساعة 24/7، وطبعا أحلى الأغاني. خليكن معنا.
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق سوبر ستار عاصي الحليني
2: يتلم الجو اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا. معادلة الحياة هي حب زائد ثقة زائد راحة زائد تفاهم، وما فيها تكمل الحياة وواحد من هالعناصر غايب. كرمال تكون الحياة كاملة لازم تجربوا تنسقوا بين هول الأربع عناصر اللي هي حب ثقة راحة تفاهم، وإن شاء الله كل أيامكم حب وثقة وراحة وتفاهم. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق سوبرستار عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: من قلب بيروت هالمثل بيقول يا جبل ما يهزك ريح، يعني وقت تكون ثابت ومؤمن بحالك ما في شي بالدنيا بيزعزعك، لا مشاكل ولا حتى حكي عالم، مثل الجبل بتضل واقف قوي وما بتتأثر إلا باللي أنت بتسمح له يأثر فيك. وخليكن دايما على 2ME، منضل سوا واقفين معكن مثل هالجبل. This how we gon' do it. Dale, come on. I'm up in the party.
1: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات
2: لبنان ناوي
1: بيكسيز سوبرستار راسي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أوسترا.

0: 3:08 AM راديو 2 MA أستراليا. الأحلام بتصير حقيقة لما بتعملوا بجد لتحققوها. بتمنى كل أيامكم تكون نجاح وتوصلوا لكل شيء أنتوا أهداف حطينها براسكم وتحققوا كل الأحلام اللي بدكم إياها. وأكيد كل شيء بده تعب. استراحة بسيطة ومن بعدها منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. هون راديو 2 MA. نهاركم سعيد.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2 MA أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2 MA أستراليا.
5: Ted O'Connor with the top stories. US President Donald Trump has addressed the nation on topics that include elections and voting machines, while revisiting long-debunked conspiracy theories about his 2020 defeat to Democrat Joe Biden. He's declassified intelligence that he says shows Chinese interference in US elections. Those allegations contradict an earlier US intelligence assessment that found no evidence Beijing altered the 2020 vote, which he lost. Donald Trump's trying to make election security a central issue ahead of November's midterm elections. Federal Health Minister Mark Butler has rebuked One Nation leader Pauline Hanson's accusation that Muslim migrants are among those taking advantage of the NDIS. Ms. Hanson has made the comment without evidence during a podcast interview with UK far-right commentator and convicted criminal Tommy Robinson. Mr. Butler says he isn't sure where Ms. Hanson is getting her figures from. And the father of one of two young Australian women killed in Laos in a mass methanol poisoning says the handling of an investigation by the local authorities should make tourists think twice about visiting the backpacker destination. Melbourne teenagers Bianca Jones and Holly Morton Bowles died along with four other travellers in 2024 following the incident. Those responsible are expected to be charged today, but are likely to only face a one-year jail sentence. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: على مدار الساعة من فرانس 24 في باريس. نشرة الأخبار إليكم أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيرفع السرية عن وثائق تظهر نقاط ضعف صادمة كما قال في نظام الانتخابات الأمريكي، ويتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. لليلة السادسة على التوالي الولايات المتحدة تهاجم أهدافا في وسط وجنوب إيران. القوات الأمريكية تستهدف مطارا وجسرين في بندر عباس، والجيش الإيراني يستهدف بالمسيرات طائرات مروحية في البحرين. وقطر والكويت تعلنان التصدي لهجمات صاروخية إيرانية. وفي حريق بدار للأيتام في حي المحمدية بضواحي الجزائر العاصمة، مقتل 11 شخصا وإصابة 19، وفرق الطوارئ تجلي 5 أشخاص من ذوي الإعاقة إلى مكان آمن.

0: أهلا بكم. في خطاب للأمريكيين أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيرفع السرية عن وثائق تظهر نقاط ضعف صادمة كما قال في نظام الانتخابات. وقال ترامب إن بلاده باتت تملك اليوم نظاما انتخابيا منهارا تماما ولا يمكن لأي شخص الوثوق به، وإن مئات الملايين من بيانات الناخبين الأمريكيين باتت في أيدي حكومات أجنبية، متهما الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، كما أكد الشروع في إقرار إجراءات عاجلة وسريعة لضمان ألا تسرق الانتخابات وفق تعبيره. لمزيد من التفاصيل معنا من واشنطن مراسل فرانس 24 علي بردة. مرحبا بك علي. بداية ضعنا في صورة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الخطاب المنتظر خصوصا ما تعلق بثغرات النظام الانتخابي واتهامه أيضا للصين بالوقوف وراءه.
1: نعم بالفعل الرئيس الأمريكي خصص هذا الخطاب الموجه إلى الأمة إلى الشعب الأمريكي ليتحدث فيه عن هذه الهفوات الموجودة الخطيرة الموجودة في النظام الانتخابي الأمريكي والذي تمكنت من خلاله الصين أو قراصنة صينيون من اختراق بيانات ل 220 مليون أمريكي حصلوا خلالها على معلومات شخصية بصورة غير مشروعة عن هؤلاء المواطنين الأمريكيين كما قال الرئيس دونالد ترامب، وأشار إلى أن ذلك مسند بالنسبة له لأن تقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية التي يرأسها جون راتكليف قدمت معلومات وفيرة حول التقييم الذي أجري في هذا الشأن وأن هناك عمل جار حاليا في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل سد هذه الثغرات قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، ولكن هناك مآخذ على هذا الخطاب للرئيس الأمريكي لأنه يأتي فقط قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية للكونغرس في 5 تشرين/2 نوفمبر المقبل، والتي يمكن أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب على غرار ما فعل في السابق بعض الادعاءات للقول أن هذه الانتخابات زورت في حال حصل ما يتوقعه كثيرون أن يخسر الجمهوريون الغالبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. جاء هذا الخطاب في توقيت حساس للغاية بالمعنى الانتخابي في الولايات المتحدة، ولكنه أيضا يوجه الاتهام بصورة مباشرة بخصوصا إلى الصين قبل أيضا أسابيع قليلة من اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. كل هذه المعلومات أوردها الرئيس دونالد ترامب ولم يأتي على ذكر على سبيل المثال لا الحصر الحرب الجارية مع إيران في الوقت الراهن، بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التي يعانيها الأمريكيون ولا سيما الأزمة المعيشية والغلاء والتضخم في الاقتصاد
0: طيب
1: الأمريكي.
0: علي، لم تسفر أكثر من 60 دعوة قضائية رفعها ترامب لإثبات التزوير في الانتخابات 2020، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ما الذي يريده ترامب برفع السرية اليوم؟
1: من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب لديه خشية كبيرة من خسارة الجمهوريين للغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، وهذه الخشية دفعته على الأرجح إلى التحذير من هذه المخاطر الموجودة على الناخبين الأمريكيين، علما أن الإدارات الأمريكية السابقة بما في ذلك إدارة الرئيس جو بايدن قالت أن الكلام عن هذا الاختراق في القوانين أو الأنظمة الانتخابية الأمريكية غير مثبت، وهو في حال وجوده ليس على نطاق واسع، وهذا ما ناقضه تماما الرئيس دونالد ترامب الذي قرر الكشف عن هذه المعلومات الاستخبارية لتأكيد نظريته بأن الانتخابات كانت مزورة في عام 2020، وهو يخشى تزويرها الآن قبل الانتخابات النصفية. وأشار إلى أن هذه الحوادث بدأت تظهر بحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية وفقا لما قاله الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 ثم في عام 2020 و2021، وهي تظهر على التوالي الآن في عهده. وهناك خشية بالنسبة إلى الرئيس دونالد ترامب من إمكانية إحداث اختراق جديد قبل الانتخابات النصفية،
0: وهناك سجال الكونغرس الأمريكي متواصل علي مع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة يدعو إلى سحب تراخيص الشبكات التلفزيونية الأمريكية التي رفضت بث خطابه. أشار بالاسم إلى شبكتي ABC وNBC. طيب علي، كيف تقرأ هذه الخطوة من هذا ترامب؟ نعم تفضل.
1: يعني هذه واحدة من القضايا التي يكررها الرئيس دونالد ترامب ضد مجموعة من وسائل الإعلام التي يعتبرها الرئيس ترامب بأنها ليبرالية، وهي لا تريد تغطية حدث مهم للغاية بنظره، وهو الإعلان عن هذه الأخبار أو كشف هذه التقارير السرية، فضلا عن أنه أي الرئيس دونالد ترامب يتحدث في وقت الذروة لا موجها خطابه للشعب الأمريكي، وهذا عادة ما تنقله كل وسائل الإعلام الأمريكية. لكن هذه المحطات، أشرت إلى ABC وNBC في الولايات المتحدة بصورة خاصة، التي قالت أن تكرار الرئيس دونالد ترامب لادعاءاته عن تزوير الانتخابات التي أثبت في السابق أنها غير صحيحة دفعها إلى عدم نقل هذا الخطاب بصورة مباشرة على الهواء. وها هو الرئيس دونالد ترامب يهدد مجددا بسحب التراخيص الممنوحة لهذه الشبكات التلفزيونية، ولكن هذه التهديدات حصلت في السابق ولم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من القيام بشيء في هذا الصعيد.
0: من واشنطن مراسل فرنس 24 علي بردة، شكرا جزيلا لك. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت إتمام موجة جديدة وكبيرة من الضربات ضد إيران، وأكدت أن هذه الضربات تهدف لزيادة إضعاف قدراتها العسكرية، معلنة استهداف عدد كبير من المواقع الإيرانية لإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه السفن التجارية. وقالت القيادة أيضا إنها غيرت مسار سفن عديدة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران حيث تم تعطيلها. وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل شخصين وإصابة 4 أشخاص آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزغان بجنوب البلاد، إلى جانب استهداف محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس.
2: ما زال التصعيد مستمرا في إيران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف عدة منشآت عسكرية في الجمهورية الإسلامية شمال الطنبة الكبرى وبندر عباس المطلة على مضيق هرمز، والتي تضم منشآت طاقوية.

0: في مثل قديم بيقول طول البال بهد جبال. يمكن واحد يسمع هالمثل ويضحك ويقول شو خاص، بس عن جد الصبر بيكسر أصعب المشاكل، مثل هيك المي بس تنزل نقطة نقطة بتشق الصخر. فما تستعجلوا، خدوها خطوة خطوة والنتيجة دايما رح توصلكن. راديو 2AMI أستراليا دايما معكن، وانتو برفقة ماريا منصور من قلب بيروت.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne. I love swimming.

Australia. 2ME Australia.

هاي لإلكن مستمعينا، معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكن الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة.

0: صور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: Maryland Denture Clinic, 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Mark Street, 9897-222 خلف الـ KFC. This how we gonna do it.
2: Come on. I'm up in the party. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل راسي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى
2: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو أمي أستراليا.

0: يا حظ يا حظ
1: انت الحظ.
2: جو بيلبق لكم موسيقى بترضي كل الأسواق مع توائم إي. أكيد الموسيقى ما لها توقيت، النهار وليل جونا واحد، جونا حلو دايما. خليكن معنا،
3: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM توائمي أستراليا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Get the news first from 2ME.
7: All day, all night, playing more new music than anybody else.
8: All day, all night.

0: One Nation leader Pauline Hanson is once again causing controversy, appearing on a podcast with convicted criminal and far-right activist Tommy Robinson in the UK. Fresh off the back of her press club address comments about ending multiculturalism, in this interview she lamented the end of the White Australia policy and claimed Muslims were often, quote, ripping off the NDIS.
1: In the Muslim streets, you've got quite a lot in that street who are on the NDIS scheme.
0: That claim's been rejected by the Federal Health Minister, and the conversation with Tommy Robinson attracted backlash as soon as it was published.
2: I am sat in London. I have the great pleasure of meeting a lady I've looked up to for years.
0: So who is Tommy Robinson? Well, his real name is Stephen Yaxley Lennon. He's served jail time and been convicted of multiple crimes over the years, like fraud and assault, including assault of a police officer. In 2009, he founded far-right anti-Muslim group the English Defence League, which was known for violent protests, and then he left that group about a year later. But he kept up a serious presence online, and in recent years he's been gaining more and more prominence, interacting with rich and powerful figures like Elon Musk. He's got 2 million followers on X, formerly known as Twitter, but he's banned on Instagram and Facebook for repeatedly breaking hate speech policies. British politicians, including former Conservative PM Boris Johnson and the far-right Reform Party's Nigel Farage, have also distanced themselves from Robinson, with Boris Johnson calling his actions racist thuggery. Now, Pauline Hanson isn't the only Australian Tommy Robinson's been hanging out with lately. In June, Nine Network sacked its longtime Today Show host Carl Stefanovic after Robinson appeared on his podcast. Green Senator Sarah Hanson-Young has slammed Pauline Hanson's appearance with the UK figure.
3: To go overseas, to hang out with a criminal thug, to be laughing on his show about multiculturalism back here in Australia, which we are. Pauline Hanson is the most un-Australian politician in the parliament.
0: And Health Minister Mark Butler says he's, quote, loath to respond to the podcast, but he's dismissed Ms Hanson's claims about Muslim people and the NDIS.
4: So I'm not sure where Ms Hanson is getting her figures from, but they've never been provided to me as the Minister for Disabilities and the Minister for the NDIS. I suspect they don't exist.
0: Senator Hanson also used the Tommy Robinson podcast to discuss the possibility that her daughter Lee could take over leadership of One Nation, saying while she doesn't believe in nepotism, Lee has potential.
5: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت شن ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز للجزيرة إن الضربات الأمريكية تستهدف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. وفي طهران ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات دوت في جزيرة قشم جنوبي إيران إثر غارات أمريكية، إضافة إلى انفجارات أخرى في بندر عباس والأهواز، بينما نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر قوله إن صواريخ أمريكية أصابت القاعدتين الجوية والبحرية في بوشهر جنوبي إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الأمريكي استهدف 6 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. بدورها أفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم على جسور بندر خمير إلى 7. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وفي الكويت قال الجيش إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في قطر أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الاعتداء الإيراني صباح اليوم. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر. وبشأن الأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار على إيران وعطلت أخرى لم تمتثل للأوامر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي على إيران. وفي طهران قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. في الأثناء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة. من جانب آخر أعرب مكتب الإعلام الدولي في قطر عن رفض قطر القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع. حول كل هذه التطورات، أو قبل ذلك ننوه مشاهدينا بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وزارة الدفاع القطرية تقول قواتنا المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. وزارة الدفاع القطرية تقول إن قواتنا المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. سنعود مشاهدينا لهذه التطورات بعد قليل، لكن قبل ذلك انتقل إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا عمر هواش لنستفسر عن آخر التطورات. نبدأ معك أحمد الرهيد، ضعنا في آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية والتصريحات التي سمعناها في الساعات القليلة الماضية.
6: نعم مراد، قبل قليل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت هذه الموجة والسلسلة من الضربات التي تأتي في الليلة السادسة على التوالي. ذكرت أنها استهدفت فيها بمقاتلات أمريكية وسفن بذخائر دقيقة التوجيه أهداف في إيران، هدفت بشكل رئيس فيها على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأشارت في هذا البيان إلى أن الأهداف تركزت على بنية تحتية لوجستية عسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مواقع ساحلية للرادارات وكذلك مخازن للمسيرات والصواريخ. القيادة المركزية الأمريكية أشارت في هذا البيان إلى أن هذه الضربات تأتي بتوجيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك ذكرت بأن أكثر من 50,000 جندي للجيش الأمريكي ينتشرون في المنطقة وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من قبل الرئيس ترامب. وقالت أيضا إن هذه الضربات تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. كانت قد أشارت في بيان سابق بأنها غيرت مسار 3 سفن حاولت تجاوز منطقة الحصار، وعطلت سفينة بعد عدم امتثالها للتحذيرات. هذه المواقف من القيادة المركزية الأمريكية تأتي بعد وقت قصير من هذا الخطاب الذي أدلى به الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا في إيران على غرار ما حققت في فنزويلا على حد تعبيره. وذكر بأن الولايات المتحدة أو قال للأمريكيين إن نتائج الانتصار في إيران سترى قريبا على حد تعبيره. لدينا أيضا سلسلة تصريحات في الحقيقة صدرت على مدى الساعات الماضية من قبل مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب. البيت الأبيض المتحدثة باسمه كانت قد أكدت أن المحادثات ما تزال مستمرة، وذكرت أن الإيرانيين يتوقون للتوصل إلى اتفاق، ولكنها أشارت أيضا إلى أن هذه الضربات تأتي لأن الرئيس ترامب لن يقبل بأن تستهدف إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز دون أن تواجه إيران عواقب ذلك. ذكرت أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تعمل على تطبيق إجراءات لتخفيف التداعيات التي تشكلها الحرب مع إيران والأوضاع في مضيق هرمز على سوق الطاقة والنفط العالمي، وفي ذات الوقت شددت على مسألة أن الولايات المتحدة ستستمر في المسار الدبلوماسي بالرغم من تصاعد هذا لغة التهديدات في الحقيقة من قبل الرئيس ترامب، وكذلك التصريحات من قبل وزير الحرب بيت هكسيث الذي نشر منشورا مقتضبا عبر منصة إكس قال فيه إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وألحق هذا المنشور بصور لاعتلاء القوات الأمريكية لناقلة نفط في مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اعتلتها لتطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الصورة في مجملها هنا في واشنطن تظل على حالها، تأكيد على استمرار المسار الدبلوماسي وكذلك الاستمرار في هذه الضربات من قبل القيادة المركزية الأمريكية. لم تعلق القيادة المركزية بشكل واضح على استهداف جسور في إيران، ولكن أشارت إلى استهداف جانب من البنية التحتية اللوجستية العسكرية، وربما هي إشارة إلى أنها تضع هذه الجسور في إطار الأهداف اللوجستية العسكرية. ترامب كان قد هدد إذا استمرت هذه الضربات دون أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات فستستهدف الولايات المتحدة منشآت البنية التحتية في إيران، الجسور ومنشآت الطاقة وغيرها، وكذلك هناك الترقب لماذا أسفرت هذه المحادثات التي أكدها البيت الأبيض وأكدها مسؤولون أمريكيون آخرون بأن الإيرانيين والأمريكيين ما يزالون على اتصال دون أن يكشف تفاصيل ونتائج هذه المحادثات الجارية عبر الوساطة الباكستانية وغيرها من الوساطات. بالإشارة إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس والتي أكد فيها بأن الولايات المتحدة تتعامل مع الخيار العسكري كخيار ضروري للضغط على إيران بالقبول بالشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك لمنعها من تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
5: طيب أحمد، بالنسبة للمزاج العام في الولايات المتحدة هذه الأيام مع التصعيد الأمريكي في إيران وعودة أسعار البنزين لارتفاع فوق $5 للجالون، كيف يبدو المزاج العام هناك؟
6: آخر استطلاعات الرأي مراد أجرتها إيكونوميست تقول

2ME turns up the music. Turn up the music. First from 2ME.

0: معكم ومرفقينكم بكل الأوقات. أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. يمكن الحياة أوقات صعبة، بس مثل ما بيقول المثل، بعد العسر يسرا. وخلوا هيك الأغاني تكون نفس راحة برفقة راديو 2 أميا أستراليا. يا أهلا وسهلا فيكم. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق سوبرستار عاصي الحليني.
2: يتلم الجو اللي مغيح وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيعت.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: نهاركم وأوقاتكم أحلى مع 2M يا أستراليا. معكم ماريا منصور لتضلوا دايما up to date وأكيد مبسوطين على الموجة 1638 AM. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل راسي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: يا حظ يا حظ
1: انت الحظ.
2: بحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، بندعيكم ترافقونا عبر راديو 2 ام استراليا على 1638 ام. برامجنا المتنوعه على مدار الساعه 7 ايام كل الاسبوع، خليكم معنا على السماع دائما برفقتكم من راديو 2 ام استراليا. معكم ماريا منصور من استديو 2 ام اي وميسات من بيروت. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض. Loving it, now we're doing it. Backstage. Superstar. راسي الحليني. يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين. كل سبت.

0: 1700.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: MA News. News. First.
4: السادسة صباحاً بالتوقيت الفرنسي. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو عندها ويقدمها هاتف بطان.
5: وفي أبرز عناوين الأخبار، ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا ومحطة سكك حديدية في إيران ومقتل 7 أشخاص في الهجمات الأمريكية. الجيش الكويتي تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية وسمع دويا انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. نائب الرئيس الأمريكي فانس فجر جدلا بالقول إن مسؤولين في إسرائيل سعوا إلى التأثير على أمريكا بشأن اتفاق إيران. المغرب وفرنسا يؤكدان الثقة المتبادلة في اجتماع وزاري رفيع المستوى. في ليبيا، خطة المبعوث الأمريكي مسعد بولس لإعادة توحيد هذا البلد رهان محفوف بالمخاطر، والمحكمة الجنائية الدولية تقر تهم الموجهة لمدير سجن ليبيا سابق. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجمات روسية وأوكرانية، واستقالة وزير الدفاع الأوكراني تتسبب بانقسام في القيادة العسكرية.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. قتل إذن 7 أشخاص في هجمات أمريكية على جسور في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران. وقد استهدفت غارات جوية أمريكية ليلة الخميس إلى الجمعة مطارا ومحطة سكك حديد في مدينة بندر عباس الساحلية، إذن إضافة إلى جسرين في جنوب إيران على مقربة من مضيق هرمز. وقد كثفت إيران والولايات المتحدة الهجمات المتبادلة أمس الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقوض استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليها الشهر الماضي، فيما نفت طهران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإفراج عن مواطنة أمريكية. وقال الجيش الأمريكي إنه شن مساء الخميس ضربات لليلة السادسة على التوالي على إيران لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر. آخر التطورات في تقرير سليمان ياسيني.
6: استهدفت موجة الضربات الأمريكية الجديدة مناطق وبنى تحتية عدة في إيران، منها مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد ومحطة سكك حديدية في بندر عباس وجسرين في محافظة هرمزغان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية. كما نقل تلفزيون رسمي عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران قوله إن انفجارين وقعا في المدينة. هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجوم وصفته بالهامجي، وذلك بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز. وفي المقابل استهدفت إيران بالصواريخ والمسيرات دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت والبحرين وقطر، التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني أسفر عن إصابة طفل. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن عناصر من منشاة البحرية الأمريكية صعدوا على متن ناقلة في خليج عمان لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأمريكي. إلى ذلك أبلغت ثلاثة مصادر وكالة رويترز بأن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا ما تعرضت البنى التحتية للطاقة الإيرانية لضربات أمريكية.
5: ومع استمرار الحرب فجر نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس جدلا واسعا بتصريحات غير مسبوقة اتهم فيها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على القرار الأمريكي بشأن الحرب مع إيران. منى ذويبية.
7: أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جدلا واسعا بعدما اتهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي لإفشال الاتفاق الذي رعته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن المشكلة لا تكمن في محاولة الحلفاء للدفاع عن مصالحهم، بل عندما تمتد هذه الضغوط إلى التأثير في عملية صنع القرار الأمريكي. في المقابل دفع عن الاتفاق مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب كان سيعتمد النهج نفسه انطلاقا من قناعته بإيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا وليس استجابة لأي ضغوط خارجية. تعكس هذه التصريحات اتساع التباين داخل معسكر المحافظين الأمريكيين ولا سيما تيار أمريكا أولا الذي يؤكد دعمه لأمن إسرائيل، لكنه يرفض أن تملي أي دولة حليفة مهما كانت طبيعة العلاقة معها خيارات سياسية خارجية أو قرارات عسكرية للولايات المتحدة. في هذا السياق أثار تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مزيدا من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الجانبين.
5: إلى لبنان وأنتم تتابعون مستمعين نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. عشية اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، تصدر هذا الحدث ما أعلنته سوريا أمس عن مصادرة شحنة أسلحة مهربة إلى حزب الله من العراق. إذا أعلنت ذلك السلطات السورية هذه المحاولة لإدخال شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للمرور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله في لبنان. مراسلنا في بيروت نقول نصيف، نقول إذن ما المنتظر من اجتماع من الاجتماع الثلاثي بشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم؟
8: نعم، ينتظر أن يلتئم اليوم الجمعة اجتماع افتراضي عن بعد بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين للبحث في آلية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية المتفق عليها في مفاوضات روما في 14-15 تموز. الاجتماع مخصص لتحديد موعد التطبيق المرجح أن يكون الأسبوع المقبل، مع أن الجيش اللبناني أعلن أمس أنه باشر تسيير دوريات في المنطقة التجريبية الثانية أي جنوب نهر الليطاني غير المحتلة من إسرائيل وتضم خمس بلدات هي الغندوري وفرون وصريف وقلوي وبرج قلوي لما هي مظاهر مسلحة لحزب الله. أما المنطقة التجريبية الأولى التي تقع في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني وتحتلها وتحتل إسرائيل أجزاء منها، فسيصير إلى مباشرة تطبيقها قبل الوصول إلى موعد القمة اللبنانية الأمريكية في واشنطن الثلاثاء بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، بغية إظهار جدية مباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. إسرائيل تريد التحقق من جدية الجيش اللبناني في بسط سيطرته على بلدات المنطقتين التجريبيتين وتجريد حزب الله من سلاحه وفرض سلطته عليها قبل الانتقال إلى مراحل مناطق تجريبية أخرى، بينما ينتظر الجيش اللبناني أن يتحقق بدوره من جدية إسرائيل في الانسحاب من البلدات التي احتلتها توطئة لعودة الأهالي إليها.
5: مراسلنا في بيروت نقول نصيف متحدثا هذا الصباح لشيرين ناصر في فقرة مباشر مع مراسل. إلى تطورات الوضع بغزة، أفادت مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة بارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية إلى مستويات لم يشهدها القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول. وقد أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في الساعات القليلة الماضية. اختتمت أمس في المغرب أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للرباط، وذلك بتوقيع 14 اتفاقية جديدة والإعلان عن مشاريع استراتيجية. نتابع تقرير مراسلنا في الرباط جلال المخفي.
9: 14 اتفاقية جديدة ومشاريع استراتيجية واستعداد لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية، هذا أبرز ما أثمرته الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي انعقد في الرباط بحضور رئيسي حكومتي البلدين. ومن أبرز المشاريع الجديدة التي جرى بحثها مشروع قنطرة ميد، وهو كابل كهربائي بحري مباشر يربط الناظور شمال شرق المغرب بجنوب فرنسا قرب مارسيليا بكلفة قد تفوق 6 مليارات يورو. كما اتفق وزير النقل في البلدين على رفع حصة رخص النقل البري للبضائع بين المغرب وفرنسا من 50,000 إلى 70,000 رخصة. وأكد الجانبان أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ المشاريع والالتزامات التي تم الاتفاق عليها عقب زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، وفاق حجمها الاستثماري المعلن عنه 10 مليارات يورو. رئيس الحكومة الفرنسية أعلن أن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية تتجاوز مستوى الشراكة الاستراتيجية الحالية، فيما أكد رئيس الحكومة المغربية أن الوقت حان لترجمة الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة، مشيدا بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمغرب. جلال المخفي، الرباط، مونت كارلو الدولية.
5: ونبقى في منطقة المغرب العربي، حيث يكثف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس جهوده للتقريب بين شرق ليبيا وغربها المحكومين من سلطات متوازية، وذلك في محاولة لتسوية بين رجال النافذين على حساب عملية انتخابية ينتظرها الليبيون بكل شغف. سليمان ياسيني.
6: في مساعي إنهاء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها، شملت تحركات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في بنغازي. ويؤكد المسؤول الأمريكي أن المبادرة تقوم على حوار ليبي وتمثل مرحلة انتقالية لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. وتتداول أوساط سياسية ودبلوماسية سيناريو يقضي باستمرار دبيبة في رئاسة الحكومة مقابل تولي صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، غير أن بولس امتنع عن تأكيد هذه المعلومات معتبرا أن تفاصيل أي اتفاق يقررها الليبيون. وفي حين رحبت قوات حفتر بالمبادرة، تتزايد المخاوف من أن تؤدي أي تسوية بين مراكز النفوذ إلى إرجاء الانتخابات المقررة وسط تحذيرات من أن تجاهل التوافق الشعبي قد يقوض فرص تحقيق استقرار مستدام.
5: حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية البارحة بإمكان توجيه تهم متعددة إلى المشتبه به الليبي خالد محمد علي الهشيري المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، مما يمهد الطريق لمحاكمته. قال مسؤولون محليون إن هجمات الروسية وأوكرانية على مناطق مدنية في بلدات ومدن يقع العديد منها على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. نبقى في أوكرانيا، حيث خرج مئات الأوكرانيين إلى الشوارع احتجاجا على إبعاد وزير الدفاع منى ذويبية.
7: تشهد أوكرانيا احتجاجات نادرة في زمن الحرب بعدما قرر الرئيس فولودومير زيلينسكي إبعاد وزير الدفاع ميخائيلو فيدوروف ضمن تعديل حكومي واسع. ولم تكن التظاهرات اعتراضا على تغيير وزير فحسب، بل تعبيرا عن مخاوف من توقف مسار الإصلاحات العسكرية في لحظة توصف بأنها حاسمة في الحرب مع روسيا. فيدوروف يحظى بشعبية واسعة بعدما قاد تحديث الجيش عبر توسيع استخدام الطائرات المسيرة ورقمنة منظومة الدفاع وتجديد الرقابة على صفقات التسلح، ما يعتبره مؤيدوه عملا أساسيا في وقف التقدم الروسي خلال الأشهر الأخيرة. كما يرى المحتجون أن إبعاده جاء نتيجة خلاف حاد مع القائد العام للجيش أليكسندر سيرسكي حول أسلوب إدارة الحرب والإصلاحات العسكرية، وليس بسبب فشل في الأداء. وزاد من حدة الغضب إعلان مسؤولين عسكريين ومستشارين في وزارة الدفاع استقالاتهم تضامنا معه، فيما رفعت التظاهرات شعارات تطالب بإعادته وتنتقد قيادة الجيش.
5: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه يدرس حاليا قضية قيام لاعبين أرجنتينيين برفع لافتة على أرض الملعب كتب عليها جزر المالوين أرجنتينية عقب نصف نهائي كأس العالم 2026 في وقت تطالب فيه المملكة المتحدة بإجراء تحقيق معمق. هدى الحسيني من لندن.
10: أثار تصرف لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد فوزهم على المنتخب الإنجليزي موجة انتقادات في بريطانيا بعدما رفع اللاعبون لافتة كتب عليها أن جزر فولكلاند البريطانية هي جزء من الأرجنتين. الحكومة البريطانية اعتبرت الخطوة غير مناسبة مؤكدة أن السياسة يجب ألا تختلط بكرة القدم. وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل قال إنه شعر بخيبة أمل لخسارة المنتخب الإنجليزي، لكنه أعرب عن فخره بما قدمه اللاعبون طوال البطولة، وأضاف أن رفع اللافتة يخالف روح كأس العالم، مشيرا إلى أن من واجب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النظر في الواقعة واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. وتبقى قضية جزر فولكلاند من أكثر الملفات حساسية بين بريطانيا والأرجنتين، ما جعل هذا المشهد يتجاوز حدود الاحتفال الرياضي ليفتح باب الجدل السياسي من جديد. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
5: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين هذا الصباح بالقيام بأكبر عمليات اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع سرية عن معلومات استخبارية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا ومحطة سكك حديدية في إيران، مقتل 7 في الهجمات الأمريكية. الجيش الكويتي تصدى للهجمات الصاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، وسماع لدوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. المغرب وفرنسا
11: Taking a look in Sydney on the M4 in Greystanes, there's a crash westbound approaching Etalong Road with 2 lanes closed. And over in Silverwater, there's a burst water main on Silverwater Road with 1 northbound lane blocked at Derby Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mount Waverley on Forster Road at Ricketts Road, and there's lights on flash in Sydenham on Copperfield Drive and Hume Drive. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: مع الفنان هادي أسود منبلش مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM.

Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، وابتدينا برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 17 من شهر تموز جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 18-15 على صعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو خلال هالساعات القادمة. رح نكون برفقة آخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة إلى كل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونسمعها سوا، وكل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. أيضا رح كون أكيد ونترافق مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. رح نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع لعنكم. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، نهاركم سعيد.
1: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الافتراض. راسي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: عربي وإنجليزي هذه هي 2ME.
0: شغلتنا الغنائية من بلشها مع الفنان نصيف زيتون، هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

تمام، الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.

Australia. 2ME Australia.

0: جديد الإصدارات الموسيقية. هذه أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم وبون ويكيند لكم مستمعينا. اليوم تاريخنا 17 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ميلبن. من طقسنا وأغانينا منروح لشعبية رئيسة وزراء فيكتوريا تتراجع، والسبب ما يحدث في ميلبن من مشاكل. شعبية رئيسة وزراء فيكتوريا جاستينتا الآن تتراجع، ولأنه هيدي أكيد وفق لهالاستطلاعات الرأي، في استطلاعات الرأي بالموضوع، وعم يخبرونا أنه المفضل لحكم فيكتوريا ميلبن هي زعيمة حزب الأحرار جيس ويلسون، يلي فازت أكثر من 43%، ولكن زعيمة حزب العمال جاستينتا الآن 24%. أسباب تراجع شعبيتها بسبب ما يحصل في ميلبن من مشاكل، بالإضافة إلى وضع الولاية المالي المخنوق بالديون. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. روح لفاصل استراحة وبنرجع تنتبع سوا.
1: أحلى الموسيقى وأجدد الهيتس تسمعون على إذاعة واحدة أكيد على 2ME.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق سوبر ستار عاصي الحليني.

0: ساعات بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
1: أنا يا طير ضيع.
2: نتابع برفقتكم مشوارنا مع الفنان دينا هايك. رح نتابع جولتنا الغنائية, كمان رح نسمع الفنان قادم الساهر. عاهد نفسك انه مهما كان الامر صعب فلن تستسلم ابدا. سلامتك من الدوابين عم دوب للفنان دينا هايك. رح نسمع لها الاغنية الحلوة عبر اثير راديو 2MA أستراليا. مساء الخير.

0: من عند الفنان الأدير قادم الساهر. متوجه إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME. بونسوار. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. باك ستيج سوبر ستار الحليني.
0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. ناركم سعيد.
2: Who is this?
3: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج. كل شيء أحلى على 2ME.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland's Denture Clinic 550 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الـKFC.
9: Get the news first from 2ME.

0: أهلا بكم. بين اجتماع عسكري تقني يعقد عن بعد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وقرى تنتظر ما إذا كانت التفاهمات ستتحول إلى واقع، تتقدم مباحثات المناطق التجريبية جنوبا.
1: نحن في بلدة الغندورية جنوب لبنان خلفي الطريق التي تؤدي إلى وادي الحجير وعدد من القرى التي تحتلها إسرائيل. هذه البلدة الغندورية مع عدد من البلدات كصريفة وبرج ألواي وألواي وفرون يتداول اسمها كبلدات ستكون من اللبناني موجود أصلا في هذه القرى. على هذه الطريق سيارات تعبر، سكان يدخلون ويخرجون، ودوريات للجيش اللبناني تنتشر عند المفارق. لكن ما يجري هنا يتجاوز الإجراءات الأمنية اليومية، فهذه المنطقة تقع في قلب النقاش الدائر حول ما يعرف بالمناطق التجريبية أو البايلوت زونز. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يقوم على منطقتين تجريبيتين. في الأولى يحكم الجيش اللبناني سيطرته على المناطق المنتشر فيها أصلا جنوب الليطاني، وهي تشمل قرى فرون والغندورية وصريفة وقلواي وبرج قلواي مبدئيا، ويحصر السلاح فيها. وفي المنطقة الثانية ينسحب الجيش الإسرائيلي من القرى التي كان قد احتلها سابقا بدءا من زوتر الغربية، ويعيد الجيش اللبناني انتشاره فيها. فمثلا هنا في بلدة صريفة في الجنوب أيضا خلفي نقطة للجيش اللبناني يقيم فيها حاجزا، يدقق بهويات المارة ويفتش بعض السيارات. ومثل هذه النقطة عدة نقاط في بلدات الجنوب التي يقيمها الجيش اللبناني على مدار الساعة. وهذه المنطقة هي على مقربة مما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها إسرائيل. هذا المشهد يعكس الدور الذي تقول الدولة اللبنانية إنها مستعدة للقيام به إذا ما انتقلت هذه التفاهمات من الورق إلى التنفيذ الكامل، لكن الطريق إلى ذلك لا يزال مليئا بالتعقيدات. فلبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي التي لا تزال محتلة قبل توسيع أي خطوات لاحقة، فيما تربط إسرائيل أي انسحاب بضمانات تتعلق بالوضع الأمني وبغياب أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. وبين هذين الموقفين تتواصل الاجتماعات التقنية والعسكرية، ويزداد الكلام عن المناطق التجريبية التي تعتبرها إسرائيل اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها الكاملة في الجنوب. أما بالنسبة إلى أبناء هذه القرى فالمشهد مختلف. ما ينتظرونه ليس اسما جديدا لخطة سياسية ولا جولة مفاوضات جديدة في الخارج، بل أن يتحول هذا الهدوء الهش إلى استقرار دائم، وأن تصبح الحواجز العسكرية التي نشاهدها اليوم عنوانا لاحتضان الدولة لشعبها، بدل أن تبقى الحدود رهينة كل تصعيد أو تفاوض جديد.
0: فيما يختبر لبنان قدرته على بسط سلطة الدولة في الجنوب ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، تبدو إسرائيل وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس، تفاوض على الانسحاب من جهة، وعمل الميداني على تثبيت الاحتلال وفرض خط عسكري جديد داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى.
2: تمارس إسرائيل سياسة المراوغة في الملف اللبناني. تبدأ الموافقة على المطالب الأمريكية بالانسحاب من جنوب لبنان، وتعمل بالتزامن على خلق واقع ميداني يثبت احتلالها هناك. وفي هذا الإطار كشف أن الجيش يبني حاليا خطا جديدا لمواقعه العسكرية يثبت بقاءه على طول الخط الأصفر، ما يعزز سيطرته على الجنوب اللبناني بحسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره من معلومات. خط إذا نفذ سيؤدي ليس فقط إلى تفجير الملف اللبناني، إنما كذلك تفجير العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق هدوء على هذه الجبهة على رغم اعتراض تل أبيب، وقد أبلغ وزير أمنها إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بذلك.
3: لدينا اتفاق إطار جيد لأنه يتيح لنا البقاء في لبنان والانتقال إلى ما سموها المناطق التجريبية. علينا تثبيت وجودنا لضمان الأمن لسكان الشمال والحدود، وهذا يتطلب وقتا طويلا، لكن من الضروري وفي مرحلة مستقبلية أن نعمل بشكل حثيث على عز لبنان عن سوريا. ولا ننسى في هذا الجانب أن للأمريكيين قواعد ومصالح في المنطقة.
2: تزامنا رفع الجيش الإسرائيلي تحديه، فاختار بنت جبيل للترويج لاستمرار احتلاله لجنوب لبنان ولمناطق أسماها دفاعية على عمق 10 كيلومترات عن الحدود.
4: سامي الخشوب الجولة هنا مهمة كون المنطقة رمز مهم لحزب الله، لكن الأهم أننا نقوم بأمور أكبر بكثير لرموز حزب الله، وبعملياتنا نحدد مسار التاريخ. الأمر المركزي الذي نتعلمه من معارك الماضي يتعلق بكيفية القتال، لكنه يتعلق أيضا بضرورة تثبيت وجودنا هنا.
2: وعلى رغم إعلان واشنطن عدم وجود أي جدولة لمحادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلا أن إسرائيل تؤكد أن القمة ستعقد ولو تأجلت نتيجة إرجاء مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، وأن كل ما يحكى في هذا الشأن يندرج ضمن ضغوط واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسوريا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: بعد الإعلان السوري عن ضبط شحنة سلاح على الحدود العراقية السورية كانت معدة لعبور الأراضي السورية إلى لبنان لصالح حزب الله وتحتوي على صواريخ وطائرات مسيرة وأسلحة نوعية، نفى حزب الله في بيان ما أسماه المزاعم الواهية، مؤكدا أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلفة لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. من جهته أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في مصدر الشحنة، معلنا التنسيق مع دمشق ومحاسبة أي مقصرين لمنع تكرار عمليات التهريب. في غضون ذلك تواصل التصعيد العسكري المرتبط بإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة لليلة خامسة على التوالي بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وفي الداخل الإيراني أفادت وكالة ماهر بسماع دوي انفجار في الأهواز جنوبي البلاد من دون اتضاح طبيعته. بالتوازي أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن ما وصفته بالعدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية وتسبب بأضرار مادية. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: انتهت الجلسة الشرعية قبل الوصول إلى آخر بنود جدول أعمالها الأكثر خلافية، وفي مقدمها قانون الإعلام إلغاء عقوبة الإعدام واقتراح العفو العام الذي كان مدرجا في نهاية جدول الأعمال بعدما فقد النصاب القانوني إثر انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية. وكان المجلس قد أقر صباحا عددا من القوانين، أبرزها تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران 6 أشهر ريثما يستكمل تشكيل مجلس الجامعة.
1: الخلط بين إنون إلغاء عقوبة الإعدام وإنون العفو هو خطأ قانوني وخطأ عملي. ما في جنس العلاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وهيدي خطوة نحو تحديث القوانين بلبنان وإعادة للبنان الدور الرائد اللي كان عنده إياه فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وبرجع بذكر أنه بجميع الأحوال عقوبة الإعدام توقف تنفيذها من 22 سنة، يعني اليوم إذا بدك تسترد مجرم ارتكب جريمة بلبنان وراح على أوروبا ما فيك تسترده لأنه عندك عقوبة الإعدام بوقت أنه مش عم بتنفذها.
2: كان في إصرار على إلغاء كلمة المؤبد المشدد.
1: رح أرجع لك بمعزل عن إذا بتحط هالعبارة أو لا، موضوع العفو بيتقرر بقانون العفو، كان بيقدروا كتير منيح بقانون العفو يجوا يقولوا كل اللي نحكموا إعدام بدنا نطبق عليهم التخفيض اللي بيقرروا بأنه عن عفو. ماني معني بهذا الموضوع، أنا معني بمبدأ أولي
2: إنه ما بتطير نصاب. ليش طيروا
1: ما بتطير نصاب ضمن اللعبة الديمقراطية بتناقش. ثانيا القوات اللبنانية وباقي الكتل كانوا موافقين باستثناء كتلة وحدة، كانوا موافقين على إلغاء عقوبة الإعدام. ومن المؤسف جدا إنه يتم إسقاط موضوع بهالأهمية هاي اللي بتأثر على صورة لبنان ودور لبنان الرائد بالمنطقة بوقت إنه كل الدول بالمنطقة عم يتراجعوا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. نكون نحن عم نمس بهالتطور هيدا لأسباب تتعلق بالحسابات.
0: وزير المالية ياسين جابر علق على إقرار المجلس الأربعاء اقتراح القانون المتعلق بالمتعاقدين في وزارة الإعلام، وكشف عدم وجود أرقام للمستفيدين منه، ولفت إلى أنه كان طلب في بداية الجلسة بتأجيله من أجل دراسة انعكاساته على الخزينة.
3: بالقانون تبع متقاعدي وزارة الإعلام، متعاقدي وزارة الإعلام وسعتوا وشملتوا متقاعدين آخرين، هل عندكم داتا رقم نهائي قديش عددهم هول يلي رح يستفيدوا من هذا القانون وكلفتهم المالية؟
4: ما هي المشكلة هون، كانت المشكلة نحن ما عندنا كان أرقام، فعشان أنا طلبت أنه التأجيل، يعني كانت مبلشة بعدد محدود بالإعلام وتوسعت، بس بالنهاية يعني لما بيطلع قرار مجلس النيابة أو بيطلع قانون نحن ملزمين ننفذه كحكومة. ولكن دائما أفضل، وهذا اللي اقترحته ببداية الجلسة، إنه إذا بيتأجل إذا بده يتم التوسيع يتم التأجيل لحتى ندرس يعني الانعكاسات تبعه على الخزينة واحد. وتاني شيء إنه أكيد هذا حيؤدي لأيضا قطاعات أخرى عديدة الطالب بنفس الشيء بالمساواة، لأنه هذا شمل فقط اللي بالمرسوم.
3: يلي بالإعلام قديش عددهم؟
4: مش معروف، ما بنعرف.
2: حتى يلي بوزارة الإعلام مش معروف،
4: هو ما في معلومات معه بتحدد الأعداد.
0: ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: Taking a look in Sydney, in Silverwater, there's a burst water main on Silverwater Road with one northbound lane blocked at Derby Street. And over on the M4 in Greystanes, there's a crash westbound approaching Etalong Road with two lanes closed. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Western Freeway outbound after Hopkins Road, and there's emergency works on the Tulla Freeway outbound entry from Buller Road in the right-hand lane. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع للاستديوهات الهواء، تعرفنا على حركة السير والطرقات لنهاية الأسبوع ولسيدني وميلبورن. رح نتعرف كمان على حركة طقسنا اليوم يوم الجمعة، اليوم 17 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18 درجة 15 على الصعيد ميلبورن. ملوع بنات كتير للفنان فارس كرم، هالأغنية رح نسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. بدي ذكركم كمان مستمعينا إنه بكرة السبت عنا شيء كتير كتير حلو، عنا الفنان عاصي حليني، رح نكون مع الفنان عاصي حليني بأكيد هالسهرة المميزة جدا ومباشرة من بيروت. فكونوا معنا بكرة من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME، كونوا معنا لهالحفل الرائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. مشروع هلا لعند الفنان فارس كرم. انتو برفتي دعت 2ME، نهاركم سعيد.

خلينا نسافر مع خبري عن ضيعة من ضيعنا الجميلة. عدد وتهليد ضيعة جديدة من عدد الضيعة بس عدواني ويا هلا بضيعنا تو أمي أستراليا.

شلومو. مشاهدي الفضائية السوريانية سوريو تي في بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من لبنان يلي من خلالها اليوم رح نتعرف على ضيعة اسمها مميز وهي معروفة بضيعة بان الشمالية. هالضيعة موقعة بقضاء بشري بشمال لبنان مطرح ما قلب الإنسان بمكان الشمال. هالشمال يلي بيحتوي على ضيعة فعلا بتمجد الله بكبرة بقربة من الوادي المقدس وادي القديسين. هالوادي يلي عبق بخوره بيوصل إلى أقاصي الدنيا. كل لبناني تغرب من هالضيعة أو هالضيعة أو هالقرى قضاء بشري هن اللي وصلوا للعالم وأبدعوا بنجاحاتهم ووصلوا اسم لبنان لكل الدنيا حتى وصل ولمع هيدا اللبنان ليصير وجه ووجه الحضارة والرقي والإنسانية جمعاء. خلونا نبدأ الجولة داخل هالضيعة ونرجع منتابع.

أهلا وسهلا فيكم ببين أجمل المناطق اللبنانية بتصنيف وزارة السياحة. بين هالكلمة اللي بتعني باللاتيني محل الاغتسال. بين هي تاريخ كتير كبير، هي ضيعة مرهش بالنمرون، الإنسان اللي كان الأول بالشرق بروما، اللي ترجم الإنجيل من اللاتيني إلى السرياني وسمي بالكونايكوت. كما أنه بين كانت المركز الأساسي لأصطياف قائم مقام البترون، وكانت نقطة وفاء للمحكمة بين إهدن وبشرقي. بين من أولادها في شعراء ودباء رسامين وسفراء. بين بتتميز بمحبة أهلها لبعضهم بعض وغيرة مغتربين عليها. بين بالأزمة اليوم تخطط كل الأزمات بفضل اغترابها. أهلها قدموا كمية كبيرة من الأدوية من الخارج، كما أنه هن رمموا الساحات وعمروا الطرقات والبنى التحتية. ببين في نشاطات عديدة بتصير كل سنة بدعم من البلدية والاغتراب، منها حفلات الزجل اللي بتصير بساحة الكنيسة، والمهرجان السنوي اللي سمي ببينينج أو علباني مهرجان الموني البانية اللي بيصير ب 11 أيلول من كل سنة بساحة كنيسة مارجرجس. كمان بين بذكرى عيد الصليب وارتفاع الصليب بتحتفل ضيعة مجموعة بعشا كروي ولا أروع، مجموعة المحبة، مجموعة على الألفة وعلى الفرح.

0: كنا عايشين بالضيعة عيشة حلوة كتير من ولد نيتنا مع الوالداني مع هذا كانت عيشة ما فيش تقاوت ما في إشة ما لازم تكون حكي ما لازم نحكي منه كالواجي نبقى على الكنيسة من عشية على الصلاة نصلي كل ليلة ويوم الأحد الديس حياة كانت حلوة كتير حلوة مع بنات وشباب مع بعضنا كنا مثل الأخوة مع بعض كل أيامنا يعني عيشة الضيعة كانت حلوة كتير ولا أحلى من هاي.
1: بين بتتميز بكنيسة كنيسة مار جرجس الضخمة بساحة الكنيسة هي الكنيسة الأساسية الكنيسة اللي انبنيت على أنقاض كنيستين كنيسة مار نهرة ومار أصطفين وكنيسة السيدة اللي عمروها أهالي الضيعة كمزار إلهم سيدة الحقلة كانوا يزوروها قبل التوجه إلى أشغالهم في الحقول. أما كنيسة مار يوسف اللي هي تقدمة من أهل بين للرهبنة اللبنانية المارونية هالكنيسة اللي انبنيت على أساس أنه مدرسة تعلم أبناء بين بفصل الشتاء من قبل الرهبنة اللبنانية.

سبين كمان تتميز بالزراعات العديدة من التفاح والكرز والإجاص والعديد من الفواكه والخضار، وأبرز أو أكبر مزرعة زراعية للتفاح موجودة بكنار بين، وهي مزرعة دير عن بقرة التابعة للرهبنة اللبنانية.

0: فين بتعني لي الله وعود فين بالأول؟ وأنا ترك البلد هون 70 69 سنة، زوجت هون قبل ما رحت كان عمري 20 سنة، رجعت أم العائلة لحقتني مع بيبة على أستراليا، وكان عنا عائلة وصلنا للـ15 ولكن اللي ضلوا صغ وموجودين 8. من 8 عندي 87 نفر، لعائلتي 87.
1: أثناء جولتنا ببلدة بان بشمال لبنان لفتني وجود المغترب اللبناني ابن بان يلي دايماً بيجي على لبنان وبيقلي إنه هيدي ضيعة جدودي ما بقدر أنسيها. هو اللي ولد وخلق وعاش بأستراليا ولكن بان بقلب عروقه ماشي، هالقد بحب ضيعته وهالقد بحب أبناء ضيعته، لحتى من فترة للتانية بيقدم خدمات إنسانية طبية صحية وإلى آخره، مثله مثل كل المغتربين الموجودين بهالضيعة. ولكن دايماً في ناس بتلمع بضيعتها، تلمع بإنسانيتها، لأنه هالإنسانية ما حدا بيقدر يمحيها، لأنها هي أقوى من كل جبروت هالدنيا. وكل مغترب عم بيوقف حد أهله بضيعته أو بلبنان هو فعلاً عم بيكون هالجناح التاني يلي فيه عم بيحلق طائر الفينيق.
0: كأولاد بين بمنطقة مجتمع مع بعض، مجلس بين خدناه المعنى الهوني، أخذنا كنيسة قديمة هديناها وعمرنا مجلس بين هوني بأستراليا. كنا مجتمعين مع بعض بمنطقة كنا حد 5000 عالم، صرنا يعني في منطقة ونجتمع بالكنيسة مجلس بين. وقت بيروح سيدنا البترك الهونيك ونحن منحيي ولاد بين لان جابوا شفيعا معهم، وبالفعل هيك كنا وهيك السنه ولادنا بيجتمعوا مع بعض كجمعيه كضيعه. عندنا هول وعندنا السنه مثل هون مثل هونيك. بين بقلبي بحب، اذا ما تكون هون ولكن ما بحب، لان عندي شاب مقبور هونيك، بحب تكون هونيك.

0: بين هي بوابة قضاء بشري من ناحية إهدن، تتميز بموقعها البانورامي مزنرة بجبال ومطلة على خليج شكة، كما أنه مطلة على وادي القديسين وادي النوبين وجارة دير مار أنطونيوس إصحية دير المبتدئين للرهبنه اللبنانية. أما بين بتذكرنا اليوم بجدودنا قديش مرق عليهم صعوبات، واليوم نحن عم نرق بصعوبات كثيرة، ولكن أهل بين بتكاتفهم وتضامنهم ما في شدة تقوى عليهم ولا في شدة بتقوى علينا، وهيك لازم كل لبناني يتعلم من أهل بين كيف يكون متضامن، لأنه بالتضامن نغلب كل شيء، وبالمحبة نحن القوي الأكبر. بين هيدي هي بين محبة مبارح اليوم وبكرة.
1: بين هالضيعة الحلوة المؤلفة حروفها من ثلاث أحرف كلماتها، هي عوسع الدنيا جمالها، هي يلي جارة الوادي، منها نقدر نستقي كل جمال الدنيا الموجود فيها، بكنيستها، بأبنائها، بطيبة قلبهم، بضيافتهم لكل إنسان بيزور هالضيعة الحلوة. بدعيكم زوروها، لكل الأشخاص يلي ولا مرة زاروا هالقضاء ما تنسوا ضيعة بين كمان، بترحب فيكم. بدي أشكركم.
2: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص، منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Access. مواكون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. Loving it, now we're doing it. Backstage. Superstar. راسي الحليني. يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا. أنا يا طير ضيع.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: لبنان وغزة جامعية أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. The federal opposition is calling on the Prime Minister to reach out to the Laos government to protest the expected charges being laid over the methanol poisoning deaths of 6 tourists, including 2 Australian teenagers. Local officials are expected to announce they'll seek charges that only attract a cumulative jail term of up to 1 year, as well as a $1,600 fine. Deputy Liberal Leader Jane Hume says the government needs to pull every diplomatic lever to get justice, and the federal government insists it'll continue to advocate on behalf of the girls' families. US President Donald Trump has accused China of extensive interference in the 2020 US elections, which he lost. In an address to the nation, he says the government is releasing documents showing China hacked 220 million voter files. He says the documents would reveal shocking vulnerabilities in election infrastructure, but the Reuters news agency says many appear to show the opposite or are not related to US election infrastructure at all. And Telstra CEO Vicky Brady has confirmed the national outage Australia faced last week was due to a delayed software update and design changes within the telco that weren't properly documented. It meant the maintenance team, who were conducting work in the early hours of last Wednesday morning, didn't know about the changes, which led to an incorrect date spreading through the network. She told the Senate inquiry an investigation is underway. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مجددا وبتكرار وبوتيرة سريعة، طلب الرئيس الأمريكي من الرئيس السوري المساعدة في سلاح حزب الله، وقال هذه المرة إن الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع الحزب، كما لفت إلى أنه سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران.
1: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I'd hated to see buildings knocked down.
2: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
1: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
2: Does he need the green light from you?
1: I'm thinking about it.
3: Taking a look in Sydney in Des Moines, there's a breakdown westbound on Victoria Road just past Iron Cove Bridge. And over on the M4 in South Wentworth Field, there's a semi-trailer breakdown westbound at Cumberland Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Pakenham Bypass, city-bound before Kooyrup Road. And over on the Western Freeway, there's a crash outbound after Hopkins Road with traffic heavy back to the Ring Road. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you're someone you care for, needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4:30 نرجع لعنكم مستمعينا تنتبع سوا مشوار درافت أون بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 17 من شهر جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ملبن. بسمع الفنان ملحم زين بس عبر أثير راديو 2ME.

0: الفناني أمل ماهر برفقة الفنان وائل الجسار، أغنية رائعة جدا ديو. استمعنا لها الأغنية عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لكم من جديد، بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درافت تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة. اليوم تاريخنا 17 من شهر جولاي. برجع وبذكركم أنه بكرة السبت رح يكون يوم حافل جدا من عنا من هون من راديو 2ME، ومن بعد أخبار الساعة 3 بدعيكم تتكونوا معنا مستمعينا. تنروح مباشرة إلى بيروت عند الفنان وفارس الأغنية العربية عاصي حليني، حفل رائع جدا مباشرة من بيروت وبس عبر أثير راديو 2ME. استراحة بسيطة ونتابع.
1: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل عاصي الحليني.
2: يجلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
6: 2ME, your station.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 وانتبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: لبنان وغزة، شو ام اي أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا
6: ضوء أخضر. لبنان رمى من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين: الضغط المالي بعد العسكري، بنت جبيل والمأساة، تطويب لحويك. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. توسع الضغط على حزب الله من الجانب الأمني إلى المجال المالي الذي يبحث فيه الحزب عن وسائل لتمويل إعادة بنائه العسكري وإعادة إعمار ما هدمته الحرب، إذ تتحول إعادة الإعمار إلى ورقة ضغط عليه بواسطة النازحين المهددين بالانفضاض عنه. فقد ذكر موقع المدن أن مسؤولا عراقيا كبيرا قال إن ضوءا أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا صدر لإسقاط المال السري لحزب الله في الكماشة الأمريكية التي تريد تجفيف أي منابع مالية سرية للحزب بشكل نهائي. ووفق المسؤول العراقي فإن قرار السلطات العراقية ضرب الشبكات المالية السرية لحزب الله يندرج في إطار ساعة صفر جديدة يخطط لها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضد رؤوس فساد جديدة، ويبدو أنه أخذ بشأنها موافقة أمريكية على أعلى المستويات للتحرك ضدها وتجميد أموالها وضرب استثماراتها داخليا وخارجيا، إذ تستعد النيابة العامة العراقية لإصدار مذكرات جلب بشأن أشخاص وأموال في دولتين عربيتين من بينها لبنان نشطت فيها مؤخرا ما بدا أنه اقتصاد ظل يمارسه حزب الله على عبر أنشطة ملتوية في الداخل العراقي. وبحسب تقرير لواشنطن إنستيتيوت فإن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة زاد من فرص استعادة الدولة اللبنانية جزءا من قرارها، لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بنشر الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله ضمن مناطق تجريبية، لكن هذا المسار لن يكون كافيا إذا بقيت منظومة الحزب المالية والسياسية داخل الدولة قائمة.
1: المشكلة بحسب واشنطن انستيتيوت أن الحرس الثوري الإيراني تمكن في العام 2025 من تحويل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله الذي أنفقها لاستيراد مواد عسكرية وإنتاج مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة وتجنيد مقاتلين ودفع رواتب عناصره وموظفيه. وضع التقرير الولايات المتحدة إلى التعامل مع الاقتصاد اللبناني بوصفه ساحة أمن قومي عبر توسيع تحذيرات وزارة الخزانة وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تسهل تدفق الأموال إلى الحزب. كما اقترح التقرير فرض عقوبات على قضاة متورطين في حماية الحزب أو استهداف خصومه بالتوازي مع إصلاح المحكمة العسكرية ووقف محاكمة المدنيين. وتحدث التقرير أيضا عن اختراق الحزب لمؤسسات أمنية ونصح بإبعاد ضباط ينسقون مع الحزب أو يحمون مصالحه. كما ربط التقرير بين هذا النفوذ وبين الإرث الذي تركه الوجود السوري في لبنان. ورأى التقرير أن حزب الله لا يستطيع الاستمرار من دون دعم داخل البيئة الشيعية، لكنه يقول إن هذا الدعم تراجع بعد الحروب المتكررة مع إسرائيل وما رافقها من دمار ونزوح وغياب ضمانات حقيقية لإعادة الإعمار.
0: موقع ميدل إيست فورم الأمريكي رأى أن سقوط بشار الأسد أنهى ارتباط سوريا الطويل بالإرهاب، لا سيما التحالف مع إيران ووكلائها.
1: رأى موقع ميدل إيست فورم أن أحمد الشرع نجح إلى حد كبير في إبقاء سوريا بعيدة عن الصراعات الإقليمية، واتخذت حكومته تدابير معقولة لمنع سوريا من الانخراط مجددا في الإرهاب الإقليمي. ومع ذلك فإن عجزها عن منع الجماعات المتطرفة من ارتكاب فظائع ضد الأقليات يثير تساؤلات جدية حول قدرة دمشق على الحفاظ على موقف الحياد. وبحسب الموقع أظهرت التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة في السنة السنوات الأخيرة مدى سرعة خروج الأمور عن السيطرة حتى في الدول التي بدت مستقرة. لذا من الحكمة أن تؤجل إدارة ترامب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى حين إثبات استقرار الانتقال السياسي في البلاد. وأضاف أنه كان على واشنطن الاحتفاظ بالقدرة على مراقبة التطورات وإبقاء خيار إعادة فرض القيود قائما إذا لم تفي دمشق بالمطلوب. فإنشاء آلية مراقبة واضحة تتضمن معايير قابلة للقياس تتعلق بتفكيك الشبكات المتطرفة وممارسة سيطرة فعالة على الفصائل المسلحة المتفرقة وحماية الأقليات العرقية والدينية، إطار يسمح للولايات المتحدة بتشجيع الانتعاش الاقتصادي والسياسي لسوريا مع الحفاظ على نفوذها وتقليل خطر تحول البلاد مجددا إلى مركز للإرهاب.
0: صحيفة يدعوت أحرنوت أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي طوق نحو 400 عنصر من حزب الله في بنت جبيل، ولا يزال عدد منهم داخل البلدة. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدمار في بنت جبيل واسع، موضحا أن نحو 40% من البلدة هدم حتى الآن، وقد ترتفع النسبة إلى 70% مع إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة في المنطقة.
1: لفتت صحيفة يدعوت أحرنوت إلى استمرار وجود جيوب لمقاتلي حزب الله وأنفاق وعبوات ناسفة في بنت جبيل رغم السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة أن هدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم يعد مرتبطا بنوايا حزب الله، بل بمنع امتلاكه للقدرة على تنفيذ هجمات مستقبليا بحسب تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي. وبحسب الجيش الإسرائيلي أيضا عثر على صاروخ مضاد للدروع من طراز كورنات وأسلحة أخرى داخل منزل مدني قبل أن يتم تدميره بعد تصنيفه كموقع عسكري لحزب الله. وأشار ضباط إسرائيليون للصحيفة إلى أن العمليات الحالية تختلف عن الحروب السابقة، إذ تهدف إلى إبعاد التهديد عن التجمعات السكانية الإسرائيلية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية جنوب نهر الليطاني.
0: أفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماعات عسكرية ستعقد في الأيام المقبلة بين لبنان وإسرائيل بحضور عسكري أمريكي لوضع تفاصيل آلية تسليم المناطق التجريبية. محادثات روما في هذا التقرير.
2: انتهت محادثات روما إلى بعض إيجابيات تحتاج إلى متابعة. الإيجابية الأولى التوافق على خارطة طريق للمناطق التجريبية والانتقال إلى محادثات فنية لتنفيذ بنود صيغة الإطار. الإيجابية الثانية عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي بحضور أمريكي لتحديد المنطقتين التجريبيتين وتاريخ الانسحاب منهما ودخول الجيش اللبناني وآلية التسليم والتسلم. مقابل الإيجابيتين غموض في قبول لبنان وإسرائيل التسوية الأمريكية القاضية بأن تكون التجريبيتان منطقة خارجة عن الاحتلال الإسرائيلي وحيث للجيش اللبناني حضوره مثل فرون والغندوري وقلوي وكفر دونين، ومنطقة واقعة ضمن الاحتلال الإسرائيلي. ولم يعرف كيف ستصنف زوتر الغربية حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي على أطرافها لا في داخلها. الغموض الآخر يلف الجدول التدريجي للانسحاب، هل سيكون زمنيا الأمر الذي ترفضه إسرائيل أم رهن نجاح التجربة الأولى الأمر الذي يرفضه لبنان لأن فيه اختبارا للجيش اللبناني واستنسابا في تنفيذ المراحل اللاحقة واجتهادا فيه ما يطيل بقاء القوات الإسرائيلية. الغموض الثالث يدور حول الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية في وقت تحاول إسرائيل الاحتفاظ بمنطقة أمنية عازلة مرتبطة بنزع سلاح حزب الله.
0: مجلس النواب يتابع درس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين. مجدولين عيد تحدثنا مباشرة، تفضلي مجدولين.
3: شكرا جهاد. إذا استأنف مجلس النواب الجلسة التشريعية العامة منذ قرابة الساعة، هي الجلسة الثانية المسائية لهذا اليوم، وقد سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمتعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 25-26، وهو الاقتراح القانون الذي اختتمت به الجلسة الصباحية. مجلس النواب أقر اقتراحات القوانين منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات، إقرار اقتراح القانون المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وكذلك إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا، وأعاد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 تعديل قانون التجارة البرية إلى اللجان النيابية المشتركة لمزيد من الدرس. هناك اقتراحات وقوانين ومشاريع قوانين دسمة في الجلسة المسائية في حال استمرت ولم وظل احتمال النصاب فيها، لا سيما هناك ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين منها المتعلقة بالعفو العام وقانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام وأبدالها بالمؤبد المشدد. هذا في الجلسة المسائية، وهناك تقرير أعددناه عن الجلسة الصباحية نستمع إليه. جهاد،
4: جملة اقتراحات ومشاريع قوانين أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي استأنفها في اليوم الثاني، وقرر في الجلسة الصباحية تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لفترة 6 أشهر إلى حين تشكيل مجلس الجامعة على أن يسمح له بالترشح لولاية ثانية لمرة واحدة وفق الأصول، وبالتالي يكون المجلس قد مدد ولاية الرئيس الحالي ل5 سنوات ونصف السنة. هذا الاقتراح كان أخذ حيزا كبيرا من المناقشات، وأكد عدد من النواب أن القانون على قياس شخص واحد، ولا أحد يجهل أن هدفه التمديد لرئيس الجامعة الحالي. الهيئة العامة للمجلس النيابي أقرت الاقتراح الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية، كما أقرت اقتراحات القوانين الرامية إلى تعديل مواد القانون المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين وآخر يخص الضمان الاجتماعي، كما وتنظيم الصليب الأحمر اللبناني واستعمال وحماية شارته. وكانت الجلسة استهلت بإقرار تعديل قانون
5: Taking a look in Sydney and Des Moines, there's a breakdown westbound on Victoria Road, just past Iron Cove Bridge. And over on the M4 in South Wentworthville, there's a semi-trailer breakdown westbound at the Cumberland Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in Dandenong South on the South Gippsland Highway, outbound after Greens Road. And there's a crash in Glen Waverley on High Street Road at Springvale Road. The right-hand lane is closed both ways. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة. اليوم تاريخنا 17 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ملبن. بسمع الفنان علي الديك، بنرجع منكمل مع الفنان نصيف زيتون. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد وبون ويكند.

0: الموجه والغنائيه نرجع لعندكم مستمعينا. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 AM في اشياء تستحق ان تخرج من حياتنا حتى نعيش براحه اكثر. ليس كل ما نعتاد عليه مفيد لنا. احيانا يكون التغيير الحقيقي هو التخلي عن العادات والافكار التي تستنزف طاقتنا. ابتعدوا مستمعينا عن الاشخاص السلبيين الذين يسرقون سلامك. العيش أسير للماضي، التوتر غير ضروري، الموافقة على كل شيء على حساب نفسك، اختلاق الأعذار بدلا من اتخاذ خطوة، التفكير الجامد ورفض التغيير. ابدأ بخطوة صغيرة اليوم، فكل عادة سلبية تتخلص منها بتفتح مساحة لحياة أكثر هدوءا وتوازنا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لفاصل استراحة بدي أذكركم مستمعينا أنه مباشرة من بيروت وعبر أثير راديو 2ME بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من عنا من هون من استديوهاتنا رح نتوجه إلى بيروت حتى نكون مع هالحفل الرائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. منروح على لفاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME، نرجع تنتابع سوا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي عاصي الحليني.
2: يتلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: كلك على بعضك حلو للفنان القدير قادم الساهر. نسمع له هالأغنية عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: متوجهي لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الخمسين ونص. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد. 2ME. Let's go. Let's go to
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: موعد إخباري جديد إليكم أبرز العناوين. في خضم تواصل الهجمات الأمريكية ضد إيران ورد الأخيرة عليها في الخليج والأردن، طهران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء. مقتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وأوكرانيا تعلن استعادة مئات الجثامين من روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا في وقت دخلت فيه المواجهة الجديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران يومها 6، وهددت طهران في إطارها باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب. العميد أحمد رحار، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج، يرى أن إيران جعلت من مضيق هرمز نقطة محورية في هذا الصراع. نستمع إليه وكان يجيب على أسئلة الزميلة سميرة والنابية.
2: إيران حولت الحرب أو حولت أهداف التفاوض من الملف الصاروخي والمسيرات وأدرع إيران إلى مضيق باب المندب وإلى مضيق هرمز وإلى تهديد التجارة العالمية، لأنها لا تستطيع التفاوض على الملفات الأساسية. اليوم التهديد الإيراني تعود الرئيس ترامب إلى تنفيذ ضربات وتهديد بضربات في البنية التحتية في الأهداف الأساسية والحيوية في الجسور في محطات الطاقة. إيران تهدد بتسديد الاشتباك. بالتأكيد إيران ليس لديها قدرة أو ليس لديها أدوات للضغط على طاولة التفاوض. جل ما تملك هو قطع خطوط الإمداد عبر مضيق هرمز، هو تهديد دول في الخليج العربي بأعذار واهية وغير حقيقية، وبالتالي هي لا تضرب السفن الأمريكية، لا هي تضرب أهداف مدنية، تقطع خطوط التجارة. واليوم تهديد جديد، يعني ستقطع خطوط الإنترنت والاتصالات المركة أو التي تمر من مضيق هرمز وبالمندب، تشغل الأداة الجديدة الحوثيين في اليمن.
0: كنا في الاستماع للعميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج. قالت 4 مصادر نفطية وأمنية في العراق إن بغداد علقت مؤقتا عمليات تحميل النفط اليوم قبل أن تستأنف، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في محطة البصرة النفطية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. هذا وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. والتفاصيل من القدس مع كزياد حلبي.
3: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جراهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يقيد تساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، دولية.
0: على جبهة غزة قتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على القطاع المدمر. وفي هذه النشرة خبر عن الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا 500 جثمان يفترض بأنها تعود لجنود قتلى، وهو أحد مجالات التعاون القليلة بين الدولتين المتحاربتين. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: Taking a look in Sydney in Silverwater, there's burst water main repairs on Silverwater Road. One northbound lane is blocked at Derby Street. And over on Parramatta Road, it's slow both ways through Granville past Woodville Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Ring Road Greensborough bound before Fitzgerald Road in the right-hand lane. And over on the Monash Freeway, there's a broken down truck outbound at Stunt Road in the left-hand lane with speeds down to 40 km. Sayonis helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الخمسين ونص نرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد بعد متابعين برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم 17 من شهر جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ملبن. قبل ما نروح لعند الفنان رامي عياش اسمحوا لي ذكركم مستمعينا شو في عنا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. كونوا معنا وتابعونا. رح نروح مباشرة إلى بيروت تنحضر حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني بس عبر أثير راديو 2ME. بنسمع هلأ الفنان رامي عياش.

0: عن كده متابعة أخبارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفتي إذاعة تشو إم إي 1638 من عند الفنان محمد اسكندر. من روح لروك هامبتون. امرأة توفت في منزلة في روك هامبتون كوينزلاند أستراليا. الشرطة تتعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة. الامرأة عثر عليها وأكيد أثناء فحص الضباط لسلامتها قالت أنه أكيد صارت جثي بيردي. والشرطة تشير إلى أنه المرأة كانت تعاني من جروح في رأسها. الشرطة تطلب من أي شخص شاهدوا أو سمعوا أي شيء الغير عادي للاتصال فيهم. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 مباشرة من عنا من هون مستجهات راديو 2ME. بكرة السبت من بعد أخبار استعداداتي رح نروح سوا لبيروت لبنان مباشرة إلى بيروت تنكون مع فارس الأغنية العربية عاصي حليني. حفل رائع جدا بس من عنا من هون من راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة ونرجع نكمل السوق.
1: عم تفتيش عن محطة إذاعية واحدة بأستراليا بتبقيك على اطلاع دائم بأحدث الأنشطة العسكرية بالشرق الأوسط
2: فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات
1: والإمائية تمتع بتغطية إخبارية موثوقة ومستمرة على مدار الساعة. جديد الأخبار بكل ساعة تكون على ثقة. Trust 2ME. ثقة بأخبار 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح. تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: فيروز بالدار.
5: فيروز بالدار.
6: فيروز بالدار.
4: فيروز is in the house.
7: الأحد الساعة 6 المساء هون على 2ME.
4: The original.
7: 2ME.
0: مع روائع الأغاني الحلوة دائما تسمعوا لألا من عنا من هون من راديو 2ME أستراليا. بونسوار لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 بمرور السنين أدركنا أننا خسرنا طاقتنا وصحة قلوبنا بلا ثمن وعطينا المواقف والأشخاص أكثر مما ينبغي. والآن

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. برجع تذكرك المستمعين قبل ما نروح لغرفة الأخبار بكرة السبت من استديوهات راديو 2ME ومن بعد أخبار الساعة 3 يكونوا معنا حتى نكون مع حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. هيدا بكرة السبت من استديوهات راديو 2ME ومن بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. منروح على لفاصل استراحة وجولتنا الإخبارية منوافيكم فيها بس عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الأم تي في والأم اف ام. استحقاقان دقيقان ينتظران لبنان اليوم. الأول الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية الذي ينعقد افتراضيا، ووفق المعلومات فأن الاجتماع سيحدد نهائيا المنطقتين التجريبيتين والآليات المتبعة لتحقيق السيطرة العملانية للجيش اللبناني عليهما. وقد علم أن الوفد العسكري اللبناني سيطالب بالإسراع في تحقيق أمرين: وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاستحقاق الثاني فهو الاجتماع الوزاري الفرنسي الألماني الهدف إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الاستقرار في لبنان. فهل تتحقق المناطق التجريبية التي يشوبها اللغط قبل سفر الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: صمت سياسي يسود في هذه الأروقة غداة الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. القصر الرئاسي قال الكثير دفاعا عن صيغة الإطار، ويترقب حاليا مرحلة تنفيذ المنطقتين النموذجيتين قبيل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وهنا الاستحقاق الأدق، إذ أن هيكل المنطقتين النموذجيتين اتفق عليه في اجتماعات روما السياسية من دون الاتفاق على موعد بدء التنفيذ ولا شكله ولا آلية التحقق. كل هذه التفاصيل العسكرية أحيلت على اجتماع يعقد الجمعة عبر تقنية زوم بين الوفود العسكرية اللبنانية الأمريكية والإسرائيلية، على أن يتمثل لبنان بالعميد جورج رزق بحضور الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وهذا تحديدا جوهر إشكالية التطبيق. لبنان يطلب وجودا دوليا للإشراف على التطبيق مع ميل طبيعي لقوات الأمم المتحدة الموجودة، وإسرائيل ترفض أي وجود أوروبي أو أممي. حتى فكرة وجود ضباط أمريكيين على الأرض للمراقبة كجهة ثالثة لم تنضج بعد. وبأي حال فأن أي آلية يتفق عليها للمراقبة ستحتاج أسبوعا على الأقل لتوضع موضع التنفيذ وتبدأ عملها، وفي الوقت المستقطع وفيما يراد لبنانيا وأمريكيا أن يعطى لبنان الرسمي دفعا ما قبيل زيارة الرئيس إلى واشنطن، قد يأخذ التطبيق في مراحله الأولى شكل السيطرة العملانية مع منع المظاهر المسلحة والانتشار الكامل والمحكم، أي بسط سلطة الجيش كسائر المناطق اللبنانية غير المحتلة. وعلمت الام تي في أن لبنان رفض الخوض في أي حديث حول ألوية محددة من الجيش وتدابير خاصة به يطلب الإسرائيلي عنها استفسارات، والمطلب اللبناني سيتكرر يوم الجمعة بضرورة جدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الكامل، لكن المهمة صعبة بطبيعة الحال. مصادر سياسية تكشف للأم تي في أن الجنرال جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان في 23 من تموز الجاري، مؤكدة أهمية ترقب بعض الاستحقاقات كالانتخابات الإسرائيلية وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.
0: في الأثناء غموض يكتنف تنفيذ المناطق التجريبية قبيل المباحثات العسكرية التقنية، فما هي العراقيل وما هو القابل للتنفيذ؟ التفاصيل مع رامي نصر.
1: الصيغة المبدئية للمنطقتين النموذجيتين إذن وضعت في اجتماعات روما، لكن البت النهائي بها سيتم الجمعة في الاجتماع العسكري مع احتمال بروز مطالبات بإجراء بعض التعديلات. نظرة سريعة إلى الخريطة تظهر المساحة الكاملة لهاتين المنطقتين المنقسمتين إلى منطقة شمال الليطاني بعنوان برافو 1 وأخرى جنوب الليطاني بعنوان دلتا. شمال الليطاني تشمل منطقة برافو 1 الجزء المحتل بين الزوطرين، أي الأطراف الشرقية من زوطر الغربية، يفترض طبعا أن ينسحب منها الإسرائيلي، ولكنه كان يتمسك بوجوده في هذه النقطة بالتحديد لأن زوطر الشرقية كما نرى على الخريطة تشكل ممرا إلزاميا من جنوب الليطاني إلى أرنون ويحمر. أما جنوب الليطاني فتشمل رقعة دلتا مناطق لا وجود للجيش الإسرائيلي فيها، وهي فرون والغندورية وصريفة وقلوي وبرج قلوي كما نتابع وإياكم على هذه الخريطة. هذه الرقعة هي متاخمة لمناطق الخط الأصفر، ويفصل بينها وادي الحجير الذي يليه الإسرائيليون أهمية قصوى، معتبرين إياه حاضنة أساسية للسلاح ولإمداد حزب الله العسكري. لم تشمل طبعا كما نعلم المناطق التجريبية هذا الوادي، لكن الوديان المتشابكة في هذه الرقعة تحديدا، أي إلى جانب تحديدا صريفة وفرون وفي هذه الرقعة، إذن تقول إسرائيل أنها تضم مرابط لصواريخ حزب الله، فيما تطل الغندورية وقلوي وبرج قلوي على المناطق التي تحتلها في الخط الأصفر من على مرتفعاتها، ولا سيما على المناطق شرقي الحجير وادي الحجير المشار إليه بالأخضر في هذه الخريطة. من هنا الإصرار على اعتماد هذه المناطق كمنطقة نموذجية. ولكن الجيش اللبناني تعمد قبل نحو 3 أيام من الاجتماع التقني كما نرى في هذه الصور تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة تحديدا في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين بنت جبيل وقعقعية الجسر النبطية وصري فصور. أما التحدي الأكبر اليوم فيتمثل بأن المطلوب أبعد من الانتشار، بل هو السيطرة الفعلية والتأكد من خلو هذه المناطق من السلاح، ومن هنا ضرورة توافر أكثر من معطى ولا سيما الأرضية السياسية والآلية الرقابية.
0: برلمانيا، وفي الجلسة المسائية لمجلس النواب التي كان قطعها عدد من الكتل السنية، طالب نواب القوات اللبنانية بمناقشة قانون العفو العام قبل مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام، فرفض هذا الطلب، الأمر الذي دفع بنواب القوات إلى الانسحاب من الجلسة ما أدى إلى فقدان النصاب.
2: فريق ما لأسباب ما سياسية ما فشلوا بده يحطوا بالقوات يلي هي تؤيد قانون العفو هلأ قبل بكرة، وبتأيده مثل ما بده ياه كل التجمع تبع الجماعة السنية. بدي أحكي بوضوح،
3: البعض يقول أن هناك أنهم مع القانون، وبالحقيقة وبالأفعال خرجوا من الجلسة وعطلوا النصاب. نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام، ونرجع إلى القانون، إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه عقوبة مشددة. أشغال الشاقة المشددة ما موجودة بلائحة العقوبات.
0: وكانت الجلسة الصباحية طبعت بالسجلات والكلام النابي الذي لم نعتده من مشرعين. تقرير ماريان زوين.
4: يوم جديد من التشريع وسجلات جديدة استهلت الجلسة. أشادت النائبة بولا يعقوبيان بمشروع قانون يتيح منح إجازات في اختصاصات مدنية بالتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية، فصفق عدد من النواب وهتفوا مبروك الصلحة في إشارة إلى سجلها مع وزير الدفاع، فردت هيدي موضوعية بعد نناطر اعتذار من الوزير على قلة التهذيب وكلام النابه. فتدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: ما بتنقال كلمة بلا تهذيب يا بولا. فيما قال النائب أديب عبد المسيح: اشطبوا العبارة من المحضر، مش هيك بينحكى مع وزير الدفاع وزيادة أرثوذكسي. قبل أن يقول الرئيس نبيه بري: بدكن تخلصوا دخلكن اليوم ولا ناويين تجوا السبت والأحد؟ وعلى فكرة كل الجرايد قايلين آخر جلسة كانت فوضى. فرد النائب رازي الحاج ممازحا: إشاعة دولة الرئيس. والسجال تجدد مرارا بين أطرافه خلال المناقشات قبل أن ينتقل إلى نواب آخرين عند مناقشة قانون يتعلق بالسماح للعسكريين بالتعليم. وهنا التلاسن بين النائب سامي الجميل والنائب جهاد الصمد، بعدما قال الجميل إن القانون مر في لجنة الدفاع خلافا لما أعلنه الصمد. فرد الصمد: بدك تحترم حالك بس تحكي معي، انت عضو باللجنة وما منشوفك. فأجاب الجميل: ما رح انزل لهيدا المستوى. ليصرخ الصمد: انت مستويك واطي، اوطى بكتير يا واطي. والنائب الياس حنكش توجه له: روبوت زندك، قبل أن يحسم بر الجدل. هذان القانونان أقرا برفع الأيدي، أما النقاش الأطول فكان حول تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، واستغرق نحو ساعة ونصف الساعة. وانقسم النواب بين مؤيدين رأوا أن من حق رئيس الجامعة الترشح لولاية ثانية لاستكمال مشروعه وأن الأمر يحصل في دول كبرى، ومعارضين اعتبروا أن المقارنة لا تجوز مع جامعات تخضع لمجلس أمناء مستقل يراقب الرئيس. وبعدما قال النائب أنطوان حبشي أن القانون مفصل على قياس شخص، وشرح النائب جورج عائس: كلنا بهالقاعة عارفين أنه الهدف يتمدد لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي، رد بري: شو هالجريمة يعني. وبعد نقاش حول ضرورة تشكيل مجلس الجامعة أولا، طرح النائب جبران باسيل صيغة رحب بها رئيس الحكومة نواف سلام، فعمل على أساسها على نص جديد وأقر القانون الذي أصبح بالشكل التالي: تحدد ولاية رئيس الجامعة ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الأصول، وذلك بعد تعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة، وإلى حين إنجاز ذلك تمدد هذه المرة ولاية الرئيس الحالي 6 أشهر. في خلاصة الجلسة الصباحية كان أقر المجلس 10 اقتراحات أو مشاريع قوانين، لكن عند البند 29 من أصل 44 فقد النصاب، فرفع الرئيس بر الجلسة إلى 6 مساء، وذلك بعد تلاوة المحضر.
0: التضامن من أجل لبنان عنوان المؤتمر الذي استضافه مجلس الشيوخ الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والداخلية اللبنانيين. من باريس تقرير لمنى سعيد.
5: بادرة تجاه لبنان صدرت عن مجلس الشيوخ الفرنسي وتحديدا من قبل رئيس جيرار لارشي المعروف باهتمامه بلبنان منذ سنوات عدة. وقد دعا لارشي إلى لقاء تضامني من أجل لبنان في باريس بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الداخلية أحمد الحجار وسفير لبنان في باريس ربيع الشاعر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
6: Pour soutenir les forces armées libanaises, pilier essentiel de la stabilité du pays, oui, forces armées libanaises, mais aussi forces de sécurité intérieure.
5: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن لبنان اختار الدولة.
7: Nous avons choisi de reconstruire un État pleinement souverain. C'est dans cet esprit que le gouvernement libanais a pris des décisions historiques, comme celle de mettre fin à la présence militaire du Hezbollah.
5: بدوره أكد الحجار أن انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يمثلان أولوية قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار.
8: La priorité de l'État libanais aujourd'hui, à travers l'action diplomatique, est d'obtenir le retrait israélien, d'assurer le retour des déplacés dans leur village, de libérer les Libanais détenus et de lancer le processus de reconstruction.
5: على صعيد آخر شهدت سفارة لبنان في باريس إطلاق البصمة البيومترية لجوازات السفر بحضور عدد من الإعلاميين.
0: أمنيا أعلنت وزارة الداخلية السورية أحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة ضخمة كانت في طريقها إلى حزب الله مخبأة في صهاريج نفط. وكشفت الوزارة أن الشحنة كانت معدة للعبور من العراق لمصفات بنياس السورية إلى لبنان. العلاقات الإعلامية في حزب الله سارعت إلى نفي المزاعم السورية التي وصفتها بالواهية، معتبرة أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. تلقت السلطات القضائية اللبنانية استنابة قضائية رسمية من فرنسا تطالب فيها باريس بيروت بشكل عاجل بتوقيف وتسليم 3 ضباط سابقين في النظام السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين سوريين. واستندت السلطات الفرنسية في طلبها إلى معلومات استخبارية موثوقة تفيد بفرار هؤلاء الضباط 3 ودخولهم الأراضي اللبنانية خلسة وتحديدا في الليلة التي شهدت سقوط النظام. وفي جديد التطورات الأمريكية الإيرانية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات.
9: Taking a look in Sydney on Parramatta Road, it's slow both ways through Granville past Woodville Road. And over on the Eastern Distributor, it's busy but steady southbound through Darlinghurst. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Ring Road Greensboro bound after Fitzgerald Road. And over on the Monash Freeway, there's a broken down truck outbound at Stutt Road with delays back to Wellington Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: من جولة أخبار الساعة 6 نرجع لكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. أذكر بأحوال طقسنا اليوم يوم الجمعة تاريخنا 17 من شهر جولاي تموز. عانت في صغيري بدي ارجع لورا واقول جون، لا 17 من شهر جولاي. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتم برفتي دعت 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ميلبن. نسمع الفنانة نجوى كرم، نرجع منكمل مع الفنان مروان خوري.

0: هلا خلينا نسافر مع خبرية عن ضيعة من ضيعنا الجميلة. عدد وتهليد ضيعة جديدة من عدد الضيعة بس عدواني ويهلا بضيعنا 2MA أستراليا.
1: نتسلم على العالم،
2: شوف العالم. لما يوم عن يوم عم بفرج اللبناني انه طواق للحياة ومحب لأجواء السهر والجمعة، هيك بيكون المشهد. عشقة ناس، موسيقى ورقص، قضوية وفرح وكتير ضحكات. فكيف إذا هالأجواء بقلب عاصمة كسروان نقطة تلاقي البحر والجبل؟ بلحظة بيصير لبنان كله بنص جونية. بنص جونية هالمهرجان يلي اسمه بيدل عليه رجع هالسنة بعد انقطاع، بس هالمرة بقوة أكبر.
3: جايين من عكار وكتير حبين، العائلة كلها حبتها.
2: هالحدث يلي نظمته بلدية جونية بالتعاون مع جمعية تجار جونية كسروان الفتوح هو عبارة عن ضيعة صغيرة بسوق جونية بتضم نحو 100 كيوسك، منهم كيوسكات أكل، إضافة لبعض الكيوسكات يلي عرضة صناعات لبنانية وأشغال وحرف يدوية، ومن دون ما ننسى المحلات الموجودة أصلاً بالسوق والمطاعم يلي بتقدم أشهى المأكولات مع منظر بيطير العقل على البحر.
4: نعم، نجيب شيء ونبتكر منه شيء حلو.
5: مثل عنا بالمطعم صار العالم أكتر عم يتعودوا يفوتوا لعنا، صار في يجر على المحل، وهذا الشيء كمان بيفيد لهلأ وللمستقبل.
2: هالمهرجان رح يضوي كل ليالي تموز، وكل يوم رح تلاقوا شوارع جونية مليانة حياة. فمن التنين وحتى 31 الشهر كل يوم في برنامج موسيقي مع فرق موسيقية عديدة، بلشت مع فرقة منكرين يوم التنين، إضافة لنشاطات بترضي كل الأعمار حتى الولاد إلن حصتهم.
6: مين هدى؟
4: أدى عمرك؟ أدى يعني؟
2: أما عن أسعار بطاقات الدخول فما بينحكى فيها، الصغار أكيد ببلاش، أما الكبار فبيدفعوا مبلغ رسمي عبارة عن 50,000 ليرة، 20,000 ليرة منهم بتشتروا فيها شو ما بدكن من السوق.
7: بلدية اليوم ما عم تشبه، ما عم بتلم مصاري، ولكن قدرنا اتفقنا مع كل الأشخاص اللي حبوا هيدا المهرجان بالسابق، حبوا يرجعوا يشاركوا بقيمة كتير زهيدة.
2: مع كل نغمة وإيقاع وكل لمعة ضوء في نبض جديد عم بينضخ بقلب بيروت ومنا لقلب جونية وكل منطقة بلبنان، وانتو وحدكن قادرين تحافظوا على هالنبض بكل مرة بتشاركوا فيها بكل شي حلو عم بتقدموا كل منطقة بلبنان.
0: بس عدواني ويهلا بضيعنا 2MA أستراليا.

حظي يا حظي يا حظ. من جولتنا الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM. أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فأنت تمتلك كل شيء. ما في شيء أقوى من راحة البال، وأحسن من راحة البال، وأفضل من راحة البال. انتو برفة إذاعة 2 AM 1638 AM. موسيقى وأغاني دايما بتسمعوا لأجمل المنوعات الموسيقية عبر أثير راديو 2 AM. بدي أذكركم مستمعينا أنه بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 ومن بعد الظهر كونوا معنا وعبر أثير راديو 2 AM رح ننتقل إلى بيروت تنكون مع الحفل الرائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. منروح لعند الفنان صابر الرباعي، نرجع منكمل مع الفنان نصيب زيتون. هون راديو 2 AM معكم سعيد.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. Turn your radio up.
1: This is 2ME. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Maya Navada with the top stories. The Chinese embassy in Washington says China has never and will never interfere in the presidential elections of the US. It's in response to President Donald Trump's national address today, in which he repeated claims the 2020 election, which he lost, was rigged despite multiple lawsuits and government agencies failing to find evidence of widespread fraud or manipulation. Experts say he could be laying the groundwork to challenge the results of the midterm elections, which are just 4 months away, and in which Republican control of Congress is at stake. Telstra says its national outage last week was triggered by maintenance work that caused the system's clocks to go back 2 decades. CEO Vicky Brady and senior executives have been questioned in a Senate inquiry over the outage that disrupted business, transport and access to 000. Ms. Brady says Telstra had contacted 8.8 million customers, but not all would be eligible for compensation. And a large landslide in China's southwest has trapped people under rubble and damaged residential buildings. The landslide took place in Chongqing on the banks of the Wujiang River, with footage verified by the ABC showing massive boulders lying over a buried roadway surrounded by collapsed buildings, including houses. State media is reporting 7 people have been pulled from the rubble alive by rescuers. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: صباح الخير وأهلا بكم في فترتنا الأخبارية باريس مباشر. وفي البداية أبرز العناوين. ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ويتهم أجهزة مخابرات أمريكية بتعمد إخفاء معلومات حول الأنشطة التي تقوم بها بكين. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارات أمريكية في سلطنة عمان رداً على غارات أمريكية متفرقة على إيران. الصين وباكستان تدعوان الطرفين إلى استئناف المفاوضات، وإيران تحصي مقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين في القصف الأمريكي المتواصل. قمة فرنسية ألمانية في قاعدة نورفنتش الجوية تعقد اليوم، وستتناول ملف التعاون الصناعي والدفاع الاستراتيجي المشترك والدفاع الأوروبي.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي. ولم تصفر أكثر من 60 دعوة قضائية رفعها ترامب وحلفائه عن أي حكم يثبت وجود تزوير قادر على تغيير نتيجة الانتخابات عام 2020. ترامب قال إن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء معلومات حول تلك الأنشطة التي تقوم بها الصين، وأعلن أيضا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي.
1: اتهامات للصين، هجوم على الإعلام وتشكيك مبكر في الانتخابات المقبلة هي عناوين خطاب دونالد ترامب إلى الأمة، إذ كشف حسب قوله عن معلومات استخباراتية تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية وتكشف عن ثغرات صادمة في البنية التحتية للانتخابات، متهما الصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الولايات المتحدة.
2: طوال عدة سنوات بدءا من دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، أسفرت عن حصولها بشكل غير قانوني على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، وتشمل هذه الملفات أسماء الناخبين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وانتماءاتهم الحزبية، فضلا عن بيانات حساسة أخرى تستخدم في التسجيل للتصويت ويمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية أخرى، وهو ما كان يحدث بالفعل.
1: ودون أن يقدم أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات، لمح ترامب أيضا إلى احتمال الطعن في نتائج انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، ولم يتوقف هجومه عند ملف الانتخابات، بل انتقد شبكتي NBC وABC بعد قرارهما عدم نقل خطابه مباشرة، متهما إياهما بالمشاركة في التستر على ما وصفه بعمليات تزوير انتخابية. ولم يقدم الرئيس الأمريكي أدلة تثبت هذه الاتهامات، كما أن مزاعمه السابقة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020 سبق أن رفضتها المحاكم الأمريكية. ويأتي هذا الخطاب في وقت يواصل فيه ترامب الدفع باتجاه إقرار مشروع Save America Act الذي يقترح تجديد قواعد التصويت، خاصة المتعلقة بالتصويت عبر البريد، وذلك قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي التي قد تشكل اختبارا حاسما للجمهوريين في الكونغرس.
0: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارات أمريكية في سلطنة عمان ردا على غارات أمريكية متفرقة استهدفت إيران ليلا، وقالت السلطات الإيرانية أنها طالت أهدافا مدنية. الجيش الأردني أعلن في بيان له أن دفاعاته الجوية قد أسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. السلطات في إيران أحصت أيضا مقتل 38 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخر في القصف الأمريكي من 22 من شهر حزيران الماضي.
3: لليلة 6 على التوالي تتواصل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز.
1: أطلقت القوات الأمريكية باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.
3: وبدورها أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية استهدفت مطاراً ومحطة سكك حديد وخمسة جسور في جنوب إيران، إضافة إلى مواقع عسكرية في محيط بندر عباس، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. وبالتزامن مع ذلك أعلن الجيش الأمريكي اعتلاء عناصر من مشاة البحرية سفينة في خليج عمان لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل وسعت إيران ردها باستهداف مواقع في دول الخليج، وأعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمة صاروخية، فيما أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل جراء شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت سفارة الإنذار في البحرين. وفي واشنطن أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية رغم تحميله إيران مسؤولية خرق التزاماتها في وقت تؤكد فيه إسلام أباد استمرار جهود الوساطة وسط تحذيرات إيرانية من أن أي اتفاق لن يكون ذا جدوى ما لم تنفذ بنوده بالكامل.
0: دعا وزير خارجية الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات، وذلك عقب اجتماعهما في شانغهاي. ومنذ أشهر تؤدي الصين وباكستان وساطة لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون إثر حريق اندلع داخل دار الطفولة المسعفة في المحمدية شرقي العاصمة الجزائر، وفتحت السلطات تحقيقا للكشف عن أسباب الحريق وملابساته وسط ترجيحات أولية بأن يكون ناجما عن تماس كهربائي.
4: الحزن يخيم على دار الطفولة المسعفة بالمحمدية شرق العاصمة الجزائر بعد حريق مهول حصد الأرواح. نيران اندلعت في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس بينما كان الأطفال والعاملون في الدار نياما، وأتت على أجزاء مهمة من المؤسسة قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها وإخمادها.
5: هي ساعة 3 و4 في الليل، احنا سمعنا الصغار سمعنا الاخر، هبطنا نسكنوا هنايا، هبطنا نتجاوب، صبنا الشرطة هنا، صبنا الحماية المدنية لحدت هنايا وصار اللي صار.
4: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا قدم تعازيه لعائلة الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
6: نتقدم بتعازي خالصة لكل عائلات الأطفال الذين كانوا ضحايا حريق مهول اليوم في بيت أويه اليتامى أنورفلينا عندنا في الجزائر العاصمة. أترحم على أرواحهم الطاهرة لمن قضى، وأتمنى الشفاء العاجل لمن كانت لهم جروح خطيرة.
4: وزار الوزير الأول سيف غريب رفقة وفد حكومي المؤسسات الاستشفائية للوقوف على الوضع الصحي للمصابين ومتابعة ظروف التكفل بهم. في الأثناء باشرت مصالح الشرطة العلمية تحقيقا ميدانيا للتحقق من فرضية تماس كهربائي، فيما تبقى نتائج وتحقيق وحدها كفيلة بكشف ملابسات هذه الفاجعة التي هزت الجزائريين.
0: ينعقد اليوم مجلس الدفاع والأمن الألماني الفرنسي في ألمانيا في مدينة برويل القريبة من كولونيا، ولقد تم التمهيد له بلقاء ليلي بين المستشار الألماني فريدريك ميرتش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللقاء هو 26 من نوعه، وسيتناول ملف التعاون الصناعي الدفاعي والاستراتيجي المشترك بين البلدين، وأيضا الدفاع الأوروبي بعد الإعلان عن تحالف من 11 دولة أوروبية لمواجهة أخطار الصواريخ البالستية عبر إنتاج منظومات صواريخ للدفاع الجوي.
7: إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هكذا تعنون صحيفة زودتش تسايتون لقاء فريدريك ميرتس وإيمانويل ماكرون. اجتماع تعول عليه الأوساط السياسية للحفاظ على متانة العلاقات الفرنسية الألمانية، وينظر إليه بوصفه بمثابة وداع من المستشار الألماني للرئيس الفرنسي في آخر قمة فرنسية.

0: من جولتنا الإخبارية وأغانينا الحلوة استمعنا لسعود أبو سلطان. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الجمعة 17 من شهر جولاي. تموز طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 18-15 على صعيد ملبن. قبل ما نروح لفاصل غنائي اسمحوا لي ذكركم مستمعينا أنه بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر وعبر أثير راديو 2ME رح ننتقل إلى بيروت مباشرة، تنكون مع فارس الأغنية العربية عاصي حليني. نعم، فارس الأغنية العربية عاصي حليني بحفل رائع جدا هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من عند سعود أبو سلطان إلى فاصل استراحة. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد وبونسوار.
1: 2ME with more of the music that changed your life.
2: Let's get started, shall we?
1: The music you grew up with and the music you live with now. This is 2ME, the old and the new. From the original 2ME, the original.
3: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشطة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952-12065.
4: That's M-E, that's me, 2ME.
0: أشتكي لله أغنية رائعة جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. بدي ذكركم مستمعينا أنه بكرة السبت من بعد

أخبار الساعة 3 من بعد الظهر وعبر أثير راديو 2ME رح نتوجه إلى بيروت مباشرة تنكون مع فارس الأغنية العربية عاصي حليني حفل رائع جدا هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. أما هلأ مشغول عن فارس الأغنية العربية تنسمع له هالأغنية أشتكي لله، نسمعها سوا عبر إذاعة 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 2ME. News.

أهلا بكم إلى موجز 5:30 على قناة الجديد. أفادت معلومات الجديد بأن اجتماعا عقد قبل قليل في مكتب نائب رئيس مجلس النواب جمع إلى جانب النائب الياس بوصعب، النائب علي حسن خليل والنواب السنة نبيل بدر، عماد الحوت وإيهاب مطر، ممثلين بلال الحشيمي وولاد البعريني، ولبحث كيفية حل العقبات والتوصل إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف لقانوني الإعدام والعفو العام، ووصف اللقاء بالإيجابي. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات، ولا سيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، وخطة استكمال تنفيذ القانون الرقم 431 وإنشاء شركة ليبون تيليكوم. وأكد الوزير الحاج أن وزارة الاتصالات ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقا للقانون، بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات بمن فيهم العاملون المياومون. وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، لافتا إلى أن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون والحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها. عون كمان أيضا استقبل كذلك النائب ميشيل ظاهر وبحث معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة، كما بحث معه الوضع الاقتصادي في البلاد. أعلن تكتل الاعتدال الوطني وتكتل التوافق الوطني أنه بعد الاجتماع الذي عقد في السراي مع رئيس الحكومة نواف سلام جرى التفاهم على تعديلات أساسية وواضحة على اقتراحي قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، بما يحفظ جوهرهما ويؤدي إلى إنصاف الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم، على أن تستكمل الاتصالات مع الكتل النيابية للوصول إلى توافق وطني حقيقي، لا إلى تسوية شكلية ولا إلى صفقة سياسية على حساب الناس. وكشف أن الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية أكدت أن هذا التوافق لم يكن قائما، بما أعاد القضية إلى دائرة التعطيل والمراوحة وضيع فرصة كانت كفيلة بإنصاف طال انتظاره، ولذلك أعلن التكتلان المقاطعة. نفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. أدانت وزارة الخارجية القطرية هجمات إيران على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أعلنت الإدارة البحرية الهندية أنها توجه أصحاب السفن بتجنب تشغيل بحارة هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأكدت بذلك رفع مستوى التأهب الأمني في الخليج والمضيق والمياه المجاورة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. أمسية الجمعة 17 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة ل 18 بسيدني، 15 على الصعيد ميلبن. الويكند ما في فرق عن اليوم أبدا. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 16، على صعيد ميلبن بتوصل ل 15. هيدي هي أحوال طقسنا اليوم وبكرة. منروح هلا لعند موسيقار الأجيال، بنسمع له هالأغنية الحلوة كليوباترا. بنرجع نكمل مع الفنان نصيف زيتون، وعندي كمان الفنان إيهاب توفيق. هون راديو 2ME مساء النور.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: نرجع لمتابعة آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. بدي أوصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2 ME 1638 AM. من الطبيعي أن يتحول الشخص إلى ألد أعدائك بمجرد أن تكشفه على حقيقته، فأنت عندما تجرده من قناعه الذي يتعايش به مع الناس تكون قد عريته تماما أمام نفسه، فلم يتبق منه سوى السوء الذي كان يجهد في إخفائه. مساء النور لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2 ME 1638 AM. بدي خبرك نشوف في عنا بكرة السبت مستمعينا، بكرة من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر كونوا معنا وعبر أثير راديو 2 ME. رح نتوجه إلى بيروت تنكون مع فارس الأغنية العربية عاصي حليني، حفل مميز جدا ومبتحضروا هيك حفلة إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2 ME. من عند الفنان إيهاب توفيق وجولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة. Your hit music machine. Hit music only. 2ME and 2ME gold.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أن الثقة بالنفس ليست أن تثبت للناس من أنت، بل أن تعرف أنه قيمتك دون أن تنتظر منهم اعتراف بها. كل ما ازددت يقينا بنفسك قلت احتياجاتك وتبريرك وقراراتك ومراقبة رضا الآخرين عنك. امضي بثبات، فالواثق لا يرفع صوته كي يسمع بل يصنع أثره بما يفعل. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكرك المستمعين انه بكرة السبت من بعد اخبار الساعة 3 من بعد الظهر وعبر اثير راديو 2ME رح نتوجه الى بيروت بلبنان حتى نكون مع حفل رائع جدا لفارس الاغنية العربية عاصي حليني، فكونوا كتار وكونوا على الموعد. هيدا بكرة من استديوهات راديو 2ME من بعد اخبار الساعة 3 من بعد الظهر. بنسمع الفنان شادي باغنية يا يما وراديو 2ME. مساء النور.

العودة لمتابعة مشوارنا. برجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة 17 من شهر جولاي تموز. بدي أقول بون ويكند لكم أنتم برفقتي دعدة 2ME 1638 AM. بكرة الويكند أكيد وإن شاء الله يا رب يكون ويكند كتير حلو وتكونوا هيك محضرين أشياء كتير إيجابية من روحات من رجعات من تسوق من قاعدة بالبيت راحة نفسية شو ما كانت هيك احتياجاتكم شو ما كانت مشاويركم يا رب الله يتمامها معكم على خير وإن شاء الله يا رب تقضوا ويكند كتير حلو بس عبر أثير راديو 2ME. منروح لعند كوكب الشرق أم كلثوم رح نسمع على مقتطف من أغنية كتير حلوة هو صحيح الهوى غلاب عبر أثير راديو 2ME. نسمع سوا بونسوار.

Australia. New music. 2ME Australia.

نرجع منطلع عليكم مستمعينا من استديوهات راديو 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفنان راغب عليمي برجع تذكركم انه بكرة السبت من بعد اخبار الساعة 3 يكونوا معنا وكونوا كتار وكونوا على الموعد. من بعد اخبار الساعة 3 من بعد الظهر رح نتوجه الى بيروت فما

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس.

0: 2ME, Australia's most trusted Arabic news network.
1: Where you won't miss a thing.
0: Australia's most trusted news network. Don't miss Australia's most comprehensive news bulletin. Every morning from 5am till 6.
1: 7 days a week. BBC.
0: MTV.
2: أخبارنا عنك تحكي.
0: Monte Carlo.
3: يوم الخميس بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
0: Every morning from 5am till 6.
1: 7 days a week.
0: Only on 2ME Australia and the new 2ME Gold.
1: 2ME.
0: Where you won't miss a thing.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: انتو معنا.
6: Love the music.
5: نحن معكم عبر 1638 AM.

0: The Original. Começa agora. Começa agora. This is The Original 2ME.
1: وهيك مستمعينا بيكونوا وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسة الجمعة 17 من شهر جولاي تموز. مني كاتيان الصراف اللي كان أطيب التحيات المسائية من عنا من هون من راديو 2ME. بدي أشكركم لحسن المتابعة. رح أترككم برفق جولة إخبارية لتمام الساعة 8 محلية عالمية وترجعوا بتابعوا المشوار مع الزملاء. نرجع منجدد موعدنا أنا وإنتو بكرة السبت صباحا الساعة 6 يكونوا معنا لهالصبحية المميزة بس عبر أثير راديو 2ME. دلوا بألف خير or bon weekend.
0: 2ME, your number one.

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: سكاينيوز عربية مع كارولينا نصار.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. ضربات أمريكية واعتداءات إيرانية. الجيش الأمريكي يوسع ضرباته على إيران لتطال بنى لوجستية عسكرية جنوب البلاد، وإيران تواصل اعتداءاتها على دول المنطقة. طهران سوريا في قلب المعادلة. إيران تعلن استهداف مركز قيادة عمليات خاصة أمريكية في منطقة التنف شرقي البلاد، رغم إعلان واشنطن إنهاء وجودها العسكري هناك قبل عدة أشهر. لبنان وإسرائيل ترتيبات ميدانية. مصادر عسكرية لبنانية لسكاي نيوز عربية ترجح إرجاء الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الأمريكي المقرر اليوم إلى موعد لاحق لاستكمال الترتيبات التقنية. في الظهيرة تتابعون أيضا. في تصريح مدون، ترامب يتهم الصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية أمريكية في التاريخ، وبكين تصف اتهامات واشنطن بالمختلفة. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمام أحدث موجة واسعة من الضربات ضد إيران في ليلة هي السادسة على التوالي. أشارت سنتكم إلى أن الضربات طالت مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية التحتية العسكرية والقدرات البحرية. أكدت سنتكم على أن الجيش الأمريكي سيواصل تقويض قدرات إيران ومحاسبتها على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري. في السياق نفسه، كشف مسؤول أمريكي رفيع أن الضربات التي استهدفت عددا من الجسور في إيران جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس الساحلية. ويأتي ذلك فيما أفادت مصادر إيرانية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في ضربات أمريكية استهدفت بنى تحتية في جنوب البلاد وغربها. كما أشارت المصادر إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت بنية تحتية في مدينة بندر عباس ومحيط بوشهر ومواقع في إقليم بلوشستان ومحيط جزيرة قشم. كما أوضحت أن 6 جسور استهدفت في محافظة هرمزان الجنوبية والمطلة على مضيق هرمز. أعلنت الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض عقب هجوم إيراني استهدف قطر. وفي البحرين، أعلن الجيش البحريني اليوم التصدي لعدد من الاعتداءات والهجمات الجوية الإيرانية. وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية دون إصابات. ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف رادار مراقبة بحرية أمريكي في سلطنة عمان. وبالخبر العاجل، كان أيضا هناك من وزارة الكهرباء والطاقة الكويتية تتحدث أيضا عن هذه الاعتداءات. طيب، إلى سوريا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدة التنف العسكرية شرق البلاد. في بيان قال الحرس الثوري إنه نفذ هجوما على مركز قيادة عمليات خاصة أمريكي في منطقة التنف السورية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في فبراير الماضي سحب قواتها من القاعدة وتسليمها للسلطات السورية. وفي كردستان العراق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب إسقاط 8 مسيرات فوق إربيل من دون تسجيل إصابات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن لدى الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، وهي تحقق مكاسب كبيرة في إيران، مشيرا إلى أن نتائج الانتصار ستظهر قريبا.
2: نقوم باستثمار قياسي في قواتنا المسلحة، ولدينا أقوى وأعتى جيش بلا منازع في أي مكان في العالم. لقد بنيت هذا الجيش خلال ولايتي الأولى، وللأسف اضطررنا إلى استخدامه الآن. لقد حققنا نجاحا في فنزويلا التي تعمل الآن معنا لإنتاج ملايين وملايين من براميل النفط، كما أننا نحقق مكاسب كبيرة في إيران، وستشاهدون ثمار تلك الجهود قريبا جدا. لقد عادت أمريكا وهي تحقق أداء ممتازا.
1: رجحت مصادر عسكرية لسكاي نيوز عربية إرجاء الاجتماع الثلاثي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد يحدد لاحقا لاستكمال الترتيبات التقنية اللازمة. الاجتماع سيبحث آلية الإشراف على عملية نزع السلاح في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى التحضيرات اللوجستية لنشر الجيش اللبناني في المنطقتين النموذجيتين بحسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات روما ووفقا لترتيبات الاتفاق الإطاري. للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، دعينا في صورة آخر الترتيبات والمعلومات حول هذا الاجتماع.
3: كارولينا، كما ذكرت، يعني المصادر العسكرية أكدت لنا بأن هناك إرجاء لهذا الاجتماع، لكن الإعلان عن الإرجاء سوف أو يتوقع أن يكون بشكل رسمي بعد ظهر اليوم. طبعا لم يحدد موعد منتظر وواضح للاجتماع المرتقب الثاني أو للموعد المؤجل إليه هذا الاجتماع كما قالت المصادر، لكنها أيضا يعني وفي يعني إشارة إلى عناوين عامة بأن التأجيل حصل بهدف إجراء الترتيبات التقنية وإعداد الملفات اللازمة، مع أن هذا الأمر يعني عنوان عريض جدا يحمل الكثير من التأويلات، خصوصا وأن الموعد المحدد لهذا الاجتماع الذي يعقد عن بعد كان قد حصل قبل يومين خلال اجتماعات روما، وبالتالي كان هناك مهلة زمنية يفترض أن تكون كافية لإعداد ما يلزم، لكن يخشى أن تكون تحت هذه العناوين هناك محاولات لتعطيل هذا الاجتماع أو لإرجائه، وبالتالي إرجاء الانسحاب الإسرائيلي المنتظر، وإن كان يعني يقتصر على بلدة زوطر الغربية وهي إحدى البلدات المشمولة بمنطقتين التجريبيتين، ولكنها الوحيدة التي فيها يعني وعلى أطرافها هناك وجود للقوات الإسرائيلية، وكان هناك انتظار لتحقيق هذه الخطوة حتى تتمكن السلطة اللبنانية من الدفاع عن المسار الدبلوماسي الذي تتمسك به على اعتبار بأنه كما يقول رئيس الجمهورية أفضل الممكن، وهو يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى فصل الجبهة اللبنانية وبالتالي فصل المسار الدبلوماسي اللبناني عن مسار إسلام أباد والتبعات والتداعيات التي يمكن أن تلحق وتتبع بالجبهة اللبنانية جراء كل المتغيرات والتصعيد الذي يشهده أو تشهده العلاقة بين إيران وأمريكا.
1: طيب،
3: دعينا نرحب الإعلان الرسمي عن هذا التأجيل.
1: طيب،
3: نعم كارولينا،
1: والذي كما ذكرتي في البداية يتوقع دارين أن يكون بعد ظهر اليوم، ولكن سنكون يعني بالمتابعة لمعرفة تفاصيل الإعلان، وإن كان كما أشرت أيضا سيكون هناك تحديد لموعد آخر بعد هذا التأجيل المرتقب. الآن أرحب معنا من القدس بشار صغير مراسلنا من هناك، نطلع أيضا منك بشار على المعطيات حول هذا الاجتماع وحول الترتيبات أو المقاربة الإسرائيلية المتعلقة بالترتيبات، سواء الاجتماع كان اليوم أو فعليا أجل ليوم آخر.
4: بالفعل كارولينا، ربما الحدث الأخير أو الأبرز هو الأخبار التي حقيقة سمعناها من الجانب اللبناني، وهو تأجيل هذا الاجتماع. هل أجل لأسباب؟ هل فعلا سوف يتم تأجيله؟ هل هو لأسباب تقنية أم لخلافات؟ لا يوجد حتى الآن تعقيب إسرائيلي، يعني هنا في إسرائيل نقلوا الخبر عن لبنان. ما نعرفه هو أنه كان المفترض أن يتم هذا اللقاء على الأقل بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني، طبعا في أعقاب جولة روما والتي فيها تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الانسحاب وأن تكون هناك ترتيبات، أن يكون هناك وضع لمسات الأخيرة على الترتيبات الأولى من أجل بدء هذا الانسحاب الإسرائيلي. ولكن الفكرة كارولينا هو اللغة الإسرائيلية، يعني إسرائيل هنا وكأنها تتحدث لغتين، يعني هي من ناحية تذهب إلى هذه المفاوضات وتأتينا كل هذه الأخبار من أطراف مختلفة، وأحيانا بعض إسرائيلية والتي تتحدث عن بدء الإعداد للانسحاب الإسرائيلي، ثم يأتي علينا مسؤول إسرائيلي آخرهم إسرائيل كاتس وزير الدفاع ويؤكد أن إسرائيل باقية ولن تتزحزح وهي باقية في المنطقة الآمنة. هل هي فقط لغة انتخابات يعني لأسباب

0: Direct from the 2ME archives.
1: This how we gonna do it. Dale, come on.
2: I'm up in the party.
3: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
4: افتراضي. لبنا ناوي دوي
3: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحليني
5: يجي الملقى واللي مضيح وطن وين الوطن يلقى وين.
3: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي استراليا.

0: all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
1: من أجل عالم ليس هكذا
2: با با با.
1: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
3: أكشن. Yes,
1: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: ثروات الأغاني الجديدة.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME Australia.

0: Access.
1: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن
2: الافتراض. لبنان قوي قوي.
1: باك ستيج. سوبر ستار. راسي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى.
1: الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع
4: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند

0: للأسف.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
2: زمن ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: يعطيك العافية حبيبي.
7: الله يعافيك يا حياتي، شو محضرة أكل اليوم؟
6: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
7: اف اف اف برافو، أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر أكلك المميز اليوم؟
6: رح أقلك على السر، مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمين العربية.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الأم تي في والأم أف أم. استحقاقان دقيقان ينتظران لبنان اليوم. الأول الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية الذي ينعقد افتراضيا، ووفق المعلومات فأن الاجتماع سيحدد نهائيا المنطقتين التجريبيتين والآليات المتبعة لتحقيق السيطرة العملية للجيش اللبناني عليهما. وقد علم أن الوفد العسكري اللبناني سيطالب بالإسراع في تحقيق أمرين: وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاستحقاق الثاني فهو الاجتماع الوزاري الفرنسي الألماني الهدف إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الاستقرار في لبنان. فهل تتحقق المناطق التجريبية التي يشوبها اللغط قبل سفر الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: صمت سياسي يسود في هذه الأروقة غداة الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. القصر الرئاسي قال الكثير دفاعا عن صيغة الإطار، ويترقب حاليا مرحلة تنفيذ المنطقتين النموذجيتين قبيل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وهنا الاستحقاق الأدق، إذ أن هيكل المنطقتين النموذجيتين اتفق عليه في اجتماعات روما السياسية من دون الاتفاق على موعد بدء التنفيذ ولا شكله ولا آلية التحقق. كل هذه التفاصيل العسكرية أحيلت على اجتماع يعقد الجمعة عبر تقنية زوم بين الوفود العسكرية اللبنانية الأمريكية والإسرائيلية، على أن يتمثل لبنان بالعميد جورج رزالله بحضور الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وهذا تحديدا جوهر إشكالية التطبيق. لبنان يطلب وجودا دوليا للإشراف على التطبيق مع ميل طبيعي لقوات الأمم المتحدة الموجودة، وإسرائيل ترفض أي وجود أوروبي أو أممي. حتى فكرة وجود ضباط أمريكيين على الأرض للمراقبة كجهة ثالثة لم تنضج بعد. وبأي حال فأن أي آلية يتفق عليها للمراقبة ستحتاج أسبوعا على الأقل لتوضع موضع التنفيذ وتبدأ عملها. وفي الوقت المستقطع، وفيما يراد لبنانيا وأمريكيا أن يعطى لبنان الرسمي دفعا ما قبيل زيارة الرئيس إلى واشنطن، قد يأخذ التطبيق في مراحله الأولى شكل السيطرة العملانية مع منع المظاهر المسلحة والانتشار الكامل والمحكم، أي بسط سلطة الجيش كسائر المناطق اللبنانية غير المحتلة. وعلمت الام تي في أن لبنان رفض الخوض في أي حديث حول ألوية محددة من الجيش وتدابير خاصة به يطلب الإسرائيلي عنها استفسارات. والمطلب اللبناني سيتكرر يوم الجمعة بضرورة جدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الكامل، لكن المهمة صعبة بطبيعة الحال. مصادر سياسية تكشف للام تي في أن الجنرال جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان في 23 من تموز الجاري، مؤكدة أهمية ترقب بعض الاستحقاقات كالانتخابات الإسرائيلية وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.
0: في الأثناء غموض يكتنف تنفيذ المناطق التجريبية قبيل المباحثات العسكرية التقنية، فما هي العراقيل وما هو القابل للتنفيذ؟ التفاصيل مع رامي نصر.
1: الصيغة المبدئية للمنطقتين النموذجيتين إذن وضعت في اجتماعات روما، لكن البت النهائي بها سيتم الجمعة في الاجتماع العسكري مع احتمال بروز مطالبات بإجراء بعض التعديلات. نظرة سريعة إلى الخريطة تظهر المساحة الكاملة لهاتين المنطقتين المنقسمتين إلى منطقة شمال الليطاني بعنوان برافو 1 وأخرى جنوب الليطاني بعنوان دلتا. شمال الليطاني تشمل منطقة برافو 1 الجزء المحتل بين الزوترين، أي الأطراف الشرقية من زوتر الغربية، يفترض طبعا أن ينسحب منها الإسرائيلي، ولكنه كان يتمسك بوجوده في هذه النقطة بالتحديد لأن زوتر الشرقية كما نرى على الخريطة تشكل ممرا إلزاميا من جنوب الليطاني إلى أرنون ويحمر. أما جنوب الليطاني فتشمل رقعة دلتا مناطق لا وجود للجيش الإسرائيلي فيها، وهي فرون والغندورية وصريفة وقلوي وبرج قلوي كما نتابع وإياكم على هذه الخريطة. هذه الرقعة هي متاخمة لمناطق الخط الأصفر، ويفصل بينها وادي الحجير الذي يليه الإسرائيليون أهمية قصوى معتبرين إياه حاضنة أساسية للسلاح ولإمداد حزب الله العسكري. لم تشمل طبعا كما نعلم المناطق التجريبية هذا الوادي، لكن الوديان المتشابكة في هذه الرقعة تحديدا، أي إلى جانب تحديدا صريفة وفرون وفي هذه الرقعة، إذن تقول إسرائيل أنها تضم مرابط لصواريخ حزب الله، فيما تطل الغندورية وقلوي وبرج قلوي على المناطق التي تحتلها في الخط الأصفر من على مرتفعاتها، ولا سيما على المناطق شرقي الحجير وادي الحجير المشار إليه بالأخضر في هذه الخريطة. من هنا الإصرار على اعتماد هذه المناطق كمنطقة نموذجية. ولكن الجيش اللبناني تعمد قبل نحو 3 أيام من الاجتماع التقني كما نرى في هذه الصور تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة تحديدا في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين بنت جبيل وقعقعية الجسر النبطية وصري فصور. أما التحدي الأكبر اليوم فيتمثل بأن المطلوب أبعد من الانتشار، بل هو السيطرة الفعلية والتأكد من خلو هذه المناطق من السلاح. ومن هنا ضرورة توافر أكثر من معطى، ولا سيما الأرضية السياسية والآلية الرقابية.
0: برلمانيا وفي الجلسة المسائية لمجلس النواب التي كان قطعها عدد من الكتل السنية، طالب نواب القوات اللبنانية بمناقشة قانون العفو العام قبل مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام، فرفض هذا الطلب، الأمر الذي دفع بنواب القوات إلى الانسحاب من الجلسة، ما أدى إلى فقدان النصاب.
2: فريق ما لأسباب ما سياسية ما فشلوا بده يحطوا بالقوات يلي هي تؤيد قانون العفو هلأ قبل بكرة، وبتأيده مثل ما بده ياه كل التجمع تبع الجماعة السنية. بدي أحكي بوضوح،
3: البعض يقول أن هناك أنهم مع القانون، وبالحقيقة وبالأفعال خرجوا من الجلسة وعطلوا النصاب. نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام، ونرجع إلى القانون، إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه عقوبة مشددة. أشغال الشاقة المشددة ما موجودة بلائحة العقوبات.
0: وكانت الجلسة الصباحية طبعت بالسجالات والكلام النابي الذي لم نعتده من مشرعين. تقرير ماريان زوين.
4: يوم جديد من التشريع وسجالات جديدة استهلت الجلسة. أشادت النائبة بولا يعقوبيان بمشروع قانون يتيح منح إجازات في اختصاصات مدنية بالتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية، فصفق عدد من النواب وهتفوا مبروك الصلحة في إشارة إلى سجالها مع وزير الدفاع، فردت هيدي موضوعية بعد نناطر اعتذار من الوزير على قلة التهذيب وكلام النابي. فتدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ما بتنقال كلمة بلا تهذيب يا بولا، فيما قال النائب أديب عبد المسيح اشطبوا العبارة من المحضر، مش هيك بينحكى مع وزير الدفاع وزيادة أرثوذكسي. قبل أن يقول الرئيس نبيه بري بدكن تخلصوا دخلكن اليوم ولا ناويين تجوا السبت والأحد، وعلى فكرة كل الجرايد قايلين آخر جلسة كانت فوضى، فرد النائب رازي الحاج ممازحا إشاعة دولة الرئيس. والسجال تجدد مرارا بين أطرافه خلال المناقشات قبل أن ينتقل إلى نواب آخرين عند مناقشة قانون يتعلق بالسماح للعسكريين بالتعليم. وهنا التلاسن بين النائب سامي الجميل والنائب جهاد الصمد، بعدما قال الجميل إن القانون مر في لجنة الدفاع خلافا لما أعلنه الصمد. فرد الصمد بدك تحترم حالك بس تحكي معي، انت عضو باللجنة وما منشوفك. فأجاب الجميل ما رح انزل لهيدا المستوى، ليصرخ الصمد انت مستويك واطي اوطى بكتير يا واطي. والنائب الياس حنكش توجه له روبوت زندك قبل أن يحسم بر الجدل. هذان القانونان أقرا برفع الأيدي، أما النقاش الأطول فكان حول تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، واستغرق نحو ساعة ونصف الساعة. وانقسم النواب بين مؤيدين رأوا أن من حق رئيس الجامعة الترشح لولاية ثانية لاستكمال مشروعه وأن الأمر يحصل في دول كبرى، ومعارضين اعتبروا أن المقارنة لا تجوز مع جامعات تخضع لمجلس أمناء مستقل يراقب الرئيس. وبعدما قال النائب أنطوان حبشي أن القانون مفصل على قياس شخص، وشرح النائب جورج عائس كلنا بهالقاعة عارفين أن الهدف يتمدد لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي، رد بري شو هالجريمة يعني. وبعد نقاش حول ضرورة تشكيل مجلس الجامعة أولا، طرح النائب جبران باسيل صيغة رحب بها رئيس الحكومة نواف سلام، فعمل على أساسها على نص جديد وأقر القانون الذي أصبح بالشكل التالي: تحدد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الأصول، وذلك بعد تعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة، وإلى حين إنجاز ذلك تمدد هذه المرة ولاية الرئيس الحالي 6 أشهر. في خلاصة الجلسة الصباحية كان أقر المجلس 10 اقتراحات أو مشاريع قوانين، لكن عند البند 29 من أصل 44 فقد النصاب، فرفع الرئيس بر الجلسة إلى 6 مساء، وذلك بعد تلاوة المحضر.
0: التضامن من أجل لبنان عنوان المؤتمر الذي استضافه مجلس الشيوخ الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والداخلية اللبنانيين. من باريس تقرير لمنى سعيد.
5: بادرة تجاه لبنان صدرت عن مجلس الشيوخ الفرنسي، وتحديدا من قبل رئيسه جيرار لارشي المعروف باهتمامه بلبنان منذ سنوات عدة. وقد دعا لارشي إلى لقاء تضامني من أجل لبنان في باريس بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجلي ووزير الداخلية أحمد الحجار وسفير لبنان في باريس ربيع الشاعر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
6: Pour soutenir les forces armées libanaises, pilier essentiel de la stabilité du pays, oui, forces armées libanaises, mais aussi forces de sécurité intérieure.
5: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن لبنان اختار الدولة.
7: Nous avons choisi de reconstruire un État pleinement souverain. C'est dans cet esprit que le gouvernement libanais a pris des décisions historiques, comme celle de mettre fin à la présence militaire de Hezbollah.
5: بدوره أكد الحجار أن انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يمثلان أولوية قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار.
6: La priorité de l'État libanais aujourd'hui, à travers l'action diplomatique, est d'obtenir le retrait israélien, d'assurer le retour des déplacés dans leurs villages, de libérer les Libanais détenus et de lancer le processus de reconstruction.
5: على صعيد آخر شهدت سفارة لبنان في باريس إطلاق البصمة البيومترية لجوازات السفر بحضور عدد من الإعلاميين.
0: أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية السورية أحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة ضخمة كانت في طريقها إلى حزب الله مخبأة في صهاريج نفط. وكشفت الوزارة أن الشحنة كانت معدة للعبور من العراق لمصفات بنياس السورية إلى لبنان. العلاقات الإعلامية في حزب الله سارعت إلى نفي المزاعم السورية التي وصفتها بالواهية، معتبرة أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. تلقت السلطات القضائية اللبنانية استنابة قضائية رسمية من فرنسا تطالب فيها باريس بيروت بشكل عاجل بتوقيف وتسليم 3 ضباط سابقين في النظام السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين سوريين. واستندت السلطات الفرنسية في طلبها إلى معلومات استخبارية موثوقة.
8: This is the best of breakfast on 2ME.
9: 16:38 AM رح نتابع بخلال هالوقت مع لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد. منحييك دكتور ميشيل، صباح الخير.
10: أنا يسعد صباحك مدام كلود إليك ولكل المستمعين والمشاهدين، يسعد صباحكم.
9: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. معك رح نعمل هيك جوجل حول الأوضاع اليوم عنا على صعيد لبنان وعلى صعيد المنطقة. خلينا نبتدي من لبنان. شو تعليقك على الجلسة اللي سيدة كتير من التوتر، مثل كأنه مشتاقين لبعضهم وعم بيفشوا خلقهم، يعني خاصة أنه راحت لنسمع كلام يعني نابي ببعض الأوقات، شو تعليقك عليها؟
10: للأسف الشديد مدام كلود، بعدنا بالوتر زيته بدك بالذهنية زيته بالتخاطب السياسي والتشريعي، حتى مش من اليوم، كل ما يكون في جلسة تشريعية بنشوف أنه بينتابع نوع من التوتر من الكلام، خلينا نسميه الفارغ أو الكلام اللي ما بينتظم مع المؤسسة التشريعية اللي هي الأولى بلبنان اللي هو مجلس النواب. اليوم في كتير قوانين، نحن بحاجة لكتير قوانين تطويرية، قوانين على مستوى الأمن، على مستوى الاقتصاد، على مستوى القضاء ككل، على مستوى الأزمات كلها المتلاحة بما يتعلق بقانون العفو، بالإعدام، بالمصارف، بكل هالقوانين هيدي. الشيء الجيد حتى نحط ننصف الأمور أنه في جلسات تشريعية عم بتقر فيها بعض القوانين، وفي جلسات عم بيصير في نوع من الفولكلور أو إذا بدك كسب الوقت أو إذا بدك كمان نوع من المزايدات العلنية أو تحت الطاولة بما يتعلق ببعض القوانين. يعني بشكل عام مقبول الوضع لأنه تعودنا عليه، بس مش مقبول إذا ما نعيد النظر بالتركيب التشريعي في لبنان والاصطفافات السياسية. سيما أنت بتعرفي مدام كلود أنه نحن اليوم نعاني ما نعانيه بالنسبة لاتفاقية الإطار يلي عم تحصل بروما هون وهون، والإجراءات، وهذا الأمر ينسحب طبعا على النظام التشريعي. مشان هيك في حالة من التوتر كنا بنتمنى ما تحصل وينصب الأمر على إقرار القوانين التي تهم المواطنين، ويترك الأمر السياسي المتعلق بسيادة الدولة لفخامة الرئيس والحكومة إن هي تعالجه، وما ينسحب الأمر على داخل المجلس النيابي. هذه من ناحية. من ناحية تانية، اليوم مثل ما تفضلت إيه في سجال داخل المجلس، كل واحد عنده حساباته، ولكن برجع بقول إنه نحن تعودنا على هذا النمط من التخاطب. نتمنى بالانتخابات الجاية أن تنتج حالة تشريعية جديدة، أن يكون يعني يلم كل النواب بفكر قانوني وفكر تشريعي على مستوى الوطن، مش على مستوى الصفات أكانت طائفية أو شخصية أو حزبية اللي عم نشوفه نحن اليوم. مشان هيك نحن منعول على المجلس التشريعي أنه يقوم بواجباته كاملة، ولكن باسم الشعب اللبناني أن تكون القوانين تشمل حالة استقرار لكل المواطنين اللبنانيين، لأنه كفيل لبنان اللبناني التشرذم والفوضى والفساد والانهيارات اللي عم نشوفها بدءا بالمصارف وصولا اليوم لإقرار قوانين يمكن مش وقتها، ولكن منقول بالوقت زيته بيسوى تقر إذا كان في نوع من التوافق على هذه القوانين.
9: نعم دكتور ميشيل، يعني شفنا هذا المشهد امبارح اللي صار فيه كثير من السجالات والخلافات بمجلس النواب، ولكن هيدا هل برأيك رح ينعكس على الشارع؟ يعني كمان اليوم الانقسامات بالشارع والتخوف من ما رح نقول حرب أهلية، بالوقت يلي كمان عم نشوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحه الأخير كان خلال هالأسبوع أنه قد يكون للرئيس أحمد الشرع دور أفضل من إسرائيل للتعامل مع حزب الله. يعني هيدا الكلام اللي صحيح. مش لأول مرة ولا تاني مرة عم يتكرر، فدي برأيك يعني هذا كمان ممكن يخلق حرب بالداخل؟
10: يعني خلينا نقول إذا بدك بمكان ما، الحمد لله ونشكر الله أنه في توافق على السلم الأهلي في لبنان وعدم حصول أي فتنة. فيما خلى ذلك طبعا التطورات بالمنطقة مدام كلود كلها تصب في خانة إذا بدك خلط أوراق جديدة، ومنها الفتن المتنقلة من هنا وهناك. وما خطاب الرئيس ترامب إلا هو أنا برأيي رسالة لنتنياهو اللي وعده أنه هو خلال شهر أو خلال حربه مع حزب الله أنه ممكن ينزع سلاح حزب الله، إجا يقول أنت يا نتنياهو ما قدرت، يمكن السوريين بيقدروا يفوتوا على هذا الخط وينزعوا سلاح. يعني أنا برأيي لا، هذا الكلام إعلامي قد يكون له مدلول بس مش اليوم ومش بكرة. يمكن طبعا ما نشوف إذا بدك التوافق اللبناني على إذا كان بحاجة لهذه التصريح واحد اثنين، هل يتحمل لبنان تداعيات حرب جديدة أو إقحام دول مثل سوريا وغير سوريا في الواقع اللبناني؟ أنا بشوف بمكان ما لا، السلم الأهلي هو خط أحمر ويجب التوافق داخليا. أما ما يطلقه ترامب، طبعا ترامب بيهمه يوصل من خلال اتفاق واشنطن يلي هو اتفاق الإطار اللبناني أن يرسي حالة الاستقرار والسلام توصلا إلى إحلال حالة سلام أو اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. أما الحالة اللي عم نحكي عنها حروب، أنا ما بشوفها اليوم متقبلة أو مقبولة اليوم بتدخلات أكامنة الدولة السورية أو غيرها. مشان هيك علينا الترقب وكل الاحتمالات على أي حال. من أولى كل الاحتمالات يرجي، لأنه نحن ما زلنا في حالة حرب. وبرجع بكرر ومرة قلت لك يمكن لمئة مرة رح نضلنا نقولها، الحل في لبنان على مستوى حزب الله لا يحل في لبنان ولا بتوافق داخلي مثل ما قالوا أو يقال
9: الأحوال.
10: حل إيراني أمريكي إيراني بالمطلق.
9: بكل الأحوال يعني الأمور صارت كلها مترابطة مع بعضها البعض، يعني ما فيك تبصل لبنان عن الوضع الإقليمي والحرب على إيران. يعني في حال فعلا حس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غرق في وحل هذه الحرب اللي ما بعرف إلى أي مدى ستمتد، وخاصة مع الإصرار الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على مضيق هرمز وعدم إسقاط عدم القدرة لغاية هذه اللحظات على إسقاط النظام يلي قد تمتد يعني وتفلش بالمنطقة، ويكون في يعني كمان دور للمملكة العربية السعودية من جهة وسوريا جهة تانية. فدي عندك تخوف يعني بهذا المشهد ليه؟
10: صحيح. أنا بسني على اللي عم بتقوليه مدام كلود، بقول لمذكرة التفاهم اللي حصلت بين إيران وأمريكا إذا بتقري تفاصيلها كتير غامضة وفيها كتير ثغرات في كتير تفاصيل ضيقة بعد، مش مفهومة اليوم لوين رايحين. يعني عطوا مهلة 60 يوم صح، بس ما بعرف إذا هل هني قابلين للتمديد 60 يوم لتعود الحرب إلى ما كانت عليه قبل حصول هذا التفاهم. هناك بيت القصيد، ونحن كلبنان دخلنا بلعبة أمم، تجاذبات الأمم طبعا ستنسحب على الداخل اللبناني، ولكن ضمن خلينا نسميه توافق لبناني. هلا ما يحصل اليوم ما وراء الكواليس، بعض الاتفاق الإيراني الأمريكي ماشي، وإن كان يسبق بين الحين والآخر بضربات عسكرية وتشبث من هنا، أمريكا بتهدد وإيران بتهدد والحرس الثوري بيهدد. في كلتا الحالتين نحن ما زلنا في حالة حرب، ومع تعليق إذا بدك مع تعليق مفعول الحرب مؤقتا، وقد تحصل بأي لحظة بكلتا الحالتين. من هيك نحن منقول منتمنى أنه ما يعني ما يصير في حرب جديدة، لأنه الحرب ستقضي على مقومات الحياة اللبنانية. نحن كلبنان نحن بنحكي على كل قطاعات لبنان، وشفت اليوم السجلات اللي عم تحصل اليوم بلبنان تمس جوهر إذا بدك الحياة اللبناني بلقمي تعيشه. كان بالجنوب اليوم الجنوب المحتل يلي عم يحكوا عن منطقة تجريبية، منطقة تجريبية إذا أخذت شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وإذا زبطت قديش عندك 50-60 ضيعة كم منطقة تجريبية وقديش بدنا وقت. مش هناك أنا بشوف معضلة بمكان ما الوصول إلى حلول بالمضى المنظور، سيما أن نحن على أبواب انتخابات أمريكية وانتخابات إسرائيلية وتداعياتها، ونحن بالداخل اللبناني عم نتغنى ببعضنا مثل ما حكيت ببداية حديثك بجولات وعرض عضلات بمجلس النواب، أكان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف.
9: نعم،
10: وكله ما بتصب بثانية التنهاض إذا بدك الحياة الاستقرار. نعم، اللبناني اللي بنسعى له كلنا. شانك علينا الترقب ونشوف أنه ما زلنا نحن بحالة حرب أقليمية مثل ما تفضلتي من شوي إذا سمحتي. مزبوط، السعودية وقطر وكل دول، حتى العراق اليوم والرئيس الحكومة العراقية أبقى التصريح بأمريكا، كلها تصب في خانة خلط أوراق جديدة بالمنطقة، كمان الوضع. نعم، التركي الإسرائيلي. كل هذه الأمور علينا الترقب، علينا تحييد على الأقل الداخل اللبناني من تداعياتها، وإن كانت بطريقة ما ستنسحب على هذا الداخل.
9: نعم، بالوقت يلي مثل ما حكينا قبل شوي، يعني إيران يلي عملت أذرع لقلب بالمنطقة، اليوم كمان واشنطن لديها أذرع اللي ممكن كمان تحركهم يعني بهذه الصورة.
10: أكيد أكيد، نحن بحرب مدام كلود، يمكن ما شفنا الحروب الكبرى مثل الأولى والثانية، بس نحن بحرب كتير كبيرة وخطرة. صحيح. يعني في أي لحظة ممكن ينفجر الوضع على كامل المنطقة، وقد يتطور إلى بقعة كبيرة يعني إذا بدك تخرج عن الأقليم ككل. مش هيك مش مسحة، يعني الحرب اللي عم نعيشها اليوم والتهديدات المباشرة أكيد من أمريكا أو من إيران، وما شفنا اليوم الموقف إذا بدك الصيني ما وراء الكواليس، والروسي وراء الكواليس، والتركي كمان اليوم. صحيح. كلهم لاعبين اليوم في هذه الحرب إذا بدك، وفي برجع بقول خلط وراء كتير، وتصور بالقريب يعني يمكن يكون في كمان أمور نحن منجهلها. لعبة الأمم كتير كبيرة، نحن مش هنقول مثل ما قلت لك سابقا مش قد، ولكن عم نتلقفها وعم نشوف انه ايه نحن بحالة لا استقرار بالمنطقة، لا على صعيد لبنان ولا على صعيد المنطقة ككل.
9: هل ترى تغيير بموقف الناتو؟
10: إيه طبعا، هلا موقف الناتو موقف شفتي يمكن اللي صرح فيه ترامب من الناتو، واطلق اذا بدك يعني التصاريح كتير مهمة، حتى العامل التركي كان كتير قوي، واكتسب العامل التركي بأنقرة أو الرئيس التركي كمان كان له موقف كتير بالنسبة للمنطقة. هون طبعا المتغيرات مثل ما قلت لك، الناتو منا دولة ودولتين، عدة دول مشتركين فيه من أيام الحرب العالمية الثانية لليوم. هل سينسحب حدا من الناتو أو أنه سيستمر الناتو في خطابه العسكري؟ خلينا نشوف نحن، لأنه ما بنقدر نتصور ماذا تخطط الدول الكبرى منيح لهذه المنطقة. أما على صعيد الداخل اللبناني نحن عنا هم واحد، هو هم الجنوب، هم الأهالينا بجنوب. صحيح. هم الاحتلال الإسرائيلي اللي عم نطالب بانسحابه، وفخامة الرئيس جوزيف عون عم يقاتل وقال لهم أنا ما عندي غير حل، إذا عندكم أي حل بيوقف إطلاق النار وبيخلي الإسرائيلي ينسحب رويدا أعطونا هذا الحل، أكيد من حزب الله أو من إيران أو من مكان.
9: نعم.
10: وعبيت يعني عبيت عمل، ورئيس جمهورية إذا بدك
9: حاطت
10: ثقته بال بالواقع وبالدعم الأمريكي فيما خلى ذلك. يعني إذا ترامب لا سمح الله تخلى عن أي منحة بهذا القبيل يمكن نشهد ساعتها فتن قد تكون داخلية أو مستوى المنطقة. من هيك التعويل اليوم على الإدارة الأمريكية لحاطت كل تقلب المنطقة بالضغط على إسرائيل وبكسب ثقة المجتمع الدولي من أجل إحياء كان على صعيد اللبناني باتفاق الإطار أو مستوى التفاهم يلي عم يحصل مع إيران كان تحت الطاولة أو وإن تخلله بعض الضربات، ولكن أنا بشوف لحد هلا التهدئة ما زالت موجودة بين الطرفين ونحن عم نستفيد منها. وعلى مستوى الداخل كمان إلى حد ما السلم الأهلي موجود، إلى حد ما القوى الأمنية مشكورة عن جد مشكورة ومش إطراء، هيدا عم تقوم بواجباتها بكل المناطق. وإذا بتشوفي على الأرض اللبنانية بتابع الأخبار اليوم بتلاقي الأجهزة الأمنية عم يقدروا يلقوا القبض على منظمي أو مجرمين أو فاعلي إذا بدك الجرائم. يعني كتير اليوم الأمن الداخلي إلى حد بعيد ممسوك. هيدي شغلة بتريحنا، بيبقى علينا النظام الاقتصادي والنظام التشريعي مثل ما قلت لك ودور الرئاسي ودور المجلس الوزراء بإحياء نوع من الاستقرار على كل المستويات.
9: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي المحامي الدكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء وعلى أمل لقاءات تالية. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة. دكتور ميشيل شكرا لوقتك، منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia.
1: 2ME Australia.
0: And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME.
6: كثير هيك مفرحة، يعني اليوم نحن ما شاء الله الدفاع اللي طار قديش عطينا سيادة وقديش عطينا سلام وحرية وقديش عطينا هيك مثل ساعة بالنفس. السؤال اللي وجهتين نتوجه فيه للسياديين يلي دعموا اتصال الإطار ودعموا مواكبة السلام ورفضوا أي حلول ثانية ووهمونا أنه هذا هو الحل يلي نحن قادرين نفوت فيه. على فكرة العائد اللي قتل من صدمة شيء فترة أسبوعين اللي هو يتصور القائد اللي هو السابع اللي من الغطاء بالقائمة الإسرائيلية هو محسوب على حزب الله وكان المفروض على عقوبة مشان قتلوا بسيارته يومها، وما صدر اي استنكار او اي شيء من قيادة الجيش ولا من الدولة اللبنانية، يعتبروا انه خلص واحد مات وخلص التحكي. ونحن عن جد يعني منبارك لجميع السيادة وما فينا نقول لكم هاي.
2: طيب
6: ان شاء الله سيادي مبارك.
2: هلا سيادي مبارك علينا وعليك يا هادي، فبالوقت يلي اكيد بنتمنى يكون في سيادي، وبنتمنى كمان يكون في ناس متعاونه مع السياده والسياديين، مثلا انه سياديين بالمعنى مش انه
6: انا باي شيء هيدي السيادة اللي نحن رايحين.
2: تمام، في مين عم يضعف لهذه السيادة؟ أنه مش هيك مش
6: أكيد نحن السياديين، هن السياديين بيشبهوا هيدي السيادة.
2: شو يعني؟ أنه فسلي أكتر عمو المعروف.
6: هيدي السيادة اللي بدنياها هي، هيدي السيادة اللي بتشبههم، هيدي وصلت لنا وهني عم يطالبوا بالسيادة.
2: هني حق عليهم؟ هني هلأ اللي جروا البلد، هلأ هني اللي جروا البلد لهذه الحرب، هني اللي كانوا، هني اللي طالتهم الاغتيالات بفترة سابقة، هني اللي اغتالوا حالهم مثلا؟ أنه كيف؟
6: ست كلود أنا بارح كنت مع بيير بتصور كان معي الصبح.
2: نعم،
6: وسألتني هذا السؤال وبتمنى أنت كمان تجاوبيني على هذا السؤال.
2: تفضل.
6: أوكي، نحن اليوم عم نحط المشكلة من حزب الله وما شكل حزب الله وقصص حزب الله ومتخم الأمور وشو شك أجرامنا من حزب الله حيني لنا مشاكل بالبلد، ما نقول لا ما عندنا مشاكل. أوكي، ولكن نحن للبنان اليوم مشاكل ما بلشت بسنة 82.
2: انتو دايما رجعوا للماضي، انتو دايما رجعوا، نحن عم نعيش واقع اليوم، ما في كتير من الحروب اللي مرقت بكتير من الدول وصار في دم وصار في صراعات وتغيرت الامور، ما انت بتقلب صفحة، انت بتقلب صفحة، انت بتجرب انه تمشي لقدام بترجع لورا.
6: اي صفحة بدنا نقلبها؟ اذا من ناشئة الكيان لليوم ما صار الا عنا حداد على لبنان وعنا حرب أهلية بلبنان بسبب هذا الكيان، وعندنا مهاجرين بلبنان بسبب هذا الكيان، وعندنا ناجين فلسطينيين بسبب هذا الكيان، عندنا مشكلة بسبب هذا الكيان. أي شيء نقول مشكلة من حزب الله ما خلصوا الكيان.
2: أنا بس بدي أرجع أستشري بكلمة الرئيس جوزيف عون، أنا شو عندكم بديل؟ شو البديل؟ المقاومة الدم؟ هيدا هو البديل؟
6: أكيد.
2: أوكي، شكرا لك على المداخله، راح اتابع معكم مستمعينا بالراديو 2ME أستراليا على 1638. يا هلا فريد، صباح النور.
7: مدام كلود، انا علمتني الحياه ومتعلمتش بالجامعات مثلا، والموضوع اللي تفضلوا بتحكيه من الصعب تلاقي الناس تقدر. وش أنا من الناس مثلا الأوائية بحاجة أدنى إمكانيات وأدنى بعض. هلا بالنسبة لكلام هادي الصبح كان كلام هادي عظيم وبعده ناصر مهدي شو بدك تعني بهذا الشعب اللي بيؤمن وشعاره انه وبدي يعتذر المستمعين قتل الاحياء ونبش قبور الاموات. شو بدك تعتقدي من هذا الشعب اللي بيتجوز ادنى بده من النسوان ويرجع بيته؟
2: لا لا خلينا اي
7: طيب خلص
2: خليني اسمع رايك مرد على بعضنا انت رايك بهذا الموضوع لو سمحت.
7: طيب هلا بالنسبه
2: هل بتشوف الجيش هل بتشوف يعني هذه الشكوك بالجيش اللبناني بمحلها؟ هل هيدا من المنطق يعني اليوم انه جيش الاسرائيلي او الجانب الاسرائيلي يقوم بعمليه تفتيش الضباط اللبنانيين ليتاكدوا يعملوا فحص دم ليشوف اذا منتميين لحزب الله او لا؟ هل هيدا الشيء معقول؟
7: قبل ما احكي عن الجيش اللبناني مدام بدي احكي عن الجيش الامريكاني. بيستري ينزل الجيش الامريكاني باليمن ليش بيستريش ويبعث له هالدواعش اللي بيبعثوه من استراليا واوروبا وهن بيشتغلوا فيهم وبيكلفوهم بالحوثيه. اما بالنسبه للجيش اللبناني انا بعرفه واللي متاكد منه وعلمي بيقول لي انه فش قائد لواء بهذا الجيش الا ما بس ايجي الرئيس بري من قفا من يمين من فوق ومن تحت لحتى اللي صار قائد لواء. وهذه الخبرية اللي اجت من اسرائيل انه اسرائيل بيعتذر كنت بدي اقول لك عنها ان اسرائيل بتعرفهم واحد وواحد من الجيش. واذا هذا الجيش بده يضل وبدوش يؤمن بالسلام مع دولة اسرائيل ما يبكوا على لا حوله ولا بنت جبال ولا غيره. واسرائيل باقي بقلعة شقيف ولن ومش راح تطلع منها لا ترامب ولا ابو ترامب قادر يطلعهم منها لانه قررت اسرائيل وهي ما بتعتبر انه هي عم تحتل اراضي هي عم تحرر اراضيها. هذا برأي اليهود. وحتى الرئيس ترامب بيقول انه اسرائيل عم تهبط البيوت. طيب هو عم بيهبط جسوره وعم يهبط مدن يعني هو بحقه انه يهبط هالجسور والمدن ومش من حق اسرائيل ومش معناتها انه حق اسرائيل انه صبت بيوت بجنوب. انا بحكي لك عن حالي وهذيك اليوم بالنسبه للبوليس قريت لك عن حالي شو صار معي عن الدخان. انا بسحمر الغربيه دبابتين الاسرائيليه بالكلام وبالمنطق درت وقفتهم ومنعتهم يفوتوا على سحمر الغربيه واللي بدوا يعملوه معي يعملوه. اما بالنسبه لزياره الرئيس جوزيف عون أنا بتمنى عليه أنه يصطحب الرئيس نبيه بري باعتباره هو الناطق الرسمي وهو اللي بيحكي باسم الحزب وباسم المقاومة وكذا وشوف شو بده هو يحل أزمة لبنان مع نبيه بري مش مع الرئيس عون. والرئيس عون أنا بقول لك أنه هو الوحيد الأكيد وأنا متأكد من نفسه انه هو وحيد قادر يطلع اسرائيل من قلعة شقيف. هلا بتسأليني كيف؟
2: اي كيف؟ يا ريت.
7: نعم
2: كيف بده يطلع؟ نعم اليوم
7: اذا في سلام معاهدة سلام مباشرة وكل انسان حقه ويؤمن بالسلام ممكن اسرائيل ترجع وبمضيها غصبا عن رقبته انه تطلع من الارض مقابل السلام وكون إلها هي حق المراقبة والولايات المتحدة على هذه الأرض.
2: شكرا لك فريد على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM.
8: They don't want to repeat to come back for the fourth time to go and tackle their defense. We can be realistic and we can be honest within ourselves. Yes, we had our own conflict before around the 70s. The army have split. And that's unfortunately should not be repeated at all. Yes, we do have Hezbollah supporters representative in Lebanese army, as we saw last time. One of the generals, he went to America and they asked a few questions about it. He goes, no, it does not exist. right? So to continue our peace with Israel, we've got to start from our leaders, which is great, our president and our government. But it is also the senators, because every good leader shows an example. But the way it's showing, you never going to make peace and Israel going to get out. Yeah, and but then it's going to reoccur again. Until we clarify the all the, you know, the level of the Lebanese army, to be honest, for the Lebanese people and protect the people, and no more representing other countries. This is the point. It's an important point. It's the only way we're going to have peace for the future for our generation. And that's one important point. We have conflict within ourselves. And we, as they say, it's your hand, it's your country. You don't want help from other, introduced from other people. Well, you gotta work together for the nation. And that's my opinion.
2: نعم شكرا لك هيدا رأيك ويعني كنا بنتمنى يعني ما نوصل لمرحلة يكون عنا هيدي الشكوك بالجيش ولا قيادته ف يعني هيدا شيء اللي أكيد ما بنتمناه وبنتمنى دايما يكون عنا هيدي ثقة بالجيش والقيادة ولكن احنا سلطنا ضوء على ما تقوم به إسرائيل واليوم الشروط اللي عم تفرضها إسرائيل يعني هي تنقي وتنتقي عناصر الجيش وضباطه يعني كمان لحتى يكونوا مسيطرين على هذه المناطق التجريبية

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن
2: الافتراضي. لبنان ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع
4: من أجل عالم ليس هكذا.
5: بابا
4: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: Action.
7: Yes,
6: that's it. Keep your eye on the ball.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
8: ABC News Update to ME Australia.
9: ABC News.
10: Tanmaya Navada with the top stories. Telstra has blamed last week's network outage on failures in its maintenance procedures. The telco's executives have been grilled by a Senate inquiry today over the outage, which blocked more than 600 000 calls and caused widespread problems on transport and payment networks. Telstra says a fix to an earlier fault was not properly documented and a crucial software update not performed. CEO Vicky Brady has conceded the telco is at fault. Moira Deeming's political career with the Victorian Liberals is over after the party's state executive voted to revoke the MP's candidacy for the November election. She had alleged her party room colleague Matthew Guy had assaulted her at a community event in May, but after police reviewed CCTV, they said no offence was detected. Mrs. Deeming has refused to apologise, saying she made the allegation in good faith. And the Chinese Foreign Ministry has rejected a claim by Donald Trump that China interfered in the 2020 US federal election. The US president made the claim in a speech earlier today and said the US would release documents showing China hacked 220 million voter files. He didn't say how the hacked information may have been used against the US, but also repeated his debunked claim that the 2020 presidential election he lost to Joe Biden was rigged. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: عادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
12: يسعدني صباح كلود ويسعدني صباح كل مستمعيني في كل مكان. طبعا سيد نائب الرئيس فينس يعني مش دارس القصص كويس, يعني في حاجات دائما الإنسان له حدوده في التدخل في شؤون الدولة أو الدول التانية, فهو يمكن عدى الخطوط الحمر شوية, وده طبعا هيكون لي مردود في المستقبل يعني أكيد. فمعرفش هو وبعدين بيتكلم ما هوش مستند لحقائق كمان, وده كمان ده شيء برضو ملفت للنظر يعني. فمعرفش إيه بقى نتائج التصرفات أو التصرفات

0: الحالات اللي قام بيها في المستقبل ما حدش يقدر يعرف. نعم.
1: يعني هل برأيك أنا اعتبرتها مثل تكويعة مثلا للعودة للمحادثات أو لمسايرة إيران؟
0: ممكن بس ما يكونش دائما على حساب. يعني أنا بحبش هذا التصرف أبدا، للواحد يعني يتعدى على شيء علشان يوصل لحاجة تانية. أسلوب مش ما هواش دبلوماسي رفيع المستوى، يعني عارفة زي. فالمفاوضات مين ما حدش عايز، كل الدنيا عايز المفاوضات ما عدا الحرس الثوري، هو الوحيد واللي هو مش حابب المفاوضات. في جوه في إيران في ناس براجماتيين، ناس واقعيين حابين المفاوضات وعايزين يخلصوا من هذه الحرب اللي هي بدأت يعني تكون سخيفة حقيقة. ولكن في كمان قصور وفي حمائم داخل إيران، ففي ناس عايزة المفاوضات بتطلب المفاوضات، في ناس ما بدهاش مفاوضات وبدها تستمر في الحرب مع أمريكا. إسرائيل حاليا ما بتتدخلش في أي حاجة، ساكتة وبتتفرج على اللي بيحصل، لأن كل شيء بيحصل لمصلحتها. فمش عارف إيه اللي خلى السيد فانس يقول هذه التصريحات، ما حدش يعرف. ولكن المفاوضات، كل الدنيا المفاوضات هي الحل الاستراتيجي لأي مشاكل في الدنيا. واللي هو بيعمله دلوقتي ترامب، الحروب اللي هو دخل، الضربات اللي بيدخل فيها المطارات، الجسور، كل حاجة، لا يضغط على إيران لا تدخل في المفاوضات ويوصل لحلول وينهوا بقى الحرب اللي هي يعني كل الدنيا خسرانة فيها يعني. وورقة أوراق إيران معروفة، هرمز، ودلوقتي خوف من إن هي تستعمل الحوثيين وإغلاق باب المندب في الملاحة. دي كمان حتكون مشكلة تانية، ربنا يستر.
1: صحيح. معنا رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يا صباح العسل
2: يا نشأت. أنت كل واحد من إسرائيل تطلع فيه عيبة يا نشأت. أنا مستغرب، طب ما هذا كان مع إسرائيل، ذكر كارلوس كمان طلع مش مضبوط. كل واحد عندك بتصير ضد إسرائيل، أنت بتصير بتخليه بيلعب لمصلحته. أما هذا راح يخسر كل شيء سياسي بعيد. أنا إسرائيل بتحكم العروض بأمريكا، فأنت جاي تقول لي هذا هلا عم يعمل شيء من عند الرواب؟
1: طيب معلي رشيد، بدي عزبك رشيد. رشيد الصوت ما غير واضح، إذا في مجال بليز بدون السبيكر أو مسكر الشباك السيارة
0: عشان مش سامع الاتهامات كويس.
1: منيحة هيدا، تفضل.
2: سمعتني هيك
1: عظيم.
2: أوكي يا ست كلود، ذكر كارلوس كان من أكبر مؤيدين لإسرائيل. أحداث أكتوبر قلبت العالم كله، ما رح يرجع يا رشقة حبايبك، ما رح يرجع زي أول. اتأكد ما رح يرجع لتنبك السمع الأرض، العالم الحر انقلب عليهم. هم نفس ترامب تاعك صاحبك حبيبك قال لك بقى الناس كرهوكوا، فأنت بدك تدافع عنه بتخليهم أحرار. إذا كمان في امبارح شو صرح، هو ما بس صرح هيك، صرح إن جيفري أبستين إسرائيل وراه الموساد الإسرائيلي كمان، هذا هيك من عنده طلعها.
0: أيوة بس
2: من عنده يا نشأت.
0: أيوة الناس
2: أبستين اللي بيقتصب الأطفال اللي بأكلوا لحوم البشر، هذول حبايبك بأكل لحوم البشر.
1: لا عيب، أنه شو يعني أكلين لحوم البشر حبيبك؟ أنا يدي بإمامة كتير هالقد
2: يا عمي بدافع عن إسرائيل هو. طب ما إسرائيل ورا كل هالجرائم هو بدافع عنها، بقولك دولة ديمقراطية، وليش ما نسوي معها سلام؟ وليش يا أخي ست كلول لا تزعلهم الحقيقة، مش هو بدافع عن إسرائيل؟
0: ايوه بس هو
2: يعيشوا هذه دوله ودوله ديمقراطيه
1: ودوله شفت عم بدافع عن اسرائيل. مش ليه بدك تاخذها دفاع عن اسرائيل؟ ليه بدك تاخذها دفاع عن اسرائيل؟
2: كل شيء ضد اسرائيل. يعني في ست من ملبون قالت لعبت المحامي الدفاع عن اسرائيل، هي مضبوط كلامها، نسيت لبنى ولا بعرف شو اسمه والله. الله يحييها انا وفي كل الاحوال.
1: نبيله
2: يا ست كلود، كل شيء نشأة المستمع كله سامع. هلا في النهاية العالم تغير، ما بعد اكتوبر ما راح ترجع اسرائيل زي اول، والله ما بيرضى بالظلم. الله ما خلقنا لنكون عبيد لهيك بشر، الله خلق الناس احرار. ما بغض النظر شو طوائفهم. طيب.
0: من ساعة أكتوبر من ساعة إيه اللي حصل بأكتوبر؟
2: اللي حصل بأكتوبر ليش أنت بدك تضربني تضربني حرام أرد عليك مرة يا أخي. طول عمر فلسطين الشعب الفلسطيني.
0: لا أنا بسألك.
2: حرام يرد. بدال أنت أنت
0: يعني أولا القضية الفلسطينية لعلم حضرتك القضية الفلسطينية هي أم القضايا. أنا مع الفلسطينيين ومع حلول الحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. أنا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وأتمنى أن هذه القضية تتحل في أقرب وقت ممكن بأقل خسائر ممكنة يعني. ولكن إسرائيل موجودة في المنطقة، ما نقدرش نلغي وجود إسرائيل في المنطقة، ووجود إسرائيل في المنطقة ما بيضر أي حد خالص، ما فيش أي ضرر. إحنا اللي بنختلق المشاكل، إحنا اللي بنخلق الأسباب اللي هي.
2: وبتقولي ست كلود ما بيدافع. أول شغلة يا نشأت عرفات دخل معهم اتفاقية أوسلو وأعطاهم 70% تنازل عن قضية عن حدود فلسطين التاريخية، 70% مقابل 30% راحوا كتلوه حطوا له سم بأواعي. بدك تنكرها هاي كمان، بدك تنكرها أن إسرائيل كتلوه.
0: مش المشكلة
2: الفلسطينية. خلينا أكمل لك. 37 سنة بالمفاوضات، هاي السعودية بتقول لهم اتفاقية إبراهام، هلأ أمريكا بتضغط عليهم يوقعوا مع اتفاقية إبراهام، قالوا لهم أعطوهم دولة فلسطينية وإحنا منوقع. ليش مش راضيين؟ لأن إسرائيل مش راح تعطيك شبر واحد. إسرائيل بدها إسرائيل لما سوت جفرة أبستين عشان تحتل العالم كله، عشان العالم كله يكون تحت كل رئيس يكون تحت أمرهم.
0: قضية قضية إبراهام دي كانت موجودة أوريدي واتلغت، وبعدين بيرجعوا لها مرة تاني، مش أكتر من كده. يعني قضية إبراهام كانت موجودة، إسرائيل كانت موجودة في واليهود كانوا موجودين في الدول العربية، وقلنا الكلام ده أكتر من مرة، كانوا موجودين وكانوا عايشين في سلام وأمان بين الشعوب العربية، وبعدين إحنا حصل اتمردنا عليهم فحصلت حروب معاهم، ولحد من ساعتها لحد دلوقتي
1: خلينا
0: من أيام عبد الناصر لحد دلوقتي ولسه القصة القضية ما انتهتش.
1: خلينا نتابع مع جلال إذا من وذر البارك سيدني. صباح الخير لك جلال.
3: صباح الخير إليك سيدتي والمستمعين كافة.
1: يا هلا صباح النور.
3: بس فشي أقول إسرائيل كانت موجودة وستبقى إلى الأبد وغصبا عن اليوم ما يرضى.
1: أوكي شكرا لك على المداخلة. رح أتابع مع شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود والضيف اللي عندك والمتصل.
1: اهلا وسهلا فيك، تفضل شاد.
4: انا حابب اعلق على موضوع قصه يعني انه الدفاع عن انه اذا واحد حكى مثلا شيء لانه بالمنطقه. This how we gonna do it. Come on. I'm up and party. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل الافتراء.
5: سوبر ستار الحليني يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
6: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
7: أنا يا طير ضيع.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحسن.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا. 9790-1387 وما تغير إلا عند السفر.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
14: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
15: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.

0: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس،
0: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. طهران تشن هجمات جديدة على أهداف أمريكية في الخليج بالإضافة إلى العراق وسوريا، وذلك إثر استهداف واشنطن لمنشآت عسكرية إيرانية. مقترحات ألمانية بتفويض قوة من الاتحاد الأوروبي لتحل محل قوات اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء ولايتها، والصين تستنكر ادعاءات دونالد ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتصفها بالمختلقة والخبيثة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من منطقة الشرق الأوسط، حيث صعدت الولايات المتحدة من ضرباتها على إيران لليلة السادسة تواليا، فيما أعلنت طهران مقتل 8 أشخاص في قصف طال بنى تحتية مدنية وعسكرية شملت جسورا وميناء ومطار ومحطة للقطارات، وهو ما دفع بإيران إلى توسيع رقعة هجماتها ردا على هذه الضربات، إذ لم تكتفي باستهداف قواعد أمريكية في الأردن ودول خليجية حليفة لواشنطن، بل امتدت أيضا إلى العراق وسوريا. عن الرد الإيراني تتحدث فايزة مصطفى.
2: لم تمضي إلا ساعات قليلة على تهديد الجيش الإيراني بقصف بنى تحتية في المنطقة، إذا قام الأمريكيون بهجوم مماثل على الأراضي الإيرانية، حتى أعلن الحرس الثوري عن استهداف طائراته المسيرة مراكز وتجهيزات أمريكية في قاعدة الصخير الأمريكية في البحرين، كما استخدم الصواريخ لضرب مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. وفي الكويت تم استهداف مواقع نشر القوات الأمريكية ومراكز الدعم اللوجستي الأمريكي، ما تسبب في تضرر إحدى المحطات الكهربائية الكويتية. كما طالت الهجمات الإيرانية منظومات رادار للمراقبة البحرية ورادارا أمريكيا في سلطنة عمان. أما قطر التي تلعب دور الوسيطة فأعلنت عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتداء إيراني، في حين نفى مصدر عسكري سوري قبل قليل تعرض قاعدة التنف لقصف إيراني. وفي إقليم كردستان شمال العراق قتل 8 من عناصر حزب كومال الإيراني الكردي المعارض لطهران إثر قصف معسكرهم في ضربة نسبها حزبهم إلى الجمهورية الإسلامية.
0: شكرا لك فايزة. هذا وقالت مصادر في أمن الملاحة البحرية إن مسلحين يعتقد أنهم صعدوا على متن الناقلة أسنا المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن اليوم يسيطرون عليها. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه حددت أن ميناء بوساس الصومالي هو وجهتها التالية. اقترح الوزير أو وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي ينتهي تفويضها قريبا، وذلك لمنع أي فراغ أمني. حض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك على إحراز تقدم في مسار التطبيع بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وذلك في مقابلة نادرة من نوعها بثتها قناة العربية والتي تتخذ من الرياض مقرا لها. إلى موضوع آخر، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات للصين بشأن ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. التفاصيل معك سميرة والنبي.
3: لم تتوانى بكين في الرد بالنفي القاطع على اتهامات واشنطن المثيرة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وفي آخر ما أظهرته معلومات استخباراتية كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد أن الصين قامت بتنفيذ عملية واسعة لاختراق بيانات ناخبية الناخبين والتأثير في الاستحقاقات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2020، واستحوذت بصورة غير مشروعة على ملفات ما يربو عن 220 مليون ناخب أمريكي كما قال دونالد ترامب. الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة، أكدت وزارة الخارجية الصينية، وأوضحت أن بكين تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكان الرئيس الأمريكي أعلن خلال خطابه يوم أمس عزمه رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية، قال إنها تكشف نقاط ضعف خطيرة في النظام الانتخابي الأمريكي، لكن الإدارة الأمريكية ولحد الآن لم تقدم أي تفاصيل عملية مستقلة تثبت تلك الاتهامات. وقال ترامب إنه طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق بشأن ما وصفه بالتدخل الصيني الخطير.
0: والصين أعربت اليوم عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة البريطانية تأميم شركة بريتش ستيل للصلب داعية المملكة المتحدة إلى احترام القواعد الدولية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراض.
2: لبنان ناوي
1: باك ستيج
3: سوبر ستار
1: عاصي الحلين.

0: بعد الظهر على راديو تويني أستراليا.
1: أنا يا طير ضيع.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: Australia.
1: New music.
0: 2ME Australia.

0: access.
1: موعد كون كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن
2: الافتراض. لبنان ناوي
1: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

0: عكس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
2: لبنان ناوي
1: الدوري. سوبر ستار. عاصي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: أكسس.
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن
2: الكرادة. لبنان قوي الدوين.
1: عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: لبنان وغزة، جامعة مية أستراليا. السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا.
8: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. طهران تشن هجمات جديدة على أهداف أمريكية في الخليج بالإضافة إلى العراق وسوريا، وذلك إثر استهداف واشنطن لمنشآت عسكرية إيرانية. مقترحات ألمانية بتفويض قوة من الاتحاد الأوروبي لتحل محل قوات اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء ولايتها. والصين تستنكر ادعاءات دونالد ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتصفها بالمختلقة والخبيثة.
9: مونتي كارلو الدولية
0: نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من منطقة الشرق الأوسط، حيث صعدت الولايات المتحدة من ضرباتها على إيران لليلة السادسة تواليا، فيما أعلنت طهران مقتل 8 أشخاص في قصف طال بنى تحتية مدنية وعسكرية شملت جسورا وميناء ومطار ومحطة للقطارات، وهو ما دفع بإيران إلى توسيع رقعة هجماتها ردا على هذه الضربات، إذ لم تكتفي باستهداف قواعد أمريكية في الأردن ودول خليجية حليفة لواشنطن، بل امتدت أيضا إلى العراق وسوريا. عن الرد الإيراني تتحدث فايزة مصطفى.
9: لم تمضي إلا ساعات قليلة على تهديد الجيش الإيراني بقصف بنى تحتية في المنطقة، إذا قام الأمريكيون بهجوم مماثل على الأراضي الإيرانية، حتى أعلن الحرس الثوري عن استهداف طائراته المسيرة مراكز وتجهيزات أمريكية في قاعدة الصخير الأمريكية في البحرين، كما استخدم الصواريخ لضرب مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. وفي الكويت تم استهداف مواقع نشر القوات الأمريكية ومراكز الدعم اللوجستي الأمريكي، ما تسبب في تضرر إحدى المحطات الكهربائية الكويتية. كما طالت الهجمات الإيرانية منظومات رادار للمراقبة البحرية ورادارا أمريكيا في سلطنة عمان. أما قطر التي تلعب دور الوسيط، فأعلنت عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتداء إيراني، في حين نفى مصدر عسكري سوري قبل قليل تعرض قاعدة التنف لقصف إيراني. وفي إقليم كردستان شمال العراق، قتل 8 من عناصر حزب كومال الإيراني الكردي المعارض لطهران إثر قصف معسكرهم في ضربة نسبها حزبهم إلى الجمهورية الإسلامية.
8: شكرا لك فايزة. هذا وقالت مصادر في أمن الملاحة البحرية إن مسلحين يعتقد أنهم صعدوا على متن الناقلة أسنا المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن اليوم يسيطرون عليها. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه حددت أن ميناء بوساس الصومالي هو وجهتها التالية. اقترح الوزير أو وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي ينتهي تفويضها قريبا، وذلك لمنع أي فراغ أمني. حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك على إحراز تقدم في مسار التطبيع بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وذلك في مقابلة نادرة من نوعها بثتها قناة العربية والتي تتخذ من الرياض مقرا لها. إلى موضوع آخر، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات للصين بشأن ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. التفاصيل معك سميرة والنبي.
10: لم تتوانى بكين في الرد بالنفي القاطع على اتهامات واشنطن المثيرة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وفي آخر ما أظهرته معلومات استخباراتية كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد أن الصين قامت بتنفيذ عملية واسعة لاختراق بيانات والتأثير على في الاستحقاقات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2020، واستحوذت بصورة غير مشروعة على ملفات ما يربو عن 220 مليون ناخب أمريكي كما قال دونالد ترامب. الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة، أكدت وزارة الخارجية الصينية، وأوضحت أن بكين تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكان الرئيس الأمريكي أعلن خلال خطابه يوم أمس عزمه رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية، قال إنها تكشف نقاط ضعف خطيرة في النظام الانتخابي الأمريكي، لكن الإدارة الأمريكية ولحد الآن لم تقدم أي تفاصيل عملية مستقلة تثبت تلك الاتهامات. وقال ترامب إنه طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق بشأن ما وصفه بالتدخل الصيني الخطير.
8: والصين أعربت اليوم عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة البريطانية تأميم شركة بريتش ستيل للصلب داعية المملكة المتحدة إلى احترام القواعد الدولية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: اكسس.
1: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراض.
2: لبنان ناوي دوي
1: باك ستيج سوبر ستار راسي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى
1: الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: الاساس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
2: لبنان ناوي
1: سوبر ستار راسي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: اهلا بكم الى النشرة الثانية واليكم ابرز العناوين. الجيش ينتشر ويسير دوريات مكثفة في فرون وقعقعية الجسر وعدد من القرى الجنوبية الاخرى. الحرس الثوري: هاجمنا مركز قيادة امريكي في التنف في سوريا ردا على مقتل جنود ايرانيين في ايران شهر. تباين مصلحي بين ترامب ونتنياهو الذي يجهد لانتزاع موعد في البيت الأبيض. يتواصل التفاوض بالنار بين الولايات المتحدة وإيران، فيما مذكرة التفاهم بينهما تترنح من دون أن تسقط حتى الآن بشكل كامل. فالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي، بينما ردت طهران بشن هجوم على مركز قيادة أمريكي في التنف في سوريا، وقالت إنه يأتي ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر. وكما بات سائدا في كل مرة تتعرض فيها لقصف أمريكي، ردت الجمهورية الإسلامية أيضا باستهداف عدد من الدول الخليجية، زعيمة أنها تستهدف مواقع أمريكية هناك. لبنانيا، برز بدء انتشار الجيش في عدد من القرى الجنوبية وأبرزها فرون وقعقعية الجسر. البداية إذن من الجنوب، حيث تواكب كاميرا الام تي في انتشار الجيش اللبناني في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة نوال بري. نوال، أين وصل الجيش في انتشاره؟
1: بالفعل ريتا بيا، الجيش اللبناني وكأنه عم بيقوم ببروفا إذا بدنا نقول للمناطق التجريبية التي طالب إسرائيل فيها، بعتذر ولكن يبدو الدبان منتشر كثير حوالينا. أقول أنه لبنان كان قد طالب إسرائيل بالبدء بتنفيذ هذه الخطة في إطار المناطق التجريبية، عم نحكي يعني عن مناطق لم يسيطر عليها الإسرائيلي ولكن مكشوف ناريا له، مثل فرون والغندورية وغيرها من المناطق كصريفة وألوي وغيرها، والمناطق يلي موجود فيها يلي طلب من الإسرائيلي إلى الانسحاب من زوتر على أن يدخل إليها الجيش اللبناني. اليوم الجيش وقبل البدء بتنفيذ هذا الاتفاق، ما إذا تم تنفيذه، قرر الجيش اللبناني اليوم أن يدخل إلى هذه البلدات، أن يقوم بالانتشار المكثف فيها، أن يقوم بدوريات مكثفة في هذه المناطق. عم يكون عنده حواجز ثابتة هي 4 بهذه المناطق وأخرى غير ثابتة ومتنقلة، عم يشيك على الهويات، عم يشوف مين عم يمرق مين ما عم يمرق وغيرها. وبالتالي الجيش يقوم بهذه المناورات منذ البارحة، وبحسب المعلومات الجيش مستمر في انتشاره في هذه البلدات وربما يتوسع انتشاره أكثر فأكثر. ربما هذه تأتي كرسالة قبل زيارة الرئيس عون إلى أمريكا للتأكيد على أن الجيش اللبناني يستطيع أن يسيطر على الأراضي اللبنانية وخاصة الجنوب، وأن يبسط سلطته على هذه الأراضي. أود أن أشير إلى فرون والغندورية، أهمية وأهمية تواجد الجيش اللبناني فيهن. هذه البلدتين هن مكشوفين على الأنطرة ومكشوفين على القصير، هذه البلدات يلي الإسرائيلي موجود فيها يلي منا قدر ينزل على وادي السلوقي ووادي الحجير، وبالتالي هذه المناطق مكشوفة إذا بدنا نقول ناريا على الإسرائيلي. ومن هنا الجيش اللبناني إذا ما تواجد في هذه المناطق وكأنه يقول نحن هنا ولن ندع أحد أن يقوم بخرق اتفاق إطلاق النار، بأنه مثلا حزب الله لنقول جرب أن يطلق النار باتجاه هذه المناطق، ليقول الجيش نحن موجودون هنا. أما بالنسبة لقعقعية الجسر يتغير الوضع، إذ أنه الجيش اللبناني موجود كمان لمنع أي أحد من أنه يقترب أكثر من المناطق الأخرى، لأنه ما بعد قعقعية الجسر هو مناطق محتلة، عم نحكي أيضا بالطيبة ودير سريان من جهة، وبالمقابل من جهة أخرى زوتر التي شهدت اليوم أثناء تواجدنا في المنطقة انفجار كبير جدا، لأنه الجيش الإسرائيلي مستمر بالتفجير والتفخيخ في هذه المنطقة. وبالتالي اليوم الجيش اللبناني وجوده في هذه المنطقة أولا لحماية اللبنانيين من أنه ما يقربوا أكثر، وأيضا حتى ما حدا يقرب أكثر للقيام بأي عمل في هذا الإطار. وبالتالي فينا نقول الجيش يقول أنا موجود هنا وأنا سأبسط سلطتي على الأراضي اللبنانية وخاصة الجنوب. ريتابيا،
0: شكرا نوال لكل هذه المعطيات. في هذا الوقت اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل مكان قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، والتي تنتهي مهامها في 31 كانون الأول 2026، وأضاف الوزير أن على الأوروبيين درس ضمان عدم حدوث فراغ أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع وجود تفويض أوروبي. في المواقف الداخلية، أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لصحيفة عقاد أن الشخص الوحيد الذي تحدث عن تدخل عسكري سوري في لبنان هو الرئيس الأمريكي. أما في سوريا أو لبنان أو المنطقة بدءا من تركيا وصولا إلى السعودية فهناك إجماع ضد هذا التدخل. وأكد جعجع أن لبنان قطع نحو 60-70% من الطريق باتجاه بناء دولة فعلية. وعن الحرب في الإقليم استبعد جعجع نهايتها قريبا، مشيرا إلى أن مسار الدولة الحالي في واشنطن بدأ يفصل الأزمة اللبنانية عن الصراعات في المنطقة، معتبرا أنه على الرغم من تحريك إيران القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان فأن هذه القوة لم تعد قادرة على القيام بالأعمال التي كانت تقوم بها سابقا. إقليميا، بين الضربات داخل إيران والتوتر الممتد من الخليج إلى الأردن يبدو أن الصراع دخل مرحلة أكثر اتساعا، فهل تدخل سوريا على خط الحرب؟ الجواب مع رنا نمر.
2: لم تعد المواجهة الأمريكية الإيرانية محصورة داخل الأراضي الإيرانية. الحرس الثوري زعم أنه استهدف مركز قيادة أمريكية في التنف في سوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر، مهددا في الوقت نفسه بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز ما دامت الضربات الأمريكية مستمرة. لكن في المقابل لم يصدر أي تأكيد من الجيش الأمريكي بشأن وقوع الهجوم أو نجاح، علما أن واشنطن كانت أعلنت في وقت سابق سحب قواتها من قاعدة التنف وتسليمها للسلطات السورية. ومع هذا الإعلان تكون طهران فتحت ربما جبهة جديدة في محاولة لتوسيع رقعة الاشتباك بعدما باتت تتلقى الضربات داخل أراضيها لليلة السادسة على التوالي، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية بينها منظومات مراقبة ودفاع جوي وبنى لوجستية وقدرات بحرية باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية. وعلى الأرض توسعت رقعات القصف لتشمل 5 جسور ومحطة السكك الحديد في بندر عباس، إضافة إلى مواقع في بوشهر وقشم والأهواز وكرمانشاه، فيما أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 7 أشخاص في إحدى الضربات، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن انفجارات جديدة في تشابهار. وفي المقابل لم يقتصر الرد الإيراني على سوريا، إذ أعلنت الدوحة إصابة طفل بشظايا خلال اعتراض هجمات جوية إيرانية، بينما دوت سفارات الإنذار في البحرين وأعلنت الكويت تعرض محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لأضرار جراء هجوم إيراني، في حين أكد الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ إيرانية من دون تسجيل إصابات. في الأثناء أفادت مصادر في أمن الملاحة البحرية أن مسلحين يعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة محملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن وسيطروا عليها. سياسيا، لا تزال واشنطن تؤكد أن الباب لم يغلق أمام الدبلوماسية، إلا أن العمليات العسكرية مستمرة، فيما دعت الصين وباكستان إلى وقف القتال والعودة إلى المفاوضات بالتزامن مع تحرك داخل الكونغرس الأمريكي لإقرار تمويل جديد للحرب.
0: للمرة الأولى يبدو أن أبواب البيت الأبيض لم تعد تفتح بالسرعة التي اعتادها نتنياهو. تقرير أورار كرم.
3: قرأ مسؤولو الإدارة الأمريكية خبرا إسرائيليا يفيد بأن الرئيس الأمريكي سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين، لكن المفاجأة كانت أن البيت الأبيض لم يكن قد حدد أي موعد للاجتماع أساسا، خبر لم يمر مرور الكرام لأنه يعكس حجم التباين المستجد في المصالح بين الرجلين. في الواقع زار نتنياهو المكتب البيضاوي 6 مرات خلال عام ونصف العام، وهو رقم لم يحققه أي زعيم عالمي آخر مع ترامب، وفي كل مرة كان موعد اللقاء يحسم خلال ساعات أو أيام. أما هذه المرة فالصورة مختلفة، فمنذ أكثر من أسبوعين يحاول نتنياهو انتزاع موعد في البيت الأبيض من دون نجاح. ففي مطلع الشهر اتصل بترامب مهنئا إياه بذكرى الاستقلال وطلب لقائه، إلا أن أي موعد لم يحدد. ثم يوم الأحد الفائت وبعد الإعلان عن وفاة السيناتور لينسي غراهام، أعلن مكتب نتنياهو رغبته في حضور الجنازة قبل أن يعود صباح الخميس ويعلن إلغاء الزيارة بسبب تأجيل الجنازة. كل ذلك ولد انطباعا بأن نتنياهو كان يحاول إيجاد فرصة للقاء ترامب، وقد لا يكون تلقى رفضا مباشرا، لكنه بالتأكيد لم يحصل على جواب إيجابي. ويأتي هذا الجدل بعد انتقاد ترامب أسلوب نتنياهو في إدارة الحرب في لبنان.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: كما يأتي بعد اعتراض نتنياهو على نية ترامب بيع مقاتلات F-35 لتركيا.
5: It would destroy the power balance in the Middle East. This is not a force for peace and stability.
3: وبحسب موقع أكسوس، فإن تصريحات نتنياهو أغضبت ترامب وفق ما نقل مسؤولون في البيت الأبيض. وفي محطة أخرى زادت من التوتر، سلمت إسرائيل خلال زيارة ترامب إلى تركيا معلومات استخباراتية تفيد بأن مسؤولا إيرانيا طلب من أحد معاونيه محاولة اغتيال ترامب أثناء وجوده في أنقرة، إلا أن السلطات التركية حققت في المعطيات وخلصت إلى عدم وجود أي مؤامرة. في الخلاصة، لم يعد الحديث مجرد موعد في البيت الأبيض، بل عن مؤشر جديد إلى أن العلاقة الشخصية التي لطالما شكلت نقطة قوة لنتنياهو في واشنطن لم تعد كما كانت، وأن مكانته داخل الإدارة الأمريكية تشهد تراجعا واضحا.
0: إلى ذلك جزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أفضل دولة في العالم، متهما الصين بالتدخل في تصويت انتخابات عام 2020، ومؤكدا أن بلاده تحقق انتصارات كبيرة فيما يتعلق بإيران. كلام ترامب جاء خلال خطاب حال الاتحاد السنوي.
6: America is back and doing really well, but we still have a major challenge that must be urgently addressed. Because no country could be great without fair and honest elections. You have to trust your country, because if there can be no trust, there can be no greatness. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard. Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence, revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference.
0: بعد الإعلان، ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

0: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
1: معجزات وأعجيب القديس شرل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. الطفل شربل سيد فاضل عايش بكندا. شربل عمره 9 سنوات، وقت خلق شربل ابتلع مية الراس عند الولادة وامتلأت الرئتين بالمي، وصار شربل على الأجهزة الاصطناعية دايما. وقالوا الأطباء إنه شربل رح يكون مشلول أو معاق. خلينا نسمع هالقصة كاملة من الأب لويس مطر القيم على دير عناية مر شربل، وكيف حدثت العجيبة مع القديس قديس السماء.
2: العجوبة صارت مع الطفل شربل سعيد سيد فاضل، اسم أمه دولي عدنان مخيل، الأصل من كفر حزير، من مولد أدمنتون بكندا، من طائفة الروم الأرثوذكس، مقيمين في كندا. يخبر الأهل عن حالة ابنهم شربل المرفقة بالتقرير الطبي. ولد ابننا شربل في 22 تشرين الأول 2015 في مستشفى لغرينانز في أدمنتون كندا، وقد ابتلع وقت ولادته مياه الرأس، فانقطع التنفس عنده، امتلأوا الرئتان وبقوا الرئة مسكرين 18 دقيقة بدون أكسجين. فتمكن الأطباء بعد محاولات عديدة من فتح رئتيه وأدخلوه العناية الفائقة، وركبوا له أجهزة التنفس الاصطناعي لمدة 8 أيام، لكن قلبه وأعضاؤه بحالة حرجة، وحسب رأي الأطباء إن الشرب سيكون معاق أو مشلول. نقلناه إلى المنزل فاكتشفنا أنه فاقدا السمع، وعند مراجعة الطبيب أكدت لنا أن الشرب الأطرش، وعلينا أن نتعلم لغة الإشارات. وفي الليل جاء زوجي بصورة مار شربل وعلقها في غرفة ابنه شربل، ووضع صورة مار شربل تحت رأسه، صورة صغيرة كمان وضعها تحت رأسه، وطلب شفاعته عند الرب يسوع المسيح كي يشفيه من أمراضه. وفي الصباح وعينا من نومنا على ضحك ابننا، كنا نوعى صريخه وعينا على ضحك وكأنه يتكلم مع شخص لمدة نصف ساعة. ذهبت والدته لتحمله، فإذا بثيابه ممتلئة من المياه وصورة مار شربل تحت رأسه مقسومة إلى خصمين، وشربل كل الوقت عيونه معلقة بصورة مار شربل بالحائط وعم بيحكي معه ويضحك له. بعد جمعة كان موعد الفحص، أخضعناه للفحص، وعندما جاءت النتيجة طلبوا منا أن نعيده لأن هناك شيء غلط. عنا الفحص فجاءت نتيجة، ابننا شربل كان شفي كليا من كل أمراضه، حتى سمعه عاد إليه، والتنفيستين في القلب قد اختفتا. عندها قررنا أن نسجل العجوبة في عناية عند أول زيارة إلى لبنان، فجئنا بتاريخ 4 من كانون الثاني وسجلنا العجوبة شاكرين مار شربل على نعمة الشفاء.
1: عجائب مار شربل.

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان عم نعود
1: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي استراليا.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: Australia's only 24/7 Arabic news service. Breaking world news. World news. Middle East news. Local news. Trust 2ME news.
2: GME, it's your music. It's your station. Baby.
0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16.8 AM. ما قلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معكم
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Just drop.
3: Let it drop.
4: New music.
3: Australia.
4: New music.
3: Australia. 2ME Australia.

0: يبني مشروع فيكتوريوس بيك بيلد نفق مترو التانل ومحطاته الخمس الجديدة تحت الأرض، وثلاثة منها قد اكتملت، كما نسير معبر سكة حديدية سوية الخطرة والمستحيم على خط سانبري. أحياناً هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تخلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكة الحديدية السوية حتى أواخر تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق من bigbill.vic.gov.au. صرحت به حكومة فيكتوريا ملك.
1: One, two, three.

0: للأسف.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
2: لبنان ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: RLS Care رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل, خدمات تمريضية, Support Coordination, توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة, Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-037 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
2: يعطيك العافية حبيبي.
3: الله يعافيك حياتي. شو محضرة أكل اليوم؟
2: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
3: اف اف اف برافو, أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين. شو سر أكلك المميز اليوم؟
2: رح أقلك عالسر, مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم, توم, حمص, بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمان العربية.
4: Get the news first from 2ME.
5: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات, بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشطة اللذيذة, وبيقدموا لكم مأكولات عربية, مناسب باللحم وصفيحة الشامية, وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبة وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952 12065.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432 761 231, 85 King George's Road, Wiley Park.
9: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا, يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.
10: This how we gonna do it. Come on.
11: I'm up in the party.
12: Access.
13: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل
14: Superstar.
15: راسي الحليني.
16: يجي الملقى واللي مضيع وطن, وين الوطن يلقى وين.
13: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
17: أنا يا طير ضيع.
18: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على

0: الرابعة تواصلا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس
0: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. القيادة الأمريكية تقول إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وطهران تعلن مقتل 8 أشخاص وترد بشن هجمات على عدد من الدول في المنطقة. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بشكل نهائي ويمهد الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول القادم. كييف وموسكو تنقلان معركتهما إلى البحر الأسود بعد استهداف الأولى ناقلات نفط روسية وتكثيف الثانية لهجماتها على الموانئ الأوكرانية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بآخر مستجدات الملف الإيراني، حيث قالت القيادة الأمريكية إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية بما فيها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. كما أضافت أن الضربات التي نفذتها لليلة 6 على التوالي تهدف لزيادة إضعاف قدرات طهران العسكرية. من جهتها أعلنت إيران مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة الهجمات الأمريكية التي قالت إنها استهدفت البنية التحتية، وردت عليها باستهداف كل من سوريا، الأردن، قطر والكويت بالإضافة إلى البحرين. إلى لبنان، حيث تم تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي والمخصص لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، وذلك في انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية للمفاوضات وممثلين عن لبنان وإسرائيل. وفي إسرائيل، أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة نهائية قانون تمويل الأحزاب، كما صادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة 4 سنوات. المزيد من التفاصيل معك سميرة والنبي.
2: صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وهي النهائية على حل نفسه، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقا بعد 4 سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها. وجاء حل الكنيست ضمن إقرار قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن بند حل الكنيست 25 بغالبية 62 عضو في الكنيست من دون معارضة. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته، شارك في التصويت بعدما تغيب في الأيام الأخيرة عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. ويواجه نتنياهو البالغ من العمر 76 عاما وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل وضعا سياسيا متراجعا. وتشير استطلاعة الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر وعدم تحقيق النصر الكامل على حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
0: شكرا لك سميرة. حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وضع حد لما وصفته أو وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث نقلت كييف وموسكو معركتهما إلى البحر الأسود. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
3: استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهذا غداة استهداف 11 سفينة في هذا البحر وبحر آزوف، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن بضائع، وفق ما أكده الأمن الأوكراني متعهدا بمواصلة ضرب أسطول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب ومن الالتفاف على العقوبات الغربية. من جهتها كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفديني مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، تصعيد متبادل يهدد أمن الملاحة وحركة التجارة.
0: شكرا لك فايزة. وفي بريطانيا تعهد اليوم أوندي بورنم أثناء مؤتمر خاص لحزبه بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني، وذلك بعيد مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له، وليتولى بذلك رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. هنا في فرنسا أفادت حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية وفاة ما لا يقل عن 12 ألف شخص فوق المعدل الاعتيادي، وذلك إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر حزيران يونيو. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

وتنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم

حتى لو تطلب عيني مش كفاية. لو ملكت الدنيا دي مش كفاية.

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. طاني يوسف وهبي قطعت رجله بسبب حادث كبير وحطوا له قضيب حديد بإجره، اتعالج طاني وصار عنده التهاب كتير بعد العلاج، والسبب عدم وضع إبرة كزاز لإله. خلينا نسمع قصته وخلينا نعرف كيف طبيب السماء مر شربل شفيه وكيف صارت العجيبة. منسمع القصة من الأب لويس مطر.
2: السيد طاني يوسف وهبي من مواليد لبيات 61، وتأهل من السيدة فادية حبيب مسعود حنة، عنده شابين جو وبيير، مقيم في كفر أحباب، يشتغل بالسنجرية والكهرباء. نخبر عن حالته الصحية أنه بين ما كان عن يشتغل عن يمد كابل، شد بالكابل، انقطش الكابل، فلتت إجره شيت شاكي بقومة حديد، ففي حدي قضيب حديد قطع له إجره من أدح له إجره من قاطع لقاطع، وبلش الدم ينزف، جابوه على مستشفى، فعالجني الأطباء بدون أن يعطوني إبرة كزاز لعدم تواجدها في المستشفى بسبب فترة وباء الكورونا. تابع علاج الدكتور في البيت، وبعد عدة أيام التهبت رجلي كلها، مما استوجب دخولي إلى المستشفى ليتبين بعد الفحوصات أنها غير سليمة وبحاجة للبتر. وهنا صعقت زوجتي وأولادي وأهلي وبدأوا بالصلاة لمار شربل لكي يشفع بي عند ربي ويخلص رجلي من البتر، وطلبوا من الطبيب في المستشفى المعونات تجديد الفحوصات والصور، فتبين إصابتي بفيروس يمكن أن يودي بحياتي. عندها طلبت زوجتي إحضار ثوب مار شربل لكي أرتديه لثلاثة أشهر، بالإضافة كانت تعطيني زيت وبخور وخيط من ذخيرة مار شربل 3 أو 4 مرات بالنهار. وبعد أسبوعين من العلاج في الركبة، وبالرغم من معارضتنا لذلك، إلا أنه قال الطبيب رح بقصة بقصة من تحت الركبة قد ما في يشوف إنه اللحم بعد صالح بيقطشها تظل يقدر يركبوا له إجر اصطناعي. فهني الأهل فاتوا على كنيسة المستشفى يصلوا مع كل أقاربهم ويطلبوا من أشارب ليسر الأوضاع ويخلص له أجره. فات الطبيب ليقصر له أجره، يدور المنشار يقصر له إياه مثلا من تحت الركبي، يوقف المنشار بس ينزل المنشار لتحت يدور. انقضيت العملية بإصبعين صغار، الإصبع صغير والحد منه بنتجة، وتم الشفاء وشفت إجره ما بعرف إذن بيقتشوها، وإجا محكمة التحرير الطبي يشكر مار شربل على شفاء.
1: عجائب مار شربل.

0: take it from the 1-2ME Australia.
1: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
2: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده، شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952 12065.
3: كلهم كلهم عنا on 1638
1: 2ME. الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
4: صار وقت الأغاني الجديدة.
5: Two M E Australia.

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان ناوي
1: عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 تي أم هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الإقرار من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: ريلاسكير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
4: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشطة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية، وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952-12065.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاندز دينتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود ماريلاندز ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: شو بيك عم تلطش خيالك؟
10: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
11: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
12: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم

0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس
0: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. القيادة الأمريكية تقول إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرة الأهداف العسكرية الإيرانية، وطهران تعلن مقتل 8 أشخاص وترد بشن هجمات على عدد من الدول في المنطقة. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بشكل نهائي ويمهد الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول القادم. كييف وموسكو تنقلان معركتهما إلى البحر الأسود بعد استهداف الأولى ناقلات نفط روسية وتكثيف الثانية لهجماتها على الموانئ الأوكرانية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بآخر مستجدات الملف الإيراني، حيث قالت القيادة الأمريكية إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية بما فيها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. كما أضافت أن الضربات التي نفذتها لليلة السادسة على التوالي تهدف لزيادة إضعاف قدرات طهران العسكرية. من جهتها أعلنت إيران مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة الهجمات الأمريكية التي قالت إنها استهدفت البنية التحتية، وردت عليها باستهداف كل من سوريا، الأردن، قطر والكويت بالإضافة إلى البحرين. إلى لبنان، حيث تم تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي والمخصص لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، وذلك في انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية للمفاوضات وممثلين عن لبنان وإسرائيل. وفي إسرائيل، أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة نهائية قانون تمويل الأحزاب، كما صادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة 4 سنوات. المزيد من التفاصيل معك سميرة والنبي.
2: صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وهي النهائية على حل نفسه، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقا بعد 4 سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها. وجاء حل الكنيست ضمن إقرار قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن بند حل الكنيست 25 بغالبية 62 عضو في الكنيست من دون معارضة. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته، شارك في التصويت بعدما تغيب في الأيام الأخيرة عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. ويواجه نتنياهو البالغ من العمر 76 عاما وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل وضعا سياسيا متراجعا. تشير استطلاعة الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر وعدم تحقيق النصر الكامل على حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
0: شكرا لك سميرة. حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وضع حد لما وصفته أو وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث نقلت كييف وموسكو معركتهما إلى البحر الأسود. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
3: استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهذا غداة استهداف 11 سفينة في هذا البحر وبحر آزوف، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن بضائع، وفق ما أكده الأمن الأوكراني متعهدا بمواصلة ضرب أسطول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب من الالتفاف على العقوبات الغربية. من جهتها كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفديني مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، تصعيد متبادل يهدد أمن الملاحة وحركة التجارة.
0: شكرا لك فايزة. وفي بريطانيا تعهد اليوم أوندي بورنم أثناء مؤتمر خاص لحزبه بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني، وذلك بعيد مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له، وليتولى بذلك رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. هنا في فرنسا أفادت حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية وفاة ما لا يقل عن 12 ألف شخص فوق المعدل الاعتيادي، وذلك إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر حزيران يونيو. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. نادر أحمد الساوي من مدينة صيدا ومن الطائف السني الكريمي. نادر متعبد لمار شربل ويؤمن بمار شربل، وبيقول أنه سر نجاح وعمله كله بيرجع بفضل مار شربل. وهو مارق من قدام الكنيسة اتعرض لحادث مروع وكسر أضلاعه وفقد النظر من عين وحدة، ولما نقل للمستشفى باقي فقد الوعي لمدة 45 يوم وكان بغيبوبة كاملة جدا. شو عمل معه مار شربل؟ خلينا نسمع قصته من الأب لويس مطر من دير عناية مار شربل.
2: المجد للرب يسوع. السيد نادر أحمد الصاوي زنتوت من مواليد 1953 صيدا، من متأهل من السيدة ميسون ومن الطائفة السنية الكريمة، وأب لولدين، تاجر ومقيم في الأشرفية بيروت. وكما يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقارير الطبية، كنت متعبدا لمار شربل وأطلب شفاعته باستمرار، وكنت أزوره باستمرار، وشفاعته كانت سر نجاحي في الحياة وفي أعمال التجارة. وبينما كنت أزوره بالتاريخ الرابع من شباط 2020، وبمروري أمام واحة مار شربل الأزيز، تعرضت لحادث دهس من سيارة صدمتني بدون انتباه من السائق ومرت على جسمي ذهابا وإيابا، فتكسر رأسي وخدي وعيني اليمنى خرجت من مكانها، وقد تكسرت أضلعي لجهة اليمين، وتضرر كل جسمي وغبت عن الوعي. نقلت إلى مستشفى سيدة المعونيات الجامعة في جبال بواسطة الصليب الأحمر، وبعد أمضاء 3 أيام فيها وانقطاع الأمل بنجاتي، بعد أن قامت المستشفى بالمطلوب منها من فحوصات وصور وعلاجات، نقلت إلى مستشفى CMC في بيروت وأنا غائب عن الوعي. أمضيت فيها 45 يوم، وحسب رأي الأطباء سأكون مشلولا شللا نصفيا، وعيني اليمنى ستبقى مطفأة إذا عدت إلى الحياة. ولكن بسبب تفشي وباء الكورونا نقلتني المستشفى إلى منزلي مع كل المستلزمات الطبية، وأنا ما زلت في الغيبوبة. من وقت الحادث الذي تعرضت له ابتدأ رهبان دير مرمرون عناية مع الأهل والمحبين بالصلاة لمار شربل كي يشفع بي عند ربي ويشفيني ويعيدني معافى وسليما إلى عائلتي ومحبيني وعملي. وأنا في البيت عدت إلى وعي، وجميع جروحي وكسوري شفيت وعادت إلى حالتها الطبيعية، حتى عيني اليمنى عادت إلى طبيعتها، رغم أن الأطباء لم يتأملوا خيرا. وأيضا رجلي اليمين وكل جسمي الذي هدد بالشلل النصفي عاد سليما بشفاعة مار شربل. لذلك جمعت كل التقارير الطبية وجدت لزيارتي وشكرته على شفاعته بي، وسجلت العجوبة مرفقا بكامل التقرير الطبي.
1: عجائب مار شربل.

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراض. عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.

0: Trusted Talkback. Listen to Australia's only Talkback. Listen to Talkback. To Emmy. Talkback Australia.
1: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي الاجتماعي وأيضا المهني.
2: RLS Care رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433 037 037 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
3: To ME أستراليا.
1: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
4: ثروات الأغاني الجديدة.
5: To ME Australia.

0: اتصلوا الى الاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان جي اوستراليا عايشين معكم.

اي. حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده، شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952 12065. 2 Emmy. 2 Emmy.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض
2: لبنان عودوين
1: عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
5: مار الاسكير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-037 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحة حدكن.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: يعطيك العافية حبيبي.
8: الله يعافيك حياتي، شو محضرة أكل اليوم؟
7: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
8: اف اف اف برافو، أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر أكلك المميز اليوم؟
7: رح أقلك على السر، مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمين العربية.
9: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشرة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبة وأولاده. شو 5315 Berry Road, Campbellfield 03-952-12065.
10: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
11: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على

0: الرابعة تواصلا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس
0: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. القيادة الأمريكية تقول إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وطهران تعلن مقتل 8 أشخاص وترد بشن هجمات على عدد من الدول في المنطقة. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بشكل نهائي ويمهد الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول القادم. كييف وموسكو تنقلان معركتهما إلى البحر الأسود بعد استهداف الأولى ناقلات نفط روسية وتكثيف الثانية لهجماتها على الموانئ الأوكرانية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بآخر مستجدات الملف الإيراني، حيث قالت القيادة الأمريكية إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية بما فيها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية، كما أضافت أن الضربات التي نفذتها لليلة 6 على التوالي تهدف لزيادة إضعاف قدرات طهران العسكرية. من جهتها أعلنت إيران مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة الهجمات الأمريكية التي قالت إنها استهدفت البنية التحتية، وردت عليها باستهداف كل من سوريا، الأردن، قطر والكويت بالإضافة إلى البحرين. إلى لبنان، حيث تم تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي والمخصص لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، وذلك في انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية للمفاوضات وممثلين عن لبنان وإسرائيل. وفي إسرائيل، أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة نهائية قانون تمويل الأحزاب، كما صادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة 4 سنوات. المزيد من التفاصيل معك سميرة والنبي.
2: صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وهي النهائية على حل نفسه، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقا بعد 4 سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها. وجاء حل الكنيست ضمن إقرار قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن بند حل الكنيست 25 بغالبية 62 عضو في الكنيست من دون معارضة. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته، شارك في التصويت بعدما تغيب في الأيام الأخيرة عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. ويواجه نتنياهو البالغ من العمر 76 عاما وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل وضعا سياسيا متراجعا. تشير استطلاعة الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر وعدم تحقيق النصر الكامل على حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
0: شكرا لك سميرة. حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية، ودعتا إلى وضع حد لما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث نقلت كييف وموسكو معركتهما إلى البحر الأسود. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
3: استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهذا غدا استهداف 11 سفينة في هذا البحر وبحر آزوف، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن بضائع، وفق ما أكده الأمن الأوكراني متعهدا بمواصلة ضرب أسطول طول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب ومن الالتفاف على العقوبات الغربية. من جهتها كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفديني مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، تصعيد متبادل يهدد أمن الملاحة وحركة التجارة.
0: شكرا لك فايزة. وفي بريطانيا تعهد اليوم أوندي بورنم أثناء مؤتمر خاص لحزبه بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني، وذلك بعيد مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له، وليتولى بذلك رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. هنا في فرنسا أفادت حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية وفاة ما لا يقل عن 12 ألف شخص فوق المعدل الاعتيادي، وذلك إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر حزيران يونيو. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا, معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. ماري جرجس أبي خليل أم لأربع أطفال. ماري كان عندها وجع قوي بالمعدة, وبعد ما أدخلت المستشفى وبعد الفصوحات والتدقيق تبين أنها بتعاني من مرض الكورون, وتقرر أنها تخضع لعملية جراحية. ماري طلبت الشفاء من مار شربل وطلبت أنه يشفيها ونالت الشفاء. خلينا نسمع قصتها من الأب لويس مطر.
2: العجوبة السيدة ماري جرجس أبي خليل, متأهلة من السيد ميلاد جورج أبي خليل من وليد النعمة 1962, أم لأربعة أولاد, مهنتها ممرضة ومقيمة في السبتية ببيروت. تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية أن الواقع عدناه ماري أبي خليل أفيد بأنني بتاريخ 4 كانون الأول 2023 أصبت بوجع في معدتي. دخلت طوارئ مستشفى ماري يوسف الدورة واهتم بعلاج الدكتور رولان ظاهر, وتبين بعد صورة سكانر والنظور والفحوصات بأنني مصابة بمرض الكرون, فقرر لي عملية جراحية في صباح اليوم التالي لاستئصالي. وأنا خائفة من العملية ابتدأت الممرضات بتحضيري لإجرائها. صليت لمار شربل وطلبت منه شفاعته عند ربي يسوع المسيح ونعمة شفائي لكي يريحني من العملية ويشفيني من مرضي. ظهر علي مار شربل في الحلم وقال لي: روحي عبيتك, منك بهذه العملية, انت شفيتي من مرضك. في الصباح طلبت من الممرضة ان تساعدني وترافقني الى الحمام, حيث ظهرت معدتي طبيعيا وبدون اي اوشاع, وقلت لها: لقد شفاني مار شربل ولست بحاجة لاجراء العملية. وفي تمام الساعة 10 وصل الطبيب الى المستشفى, طلبت منه الممرضة ان يقابلني قبل العملية, وبعد مقابلتي طلب لي صورة سكانر, فجاءت النتيجة تثبت شفائي من المرض. فخرجت من المستشفى وجئت لشكر مار شربل على شفاتي بي, وسجلت الأعجوبة مرفقة بالتقارير الطبية. فالشكر لك يا طبيب السماء.
1: عجائب مار شربل.

0: بأحدث الأنشطة العسكرية بالشرق الأوسط.
1: فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات.
0: كمان تمتع بتغطية إخبارية موثوقة ومستمرة على مدار الساعة. جديد الأخبار بكل ساعة تكون على ثقة. Trust 2MA. ثقة بأخبار 2MA أستراليا.

0: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME.
1: 2ME.
2: 2ME Music.
1: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
2: 2ME all the time. 2ME every time.
1: 2ME. صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا, أثير الراديو 2ME 1638 AM, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.2me.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا, ودائما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
3: Australia. 2ME Australia.

يبني مشروع فيكتوريز بيك بيلد نفق مترو تانل ومحطة الخمس الجديدة تحت الأرض وثلاثة منها قد اكتملت، كما نزيل معابر سكت حديدية سوية الخطرة والمزدحم على خط سانبري. أحيانا هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تغلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكك الحديدية السوية حتى وهي تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق من bigbill.vic.gov.au. صراحة بحكومة فيكتوريا ملبورن.

0: QME. New music is what we do. 2ME. 2ME. New music is what we do.
1: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. عاصل حليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: الاسكير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: يعطيك العافية حبيبي.
6: الله يعافيك حياتي. شو محضرة أكل اليوم؟
5: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
6: اف اف اف برافو. أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين. شو سر أكلك المميز اليوم؟
5: رح أقلك عالسر. مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوج وأنواع كتيرة. مونجاي ميزا في كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمين العربية.
7: شو بيك عم تلطش خيالك؟
8: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
9: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف KFC.
1: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق نعطيك العالم على مساء.

0: الرابعة تواصلا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس
0: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. القيادة الأمريكية تقول إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وطهران تعلن مقتل 8 أشخاص وترد بشن هجمات على عدد من الدول في المنطقة. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بشكل نهائي ويمهد الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول القادم. كييف وموسكو تنقلان معركتهما إلى البحر الأسود بعد استهداف الأولى ناقلات نفط روسية وتكثيف الثانية لهجماتها على الموانئ الأوكرانية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بآخر مستجدات الملف الإيراني، حيث قالت القيادة الأمريكية إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية بما فيها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. كما أضافت أن الضربات التي نفذتها لليلة 6 على التوالي تهدف لزيادة إضعاف قدرات طهران العسكرية. من جهتها أعلنت إيران مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة الهجمات الأمريكية التي قالت إنها استهدفت البنية التحتية، وردت عليها باستهداف كل من سوريا، الأردن، قطر والكويت بالإضافة إلى البحرين. إلى لبنان، حيث تم تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي والمخصص لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، وذلك في انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية للمفاوضات وممثلين عن لبنان وإسرائيل. وفي إسرائيل، أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة نهائية قانون تمويل الأحزاب، كما صادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة 4 سنوات. المزيد من التفاصيل معك سميرة والنبي.
2: صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وهي النهائية على حل نفسه، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقا بعد 4 سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها. وجاء حل الكنيست ضمن إقرار قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن بند حل الكنيست 25 بغالبية 62 عضو في الكنيست من دون معارضة. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته، شارك في التصويت بعدما تغيب في الأيام الأخيرة عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. ويواجه نتنياهو البالغ من العمر 76 عاما وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل وضعا سياسيا متراجعا. تشير استطلاعة الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر وعدم تحقيق النصر الكامل على حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
0: شكرا لك سميرة. حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وضع حد لما وصفته أو وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث نقلت كييف وموسكو معركتهما إلى البحر الأسود. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
3: استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهذا غداة استهداف 11 سفينة في هذا البحر وبحر آزوف، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن بضائع، وفق ما أكده الأمن الأوكراني متعهدا بمواصلة ضرب أسطول طول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب ومن الالتفاف على العقوبات الغربية. من جهتها كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفديني مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، تصعيد متبادل يهدد أمن الملاحة وحركة التجارة.
0: شكرا لك فايزة. وفي بريطانيا تعهد اليوم أوندي بورنم أثناء مؤتمر خاص لحزبه بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني، وذلك بعيد مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له، وليتولى بذلك رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. هنا في فرنسا أفادت حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية وفاة ما لا يقل عن 12 ألف شخص فوق المعدل الاعتيادي، وذلك إثر موجة الحار الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر حزيران يونيو. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. نادين يوسف عون من مواليد جديدة وعيشة ببشعلي، كانت بتعاني من إرهاق قوي وتعب ووجع، وبعد الفحوصات تبين إنها مصابة بمرض السرطان وبكامل جسمها، وكانت حالتها عم تدهور كل يوم للأسوأ، وما كان عندها فرصة للنجاة. فرصتها كتير كانت ضئيلة. صلت لمر شربل وطلبت شفاعته وآمنت وراحت لعنده وزارته. خلينا نشوف شو صار معها، وخلينا نسمع قصتها من الأب لويس مطر من دير مار شربل عنايا.
2: المجد للرب يسوع. السيدي نادين يوسف عون من مواليد الجديدي، متأهلة من السيد جورج وديع رزق من بشعلي، أملي ولدين مقيمة في ديك المهدي. تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية إنني بتاريخ 11 كانون الثاني 2023 أصبت بوعكة صحية، فدخلت مستشفى ماريوس بالدورة بحالة حرجة جدا، وبعد الفحوصات والصور تبين أنني مصابة بمرض السرطان في كل جسمي، وبدأت بالعلاج الكيميائي بتاريخ 22 كانون الأول الثاني 2023، وبسبب فقدان الدواء توقفت شهرين عن العلاج، وقررت طبيبتي أن أتوقف عن تناول الأدوية لتدهور صحتي. ابتدأ مشواري عندئذ مع مار شربل، وصليت طالبة شفاعته وأخذ يظهر علي، وقررت تغيير الطبيب وتوجهت للطبيب آخر فأعطاني فرصة ضئيلة للنجاة من المرض، ولكن إيماني بشفاعة مار شربل قوي جدا. فدخلت المستشفى وقام من بعد زيارة للدار، حيث أكلت تراب عن قبري ودهنت ظهري وجسمي بزيته ولبست ثوبه طالبة تدخله وشفاعته عند الرب يسوع. ففي المستشفى أخذوا لي الصور الشعاعية والإشعاعية والبيت سكان، فأتت النتيجة تظهر اختفاء المرض السرطاني من كل جسمي أمام اندهاش الأطباء واندهالهم، وقال لي: لقد تشفع بك مار شربل أمام الرب ويرضيك وأن تشبه، لذلك جئت مع العائلة لشكر مار شربل وسجلت الأعجوبة. الشكر لك يا طبيب السماء.
1: عجائب مار شربل.

غرتك يمكن انسى غواك.

شجرتك يمكن انسى هواك.

حجرتك يمكن انسى هواك حجرتك.

0: Jersey Kid from the Super Radio Network to Emmy Australia.
1: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي. درب الألام يمكن كتير، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان حنين العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Australia.

هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: buhayin. Kintukin na asawa, giftar ko dil ayam. Diba shur sir.
1: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
2: يعلن مكتب المحامية شاد بارتنرز عن انتقالهم ابتداء من جنوري 2025 عنوان جديد 52 كيتشنر باريد بانكسيان. شاد بارتنرز ثقة وكفاءه ومصداقيه بالعمل مع خبره تفوق 48 سنه بكل خدمات القانونيه، كتيبة الوصيه، شراء العقارات والمصالح التجاريه. شاد بارتنرز عنوان جديد بجنوري 2025 52 كيتشنر باريد بانكسيان.
3: يعطيك العافية حبيبي.
4: الله يعافيك حياتي، شو محضرة أكل اليوم؟
3: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
4: اف اف اف برافو، أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر أكلك المميز اليوم؟
3: رح أقلك عالسر، مونجاي مازا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي مازا رفيقة كل ست بيت. مونجاي مازا موجودة بكل محلات سمان العربية.
5: لحظة وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة لحظة،
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
9: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم

0: حاسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراض.
2: لبنا ناوي
1: باك ستيج
3: سوبر ستار
1: راسي الحلي.

0: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
1: إيمان الحمود.
0: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: ترتيبات أمنية في المناطق التجريبية جنوب لبنان، البرلمان الإسرائيلي يحل نفسه استعدادا للانتخابات المقبلة، القصف الأمريكي يتواصل على إيران وطهران توسع دائرة الرد، تصعيد بحري لافت بين روسيا وأوكرانيا، وحزب العمال البريطاني يختار زعيما جديدا لتولي رئاسة الوزراء.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. بعيد انتهاء جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، يجري العمل على قدم وساق في جنوب لبنان سعيا لتمهيد الترتيبات الأمنية اللازمة والهادفة لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، فيما يشكل مقدمة لاستعادة الدولة السيطرة على مفاصل الأمور هناك. لكن العديد من العراقيل لا زالت تقف أمام تحقيق هذا المسعى بحسب المراقبين. كيف يبدو المشهد في جنوب لبنان؟ هذا ما تحدثنا عنه فالنتينا سمعان.
2: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار، لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدة فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها، وهي نقطة من المفترض أن تناقش في الاجتماع العسكري الافتراضي المرتقب. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة، وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حديتا وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: وزير الخارجية الألماني دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة إلى لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة اليونيفيل هناك. البعثة الأوروبية بحسب المسؤول الألماني يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان دون أن يتمكن حزب الله من العودة إلى المنطقة واستئناف النشاط المسلح. تقارير إسرائيلية كشفت أيضا عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. عن مدى نجاح تلك الخطوات تحدث لمونتي كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي أحمد عياش.
3: لم تأتي هذه الأفكار من فراغ، يعني ما قاله المسؤول الألماني بأي معنى. نحن يجب أن نعلم علم اليقين، لبنان ولفترة طويلة بحاجة إلى مؤازرة. الجيش اللبناني لا يستطيع فقط وحيدا أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة التي هي تأتي في سياق مرحلة عصيبة. عندما نتحدث عن إنهاء وجود حزب الله وسلاح حزب الله، نتحدث عن اقتلاع للعامل الإيراني في الأزمة اللبنانية، قضية تتفوق على قدرة لبنان. إذن المساعدة الخارجية ستبقى ضرورية، ولا أقول سواء أتى ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي أو غير الاتحاد الأوروبي، هي القضية قضية تفاصيل، لكن هو الجوهر مساعدة لبنان في مرحلة هي مرحلة طويلة الأمد، تبدأ في يوم في المناطق التجريبية ونذهب بعيدا من أجل إنهاء أي نفوذ خارج إطار الدولة اللبنانية، أن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية، كما يبدو أن هذا ما يشبه الأحلام الآن. من هنا الأهمية أن تكون هناك مساعدة خارجية.
0: استمعتم إلى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أحمد عياش. أجهزة الأمن الإسرائيلية كشفت عن ارتفاع في محاولات جهات أجنبية، كما قالت، استهداف شخصيات بارزة في المنظومتين السياسية والأمنية في إسرائيل، وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. واليوم تحديدا انطلق السباق الانتخابي بعد أن صادق الكنيست على حل نفسه استعدادا للانتخابات التي ستجري أواخر أكتوبر المقبل. والنبي.
4: صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وهي النهائية على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقا بعد 4 سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته في التصويت بعدما تغيب أخيرا عن جلسات حامية شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. وتتجه الحملة الانتخابية في إسرائيل إلى معركة أفكار تتسم باحتدام المواقف، خاصة بالنسبة لحصيلة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو الذي يوجه وضعا سياسيا متراجعا. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر وعدم تحقيق النصر الكامل على حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران.
0: هيئة البث الإسرائيلية كشفت اليوم عن تحديد إسرائيل لسيناريوهين قد يعيدانها ربما لمهاجمة إيران. السيناريو الأول في حال استهدفتها طهران، والسيناريو الثاني بطلب أمريكي رسمي. في الأثناء صعدت الولايات المتحدة من ضرباتها على إيران لليلة جديدة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في البنية التحتية وحصيلة من الضحايا. الحرس الثوري بطبيعة الحال وسع دائرة الأهداف في منطقة الخليج. وهي خدش.
5: إيران أفادت أن الضربات الأمريكية أدت إلى تعرض جسور وميناء ومطار ومحطة للقطارات فيها إلى أضرار، ودعت السكان في جنوبها إلى الاقتصاد في استهلاك التيار بعد الخسائر التي لحقت بشبكة الكهرباء. وتحت عنوان المعاملة بالمثل وسعت دائرة ردها ضد دول المنطقة ومنها الخليجية. فقطر الوسيطة في المسار التفاوضي استهدفت فيها قاعدة العديد، وفي البحرين تصدت الدفاعات الجوية للهجمات. قالت طهران إنها طالت مروحيات وطائرات استطلاعية أمريكية في قاعدة صخير، فيما سجلت الكويت إصابات في صفوف جيشها وتضررت فيها إحدى محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، ودعت هي الأخرى إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما أبلغت هيئة بحرية بريطانية عن حادثة في شرق الدقم بعمان. والأردن هو الآخر تعرض للهجمات الإيرانية وأسقطت دفاعاته 3 صواريخ، فيما نفت سوريا من جهتها تعرض قاعدة التنفيها إلى قصف إيراني.
0: نضيف إلى ذلك وهيبة مقتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته إيران اليوم فجر اليوم على معسكرهم في إقليم كردستان شمال العراق. حكومة الإقليم دانت الهجمات التي وصفتها بغير المبررة والتي اتهمت إيران بشنها على الإقليم، وطالبت طهران بوقف التصعيد على الفور. اقتصاديا، أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 11% مع نهاية الأسبوع، وجاء الارتفاع مع استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران وتباطؤ حركة السفن عبر مضيق هرمز. واليوم مر شهر كامل على توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بوصفها بوابة العبور نحو تهدئة إقليمية شاملة، لكن حسابات الدبلوماسية اصطدمت سريعا بتطورات الميدان. عن مصير مذكرة التفاهم سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
6: منذ اليوم الأول هذه الاتفاقية اتفاقية محفوفة بالمخاطر، بمعنى أنه في كل يوم هناك لغم قابل للانفجار، وهذا كان واضح منذ اليوم الأول. فكرة التفاوض مع النظام في إيران هي فكرة رجحت في داخل الإدارة الأمريكية لفترة، لكن اليوم تنتصر رؤية التفاوض تحت النار، بمعنى الضغط على إيران لفرض التفاوض فرضا، باعتبار أن الفرصة التي أخذها النظام في إيران أظهرت أن هناك شرخ في النظام السياسي لا يمكن التفاهم معه أو إنجاز تفاهمات حقيقية على أرض الواقع، لأنه في النهاية من يملك القرار أصبح هي حالة أفقية، بمعنى عدة مراكز للقرار. فأصبح اليوم الخيار هو التصعيد العسكري وفرض الرؤية الأمريكية عبر التصعيد العسكري. أعتقد في حال العودة إلى المفاوضات يمكن أن تكون مفاوضات بعد إحداث ضربات حقيقية في الداخل الإيراني تستهدف إضعاف التيار المعطل للمفاوضات وإضعاف إيران لحد أكبر، بحيث تتماهى بشكل واضح مع السياسات الأمريكية المطلوبة.
0: استمعتم إلى الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية. صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت أن الجيش الإسرائيلي فتح 57 تحقيقا جنائيا في وفاة 56 فلسطينية من قطاع غزة ولبناني واحد أثناء الاحتجاز خلال الحرب. الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك حذرتا من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية ودعتا إلى وضع حد لما وصفتا بإفلات إسرائيل من العقاب. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أعلنت أوكرانيا اليوم استهداف ناقلتين نفط روسيتين في البحر الأسود بواسطة المسيرات البحرية في عملية قال جهاز الأمن الأوكراني أنه نفذها مع البحرية الأوكرانية. الروس ردوا سريعا باستهداف ميناء حيوي في جنوب أوكرانيا. تصعيد بحري بين الجانبين. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
7: بعد أقل من 24 ساعة على إعلان كييف تنفيذ واحدة من أكبر الضربات البحرية منذ بداية الشهر، استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وذلك غداة استهداف نحو 10 سفن في هذا البحر وبحر آزوف، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن بضائع. ليرتفع عدد السفن المستهدفة منذ انطلاق الحملة في 6 من هذا الشهر إلى 147 سفينة، وفق ما أكده جهاز الأمن الأوكراني متعهدا بمواصلة ضرب أسطول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب. من جهتها كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفديني، مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، ما يهدد أمن الملاحة وحركة التجارة. أما في البر فقد أعلنت أوكرانيا مقتل نحو 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء ضربات روسيا بالصواريخ والمسيرات استهدفت أوديسا وزابوريجيا. وفي الجبهة المقابلة أعلنت موسكو مقتل شخصين في بلغرود ودونيسك إثر هجمات أوكرانية وسط استمرار تبادل الطرفين الاتهامات باستهداف مرافق مدنية.
0: عدة مدن أوكرانية لا زالت تشهد احتجاجات ضد قرار الرئيس فلوديمير زيلينسكي المفاجئ بإقالة وزير الدفاع والذي يحظى بشعبية كبيرة ميخائيلو فيدوروف. ولم يقدم زيلينسكي بعد تفسيرا لهذا القرار الذي يأتي في إطار تعديل حكومي أوسع، لكن المساس بوزير الدفاع تحديدا أثار استياء كبيرا في بين المعلقين والعسكريين وأيضا بين بعض قطاعات المجتمع المدني. ننتقل إلى بريطانيا، وأخيرا تم المصادقة على أو صادق حزب العمال الحاكم على زعيم له من أجل التمهيد لتوليه رئاسة الحكومة. تفاصيل أكثر عن هذا الرجل من لندن معك هدى الحسيني.
8: إنه داعم قوي للحلف الأطلسي ومؤيد للعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، ويرتاح للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إنه الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أندي بيرنهام، الذي أكد في أول خطاب له بعد انتخابه أنه لن يكون زعيما لشمال إنجلترا فقط، بل لكل أنحاء المملكة المتحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. جاء ذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتركيز على مدينة مانشستر وشمال البلاد بعد إعلانه إنشاء مقر جديد لرئاسة الوزراء في مانشستر إلى جانب مقر داونينغ ستريت في لندن. قال بيرنهام إنه يحمل خطة واضحة لإعادة بناء البلاد، واعترف بأن جيلا كاملا من السياسيين بمن فيهم هو لم ينجح في مواجهة ثقافة سياسية ونموذج اقتصادي لم يخدما المواطنين بالشكل المطلوب، وتعهد بأن يعمل حزب العمال على استعادة ثقة الناخبين وتحقيق تنمية أكثر عدالة في مختلف أنحاء البلاد. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: موجة الحر الاستثنائية لازالت تضرب أوروبا، وأسفرت في حزيران يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة بحسب آخر إحصائية. حريق كبير يستعر منذ يومين في شمال شرق إسبانيا على سبيل المثال، واندلع في أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية، محذرة من خطر تمدد هذا الحريق. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: ترتيبات أمنية في المناطق التجريبية جنوب لبنان، البرلمان الإسرائيلي يحل نفسه استعدادا للانتخابات المقبلة، القصف الأمريكي يتواصل على إيران، وطهران توسع دائرة الرد في الخليج، تصعيد بحري لافت بين روسيا وأوكرانيا، وحزب العمال البريطاني يختار زعيما جديدا لتولي رئاسة الوزراء. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.

من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا. بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترافقكم على مدار كل النهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا نعرف شو عم بيصير حوالينا. فما قلكن إلا ضلكم معنا ببرنامجنا الصباحي من تؤمي أستراليا لتتعرفوا على أخبار أستراليا، على أخبار الشرق الأوسط، وجوليت بتكون حول أخبار العالم على 16:38 AM. البريكفاست شو اللي معكن دايما بيتجدد بكل يوم لنبلش نحن وياكن صبحيتنا سوا. نهار موفق للجميع، خليكم معنا.

0: لبنان موجز واخبار صوت لبنان عبر 2ME أستراليا.
1: مجددا وبتكرار وبوتيرة سريعة، طلب الرئيس الأمريكي من الرئيس السوري المساعدة في سلاح حزب الله، وقال هذه المرة إن الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع الحزب، كما لفت إلى أنه سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران.
2: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I'd hated to see buildings knocked down.
3: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
2: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
3: Does he need the green light from you?
2: I'm thinking about it.
0: أخبار صوت لبنان 2ME أستراليا.

0: Music with a blast.
1: The music that sounds great. This is your 2ME, the new musical leader.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 بيري رود كامبلفيلد 03952-12065.
4: شبيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
11: 2ME أستراليا.
4: أستراليا. أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو 2ME أستراليا. أكيد نهار حلو بتمني لكم مستمعينا، لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي ببلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار، واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء. كمل هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلشوا نهارهم كتير بكير، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل النهار. مثل ما بيقول المثل، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. فبدي أتمنى لكل فرد واعي معنا هيك على بكير ومبلش نهار وعلى بكير، صباح الخير أول شيء. عبالكم تتعرفوا على آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم، رح يكون لنا جولة إخبارية من صوت لبنان لمتابعة آخر وأهم التطورات لهنهار تستمعوا لها بخلال هالوقت. لحظات ومننتقل لأخبار من صوت لبنان.
12: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.

0: هل دخلت المناطق التجريبية مرحلة التطبيق؟
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: إرجاء اجتماع الوفود العسكرية، من سيحل مكان اليونيفيل؟ الأمم المتحدة ملتزمون بدعم أمن لبنان وال1701. أمريكا توسع حملتها الجوية على إيران.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية ترقباً لزيارة الرئيس عون الثلاثاء ولقائه بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن، حيث سيمثل الاجتماع اختباراً لتفعيل الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، في وقت تم إرجاء الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل عبر تقنية زوم، والذي كان مقرراً اليوم لبحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية. فما هي الأسباب المعلنة؟
0: التأجيل تم لأسباب تقنية تتعلق بآليات الربط والاتصال الافتراضي بسبب فارق الوقت مع الولايات المتحدة وعدم اكتمال الخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
1: هذا في وقت تبقى مسألة أساسية هي موضوع القوة التي ستتولى ملء الفراغ بعد اليونيفيل، خصوصا بعد بدء المراحل التجريبية. صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أن لبنان وإسرائيل يدرسان دورا إيطاليا في مراقبة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح طرح في خلال محادثات روما بعدما رفضت تل أبيب وواشنطن بشكل قاطع إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
0: وزير الخارجية الألماني اقترح تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني، وقال ينبغي علينا أن ندرس ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل.
1: في غضون ذلك قدم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، وجرى التشديد على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل أراضيها، معتبرين أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية. كما شددا على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ 1701 ومواصلة مساندة لبنان والأمن فيها واستقرار وسلامة الأراضي اللبنانية.
0: ميدانيا، كشفت تحركات ميدانية نفذها الجيش في عدد من بلدات جنوبية عن مؤشرات على دخول مشروع المناطق التجريبية مرحلة التنفيذ الفعلي، وسط معلومات عن اتساع محتمل لنطاق المرحلة الأولى ليشمل مناطق أكبر مما كان مطروحا في البداية وصولا إلى مدينة بنت جبيل. وقال مصدر عسكري لبناني لإرم نيوز إن الدوريات التي سيرها الجيش والحواجز ونقاط المراقبة التي أقامها في فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين تشير إلى أن الخطوات التنفيذية المرتبطة بالمشروع بدأت عمليا.
1: ميدانيا أيضا انتشلت فرق الإسعاف جثامين من موقع الغارة الإسرائيلية على حي المشاع في المنصوري، وتبين أن الانفجار الكبير في مدينة بنت جبيل ناتج عن تدمير الجيش الإسرائيلي لمدارس المهدي في منطقة صف الهواء. ونفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط باتجاه حريص وبيوت السياد، ونسفت عصرا منازل في مدينة بنت جبيل.
0: وزير الاقتصاد عامر لبساط وبعد جولة تفقدية في النبطي قال إننا نقف إلى جانب أهلنا ونعمل لإعادة الحياة إلى الجنوب.
2: خسائر الاقتصادية، يعني بس الشركات اللي ما قدرت تشتغل، الناس اللي تركت شغلها، المزارع اللي انتزعت، المصانع اللي تسكرت، حوالي مليارين دولار. زيد عليهم دمار حوالي 3 مليارات دولار، حوالي 5 مليارات فقط بس خسائر اقتصادية ودمار. هذا غير الغلاء المرتفع جدا. هذا قسم من خطتنا، عم نشرع الخطة تنقدر تجيب الموارد المالية اللي عم نجرب نجيبها تنساعد أهل الجنوب تقدر يصمدوا وترجع العافية لأنه إن شاء الله.
1: هو في المواقف رأى النائب نديم نجميل أنه يجب أن يدرك حزب الله أنه لا يستطيع أن يبقى كما كان في الجنوب ولا أن يأتي بالسلاح من الخارج، وأشار إلى أن على الرئيس عون أن يحمل معه إلى واشنطن مشاريع حلول لنزع سلاح الحزب، فمن دون نزعه لا إعادة إعمار ولا استثمارات ولا ازدهار.
0: ورأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
1: أكد النائب أديب عبد المسيح الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان على أهمية اعتماد الحوار في الجلسات وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وفي المواقف أيضا رأى النائب علي فياض أن الهوة تتسع بين الدولة والمجتمع. أكدت مصادر كتائبية أن حزب الكتائب يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام وأن الكتلة وقعت على اقتراح القانون، فيما بذل وزير العدل ونواب الحزب جهودا مكثفة في مجلس الوزراء ومع الكتل واللجان النيابية لتأمين إقراره في اللجان تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة. واعتبرت أن إقرار القانون يشكل خطوة ضرورية قانونية وقضائية لأنه يعزز التعاون القضائي الدولي ويحول دون رفض طلبات تسليم المطلوبين إلى لبنان من الدول التي ترفض تسليم أشخاص إلى دول لا تزال تعتمد عقوبة الإعدام في تشريعاتها. وشددت المصادر الكتائبية على أنه لا يجوز قانونا الربط بين مشروع إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام.
0: وفي مقر السفارة الإيطالية عقدت ندوة حول مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بدعوة من السفارة الإيطالية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، وحضور السفير الإيطالي ووزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشيل موسى. وزير العدل عادل نصار قال إن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام عطل بعدما وأن إلغاء عقوبة الإعدام لا ينتقص من المساءلة بل يرفض الموت أدادا أو يفرض الموت أداة للمساءلة، وسنواصل هذه المعركة من أجل الإصلاح والتقدم. موسى أشار من جهته إلى أن لبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ العام 2004 وعشنا عمليا في ظل وقف لتنفيذ أحكام الإعدام واتخذنا من دون أن نعلن ذلك صراحة، واليوم حان الوقت لترسيخ هذا الواقع في القانون وتحويل هذه الممارسة إلى مبدأ دستوري وقانوني.
1: تربويا استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي إسقاط المجلس النيابي لاقتراح قانون احتساب ساعات الأساتذة الذين خسروا عملهم بسبب الحرب، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس غياب الإرادة لإنصاف المعلم وتفضيل السلطة لسياسة الزبائنية. أعلنت الولايات المتحدة استكمال موجة جديدة من الضربات بعدما وسعت من نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران، حيث امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز.
0: وبحسب وكالة أسوشيتد بريس استهدفت الضربات الأمريكية مواقع قرب العاصمة طهران إضافة إلى محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية والبرنامج الفضائي الإيراني، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع غارات في محافظات همدان ولارستان ومركزي خوزستان وهرمزغان وسيستان وبلوشستان.
1: مسؤول أمريكي رفيع كشف أن الضربات التي استهدفت عددا من الجسور ومراكز المراقبة في إيران جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس، والتي تضم قاعدة بحرية رئيسية تستخدمها طهران في عملياتها العسكرية بمضيق هرمز، بحسب ما نقلت صحيفة الول ستريت جورنال. موقع أكسيوس نقل قبل قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توسيع الضربات على إيران، وأن واشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن الأورانيوم في الأعماق أكثر. وقال موقع أكسيوس إن أمريكا سترسل المزيد من طائرات الوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العملية ضد إيران. وإلى صفحة الرياضة.
3: فيفا وورلد كاب.
1: في المونديال النهائي الأحد 10 مساء بين إسبانيا والأرجنتين. تاريخيا التقى المنتخبان في 14 مباراة دولية قبل نهائي كأس العالم 2026، وكانت الحصيلة متوازنة، 6 انتصارات لكل منهما وتعادلان. أكبر فوز لإسبانيا كان 6-1 في المباراة الودية في العام 2018، وأكبر فوز للأرجنتين كان 4-1 في المباراة الودية في العام 2010. والمواجهة الرسمية الوحيدة بينهما قبل نهائي العام 2026 كانت في دور المجموعات لكأس العالم 1966، والتي جرت في إنجلترا، وفازت فيها الأرجنتين على إسبانيا 2-1. الصفحة الأخيرة لنشرة الأحوال الجوية.
0: الجو غدا قليل الغيوم من دون تعديل بالحرارة التي تتراوح على الساحل بين 23 و 33 درجة، وفوق الجبال من 18 إلى 30 درجة، وفي الداخل من 16 إلى 37 درجة.

0: رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care، عنوان لراحتكم.
1: هاي معكم ماريا منصور من برنامج المساء. Join me weekdays from 8 p.m. to

0: Hi, Mati Tatiana, member Demis of Bahira. Join me weekdays from 11 a.m. till 3 p.m. The Golden Lunch Hour for all your classical songs. The member Demis of Bahira. Akhbar Mahaliya Australia. And the Bahira. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. أغاني من جوهر الزمن الجميل بس نبي في على القهوة 2ME Radio. أستراليا.
1: يبني مشروع فيكتوريوس بيج بيلد نفق مترو تانل ومحطاته الخمس الجديدة تحت الأرض وثلاثة منها قد اكتملت، كما نسير معبر سكة حديدية سوية الخطرة والمزدحم على خط سانبري. أحيانا هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تغلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكة الحديدية السوية حتى أواخر تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق من bigbill.vic.gov.au. صرحت به حكومة فيكتوريا من
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
3: RLS Care رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care، عنوان لراحتكم.
4: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية، وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952-12065.
5: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق.

0: مساء الخير. الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا تأجل إلى موعد لم يحدد. السبب الأساسي للتأجيل استكمال تحضير الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية. المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية تؤكد أن التأجيل تقني فقط، وبالتالي فإن الاجتماع المقرر يمكن أن ينعقد في أي وقت. لكن بمعزل عن الاجتماع وموعد انعقاده، الثابت أن الوقت أصبح يداهم الجميع، فتنفيذ المنطقتين التجريبيتين قد يبدأ قبل الزيارة المقررة للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن عبر انسحاب إسرائيلي محتمل بين السبت والأحد. وقد استبق الجيش اللبناني الأمر فنفذ خطة انتشار في بعض مناطق الجنوب، وكبتها الـMTV في كل محطاتها وتفاصيلها. كذلك قام الجيش بتسيير دوريات مكثفة، وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدة بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطي وصور. بالتوازي برز تطور لافت تمثل في الإعلان عن طرح أوروبي لاستبدال قوات اليونيفيل ببعثة تابعة للاتحاد الأوروبي في الجنوب. فهل يأخذ الطرح الأوروبي طريقه إلى التنفيذ أم يبقى مجرد حبر؟ فإطلاق الاتهامات المتبادلة بين الكتل النيابية تواصل، وذلك في استكمال لحملة الشتائم والإهانات التي ميزت الجلسة التشريعية. والواقع الأسود للبرلمان حمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الإعلان أن كتلة القوات تدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب الحالي بعدما ثبت عجزه وفشله. إقليميا، وتيرة الحرب تتصاعد في الخليج، إذ أفيد أن أمريكا تعد بنك أهداف جديد في إيران، فيما واصل الحرس الثوري تهديداته الكلامية محذرا من أي هجمات جديدة تستهدف إيران ستقابل برد أكثر سحقا. البداية من مواكبة الـMTV لانتشار الجيش في الجنوب في تقرير لنوال بري.
1: في وقت ينتظر لبنان الرسمي بدء تنفيذ أولى خطوات صيغة الإطار، أي انتشار الجيش في مناطق تجريبية تم الاتفاق عليها، قرر الجيش اللبناني أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويدخل مناطق تعتبر جزءا من هذه المناطق التجريبية والتي لم يحتلها الإسرائيلي، وهي فرون، الغندوري، صريفة، قلوي وبرج قلوي، عبر انتشار مكثف من دوريات وحواجز ثابتة ومتنقلة للتأكيد على أنه موجود وقادر أن يبسط سلطته في المناطق الجنوبية. لماذا فرون والغندوري بالتحديد؟ هذه البلدات التي سيطر عليها الإسرائيلي ناريا وما زال بفعل موقعها المواجه لكل من القنطرة والقصير، البلدتين اللتين احتلهما ووصل منهما إلى أودية الحجير والسلوقي. اليوم فرون والغندورية يلي ما بقي حجر على حجر داخلهما، يحاول الأهالي أن يستعيدوا عافيتهم فيها، والجيش يحاول أن يستعيد السيطرة. وقد واكبت الـMTV انتشار الجيش في هذه المناطق، مشهد لم نعتده في الجنوب. عند قعقعية الجسر المشهد اختلف قليلا، فلا حركة للمواطنين، ولكن الجيش منتشر لمنع مرور أحد، لأن ما بعد الحاجز وخلف الجبال احتلال إسرائيلي.
2: إذن نحن هنا في قعقعية الجسر، وهنا الجيش اللبناني كما نرى يسير دوريات في كل المناطق القريبة والمواجهة من هذه المنطقة. ما أهمية قعقعية الجسر التي كما نرى الآن أيضا الحاجز الذي ينتشر فيه الجيش اللبناني؟ هي أنها في وسط كل ما نسمعه عن المنطقة التجريبية، أي خلف هذا الجبل هي فرون والغندورية التي بدأ الجيش اللبناني ينتشر فيها، وهو الذي طالب، أو على الأقل الدولة اللبنانية طالبت بأن تبدأ هذه المناطق التجريبية من فرون والغندورية، لأنه هي مواجهة لمناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي يقول الجيش اللبناني نحن هنا ولن يتم أي خرق لوقف إطلاق النار من هذه المناطق. هنا عند هذه الجهة هي زوتر الغربية والشرقية التي أيضا طالب لبنان بأن ينسحب الإسرائيلي منها فيدخل الجيش اللبناني. منذ بعض الوقت كان هناك تفجير كبير في هذه المنطقة، إذ يبدو أن الإسرائيلي مستمر بالتفجير والتدمير فيها، وهو يحتل هذه المنطقة بطبيعة الحال ولم يغادرها حتى الساعة. أما هنا عند هذا المقلب عم نحكي عن وادي الحجير، وأيضا عم نحكي عن الطيبة ودير السريان وما يتبعهما من الأنطرة والقصير. أيضا هذه مناطق يحتلها الإسرائيلي ولم يخرج منها بعد. اليوم جاء الجيش اللبناني ليقول أنا أستطيع أن أسيطر على الأرض في الجنوب، سيادة لبنان وسيادة الجنوب تكون بتواجدي على هذه الأرض. فهل تنجح الخطة الاستباقية للجيش اللبناني؟
1: هل ينجح الجيش فعلا وأمامه الدولة في بسط السلطة في مناطق تجريبية وغير تجريبية في الجنوب؟ الأيام والأحداث المقبلة ستحدد لمن السلطة والهيبة ستكون في الجنوب.
3: في السياق اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل مكان قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفل والتي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول 2026. وأضاف الوزير الألماني أن على الأوروبيين درس ضمان عدم حدوث فراغ أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع وجود تفويض أوروبي. من الجنوب إلى ساحة النجمة، قانون العفو العام لم يمر، فكيف تفسر القوات اللبنانية موقفها من الجلسة التشريعية؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
4: جلسة تشريعية ساخنة انتهت من دون إقرار قانون العفو العام، لكن الأنظار لم تتوقف عند القانون نفسه، بل انتقلت إلى موقف كتلة القوات اللبنانية بعد انسحاب نوابها من القاعة، ووصل الأمر إلى حد اتهام القوات بخذلان حلفائها. فكيف تبرر الكتلة ما حصل؟ وما الرسائل التي أرادت توجيهها؟
5: أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدا البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوا مرقوا قبل قانون العفو، وقت رفضوا استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشي ما بصير.
6: بس للأسف نوصل لهون.
4: وبعيدا من السجال الذي رافق الجلسة، يطرح موقف القوات سؤالا آخر، ماذا بعد هذا التصعيد؟
5: المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لانه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية، بسبب تأخر الأحكام، وأنا بعتقد إذا انحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح يأخذ الأكثرية، حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا أن نكون معه.
4: عدوان أكد للأم تي في أن المطلوب عدم المساس بقانون عام، وهو قانون استبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد المشدد، مشددا على أن التشريع يجب أن يبقى موجها إلى المستقبل من دون المساس بالهرمية العقابية أو إضعاف مفاعيلها. أما ما يتعلق بأصول المحاكمات وشروط العقوبات فيرى ضرورة الإبقاء عليها لما تشكله من ضمانة قانونية ورسالة ردع تحمي أمن المجتمع.
0: وتعقبا على مسار الجلسة، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي والانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. أضاف أن مجلسا نيابيا يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون إدراك فعلي لتداعياتها. وبناء عليه فأن كتلة الجمهورية القوية ستدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي. نبقى في سياق قانون العفو وإلغاء عقوبة الإعدام. ينضم إلينا مباشرة النائب فؤاد مخزومي. ساعة النائب، مساء الخير.
7: مساء النور.
0: كيف تقرؤون سياق مناقشة قانون إلغاء عقوبة الإعدام مع قانون العفو الذي لم يقر في جلسة الأمس، وتعليقك أيضا على كلام الدكتور جعجع فيما خص تقصير ولاية المجلس والفضيحة اللي وصفها بأن فضيحة عدم إقرار هذا القانون؟
7: ستي، نحن لما طرحنا موضوع اللي بنطرح على الجدول موضوع العفو العام اسمه عفو عام. عفو عام يعني بيطال كل الموقوفين من التاريخ اللي بيظهر القانون. لا يمكن أن يكون عفو عام مطرزينه على قياس أشخاص أو مجموعات معينة لأنه مدعومين سياسيا من جهة ولا لا. كلياتنا بنعرف انه اليوم العفو العام هو انعمل بالاخص من عملية التعاطي مع الإشحاف القضائي يلي طال الإسلاميين يلي بالآخر حكموا من المحكمة العسكرية. وكلياتنا بنعرف نحن أنه المحكمة العسكرية مسيطرة عليها حزب الله ومن قبله النظام الأسد السوري يلي كانوا يستعملوها لتصفية حسابات سياسية. لكن اليوم إذا نحن بدنا نكون في عنا عفو عام يجب أن يطال الجميع وأن يكون عفو عادل وشامل وما يكون بالآخر مترص على قياس أشخاص معينين. يلي صار مبارحة أنا بعتقد بحزن بس بالنتيجة لا يمكن أنه ترك أنه دايما 8 أدار وحلفائهم بدوا يسيطروا على المجلس ويفرضوا يلي بريحهم وياخدوا يلي عايزينهم ولما بيكون في عدالة للبقايا بيعملوا المشكلة بالآخر بيتهموا الطرف الثاني.
0: ولكن يعني هناك بعض أنواب السنة أيضا يلي ما أيدوا هذا الموضوع مع أنه أغلبية الموقوفين من الطائفة السنية. شو رأيك بهالموقف؟
7: سيدتي إذا بتتذكري أنه دولة رئيس الوزارة اجتمع مع النواب يلي وقعوا هذا المشروع بنهار الاثنين بعد الظهر بعد ما رجع من قطر وتم الموافقة على بعض التعديلات يلي لو مررت بجلسة مبارحة كلياتنا كنا صوتنا وما كنا قطعنا. بس أنا شخصيا لما شفت أنه الأمور منا ماشي بالإطار الصح والإدارة اللي بالآخر هو عادل أنا لم أحضر الجلسة الخميس بعد الظهر لأنه كنا شايفين أنه في رفض كامل من عملية اللي بدهم يعملوا نوع من المواجهة بين السنة والجيش تحت إطار تمرير بعض شغلات لمصلحة موقفين ضد الإسلاميين. أنا بتمنى على الكل يطلعوا فيها من الناحية العدالة ما نفوت فيها مسلم مسيحي سني شيعي. اليوم نحن في عنا مشكلة في عنا قضية لازم نحلها حتى نبني المستقبل مع بعضنا. الطريقة الوحيدة مثل ما صار بال92 وبال95 يجب أن يكون هناك عفو عام يطال الجميع ونسكر الملف ونمشي لقدام وساعتها نشتغل أنه أن يكون هناك عدالة حقيقية ونظام ويكون فيه وقضاء بالآخر فعليا مستقل ساعتها منا مضطرين نفوت بعفو عام. وتاني شيء يجب فكفكة هالتركيب اللي نعم. اسمه المحكمة العسكرية ويكون فقط إعادة هيكلتها تتصفي بس عملية تعاطي بالشأن العسكري ولا يدخلوا بالشأن المدني.
0: شكرا لك سعادة النائب.
3: بين التفسير التقني والقراءة السياسية لماذا تأجل الاجتماع العسكري بين لبنان وإسرائيل؟ تقرير مجدلين اللحم.
4: بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما بقى السؤال معلق لماذا أرجئ الاجتماع العسكري الافتراضي اللي كان مقرر اليوم لبحث خرائط المناطق النموذجية ومواعيد

0: access.
1: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: Superstar.
1: راس الحلية.

0: Billy Breakfast Show. 2ME, Australia.
1: This how we gonna do it. Come on.
2: I'm up in the party.
3: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل سوبر ستار عاصي الحليني
4: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
3: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا
4: أنا يا طير ضيع
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت عندك مشكلة إيدي لطش بحلها 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park

0: هل دخلت المناطق التجريبية مرحلة التطبيق؟
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: إرجاء اجتماع الوفود العسكرية، من سيحل مكان اليونيفيل؟ الأمم المتحدة ملتزمون بدعم أمن لبنان وال1701. أمريكا توسع حملتها الجوية على إيران.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضاً الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـLBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية ترقباً لزيارة الرئيس عون الثلاثاء ولقائه بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن، حيث سيمثل الاجتماع اختباراً لتفعيل الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، في وقت تم إرجاء الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل عبر تقنية زوم، والذي كان مقرراً اليوم لبحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية. فما هي الأسباب المعلنة؟
0: التأجيل تم لأسباب تقنية تتعلق بآليات الربط والاتصال الافتراضي بسبب فارق الوقت مع الولايات المتحدة وعدم اكتمال الخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
1: هذا في وقت تبقى مسألة أساسية هي موضوع القوة التي ستتولى ملء الفراغ بعد اليونيفيل، خصوصا بعد بدء المراحل التجريبية. صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أن لبنان وإسرائيل يدرسان دورا إيطاليا في مراقبة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح طرح في خلال محادثات روما بعدما رفضت تل أبيب وواشنطن بشكل قاطع إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
0: وزير الخارجية الألماني اقترح تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني، وقال ينبغي علينا أن ندرس ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل.
1: في غضون ذلك قدم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، وجرى التشديد على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل أراضيها، معتبرين أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية، كما شددا على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ 1701 ومواصلة مساندة لبنان والأمن فيها واستقرار وسلامة الأراضي اللبنانية.
0: ميدانيا، كشفت تحركات ميدانية نفذها الجيش في عدد من بلدات جنوبية عن مؤشرات على دخول مشروع المناطق التجريبية مرحلة التنفيذ الفعلي، وسط معلومات عن اتساع محتمل لنطاق المرحلة الأولى ليشمل مناطق أكبر مما كان مطروحا في البداية وصولا إلى مدينة بنت جبيل. وقال مصدر عسكري لبناني لإرم نيوز إن الدوريات التي سيرها الجيش والحواجز ونقاط المراقبة التي أقامها في فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين تشير إلى أن الخطوات التنفيذية المرتبطة بالمشروع بدأت عمليا.
1: ميدانيا أيضا انتشرت فرق الإسعاف جثامين من موقع الغارة الإسرائيلية على حي المشاع في المنصوري، وتبين أن الانفجار الكبير في مدينة بنت جبيل ناتج عن تدمير الجيش الإسرائيلي لمدارس المهدي في منطقة صف الهواء. ونفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط باتجاه حريص وبيوت السياد، ونسفت عصرا منازل في مدينة بنت جبيل.
0: وزير الاقتصاد عامر لبساط وبعد جولة تفقدية في النبطي قال إننا نقف إلى جانب أهلنا ونعمل لإعادة الحياة إلى الجنوب.
2: خسائر الاقتصادية، يعني بس الشركات اللي ما قدرت تشتغل، الناس اللي تركت شغلها، المزارع اللي انتزعت، المصانع اللي تسكرت، حوالي مليارين دولار. زيد عليهم دمار حوالي 3 مليارات دولار، فهولي 5 مليارات فقط بس خسائر اقتصادية ودمار، هذا غير الغلاء المرتفع جدا. هذا قصة من خطتنا، عم نشرع الخطة تنقدر تجيب الموارد المالية اللي عم نجرب نجيبها تنساعد أهل الجنوب تقدر يصمدوا وترجع العافية لهم إن شاء الله.
1: هو في المواقف رأى النائب نديم نجميل أنه يجب أن يدرك حزب الله أنه لا يستطيع أن يبقى كما كان في الجنوب ولا أن يأتي بالسلاح من الخارج، وأشار إلى أن على الرئيس عون أن يحمل معه إلى واشنطن مشاريع حلول نزع سلاح الحزب، فمن دون نزعه لا إعادة إعمار ولا استثمارات ولا ازدهار.
0: ورأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
1: أكد النائب أديب عبد المسيح الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان على أهمية اعتماد الحوار في الجلسات وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وفي المواقف أيضا رأى النائب علي فياض أن الهوة تتسع بين الدولة والمجتمع. أكدت مصادر كتائبية أن حزب الكتائب يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام، وأن الكتلة وقعت على اقتراح القانون، فيما بذل وزير العدل ونواب الحزب جهودا مكثفة في مجلس الوزراء ومع الكتل واللجان النيابية لتأمين إقراره في اللجان تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة. واعتبرت أن إقرار القانون يشكل خطوة ضرورية قانونية وقضائية لأنه يعزز التعاون القضائي الدولي ويحول دون رفض طلبات تسليم المطلوبين إلى لبنان من الدول التي ترفض تسليم أشخاص إلى دول لا تزال تعتمد عقوبة الإعدام في تشريعاتها. وشددت المصادر الكتائبية على أنه لا يجوز قانونا الربط بين مشروع إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام.
0: وفي مقر السفارة الإيطالية عقدت ندوة حول مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بدعوة من السفارة الإيطالية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، وحضور السفير الإيطالي ووزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشيل موسى. وزير العدل عادل نصار قال إن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام عطل بعدما وأن إلغاء عقوبة الإعدام لا ينتقص من المساءلة بل يرفض الموت أدادا أو يفرض الموت أداة للمساءلة، وسنواصل هذه المعركة من أجل الإصلاح والتقدم. موسى أشار من جهته إلى أن لبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ العام 2004، وعشنا عمليا في ظل وقف لتنفيذ أحكام الإعدام، واتخذنا من دون أن نعلن ذلك صراحة، واليوم حان الوقت لترسيخ هذا الواقع في القانون وتحويل هذه الممارسة إلى مبدأ دستوري وقانوني.
1: تربويا، استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي إسقاط المجلس النيابي لاقتراح قانون احتساب ساعات الأساتذة الذين خسروا عملهم بسبب الحرب، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس غياب الإرادة لإنصاف المعلم وتفضيل السلطة لسياسة الزبائنية. أعلنت الولايات المتحدة استكمال موجة جديدة من الضربات بعدما وسعت من نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران، حيث امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية، في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز.
0: وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، استهدفت الضربات الأمريكية مواقع قرب العاصمة طهران، إضافة إلى محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج الفضائي الإيراني، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع غارات في محافظة.
3: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بنسمع الفنان راغب علامي، ولكن قبل ما نروح لجولتنا الغنائية اسمحوا لي ذكركم بأحوال طقسنا لليوم. يوم السبت اليوم 18 من شهر جولاي بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان راغب علامي هون راديو 2ME صباح النور.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي ذكرك نشوف في عنا اليوم من بعد الظهر ومن استديوهات راديو 2ME من بعد أخبار الساعة 3 رح نروح لبيروت، رح نكون مع حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني، فكونوا كتار وكونوا على الموعد، هيدا من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. بونسوار وبونجور من وين ما كنتوا عم تسمعوا إذاعة 2ME على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in party. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. Love it or not we do it. Superstar. عاصي الحليني.
1: يجي الملكة واللي مغيح وطن وين الوطن يلقى.
2: ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عن

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. انتشلت فرق الإسعاف المدني جثامين شهداء من حي المشاعف المنصوري إثر الغارة الإسرائيلية. في المقابل تقدمت آلية هندسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى من مدخل المنصوري آتية من مواقعها في تلال البياضة، إلا أن الآلية عادت أدراجها على مرأى من عناصر الجيش اللبناني والمواطنين في المنطقة. استقبل وزير العمل محمد حيدر سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دويل في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون في المشاريع الهادفة إلى دعم العمال والمؤسسات الإنتاجية، بالإضافة إلى البحث في البرامج التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في لبنان والمرتبطة تحديدا بتعزيز فرص العمل ورفع مستوى التدريب المهني والتقني. وفي إطار لقاءاته استقبل حيدر مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في لبنان ماتيو لوسيانو، حيث تم البحث في التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة في الملفات المرتبطة بإدارة الهجرة. حذر العلامة علي فضل الله في خطبتي الجمعة من تداعيات الانقسام الداخلي الذي نشهده على صعيد مواقع الدولة أو على الصعيد الشعبي، ودعا إلى تعزيز لغة الحوار في مقاربة خلافات المسؤولين، منوها بالمبادرات التي يقوم بها أفراد ومؤسسات وجمعيات للقيام بمساعدة النازحين للعودة إلى ديارهم.
1: إننا نعي حجم الضغوط التي تمارس على الدولة اللبنانية، وأن يعفي الدولة من مسؤوليتها أو أن يدعوها إلى تقديم التنازلات من سيادة هذا البلد. إننا نريد للدولة اللبنانية أن تبقى تصر على الانسحاب التام من كل الأراضي اللبنانية داخل المفاوضات التي تجريها عندما تجري المفاوضات أو خارجها وأمام أي محفل أو منبر دولي، ألا تستكين إلى ما تمنن به دولة عم تمنن به وما يمنن به اللبنانيون من الانسحاب من بعض القرى.
0: رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني السوري خليل العرب أشاد في بيان بالنتائج المهمة التي حققتها زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس رجال الأعمال اللبناني السوري يفتح الباب أمام مرحلة واعدة من التعاون الاقتصادي. وأعلن العرب أن القطاع الخاص اللبناني سيكون على موعد مع ملتقى الأعمال اللبناني السوري الذي تم الاتفاق على تنظيمه في الأسبوع الأخير من شهر أيلول المقبل في دمشق، معتبرا أن هذا الحدث سيشكل محطة مهمة لترجمة نتائج الزيارة إلى مشاريع وشراكات عملية، ومشددا على أن البلدين يقفان أمام مرحلة واعدة من التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالحهما المشتركة ومصلحة الشعبين الشقيقين. رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا. أفادت وكالة AFP بأن الجيش الكويتي يشير إلى إصابات في صفوفه جراء الهجمات الإيرانية، وقال الجيش إن رئيس الأركان العامة الفريق الركن درج سعد الشريعان قام بزيارة عدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية الذين أصيبوا جراء استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. توعد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي بأن طهران لن توقف هجماتها في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز أيضا. ختام الموجز، نلتقي في النشرة المسائية، إلى اللقاء.

نتابع برفقتكم صبحيتنا ليوم السبت وبون ويكند. لكم تحية صباحية عطرة لكل المستمعين الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي أذكرك المستمعين أنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME كونوا معنا تنتوجه سوا إلى بيروت تنحضر حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. تعرفوا مستمعين أنه أعظم النعم في الحياة راحة البال. إن شعرت بها فأنت تمتلك كل شيء. صباح النور.

0: ايدينا.
1: القلب على القلب للفنان حسين الديك. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 2 خلف الكي اف سي 2 ام 8 2 ام 8

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من فرنس 24 في باريس. نبض العالم، نشرة إخبارية إليكم أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يقول إنه حول مسار 4 سفن في إطار حصار الموانئ الإيرانية، وتلفزيون الرسمي يؤكد سماع دوي 3 انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران. الحرس الثوري يقول إنه دمر مركز الذكاء الاصطناعي الرئيسي في البحرين، وهاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة. آلاف الأوكرانيين يتظاهرون ويحتجون على استقالة وزير الدفاع، والرئيس زيلينسكي يدعو إلى وحدة الجيش ويعين رئيسا للمجلس الوطني للأمن بعد إقالة ميخايلو فيدوروف. وسط تواصل انقطاعات التيار الكهربائي والمياه في تونس، معهد الرصد الجوي يوسع دائرة الإنذار من موجة الحر إلى 21 ولاية.

0: أهلا بكم. صعدت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة ضرباتها على إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه ينفذ حاليا سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي. وقال إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، فيما توعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى بأن تدخل إيران أنها تدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام، فيما قال الحرس الثوري إنه دمر مركز الذكاء الاصطناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وهاجم أيضا مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين. من جهته أعلن الجيش الكويتي اندلاع حريق ووقود أضرار بوحدات توليد الطاقة بمحطة للكهرباء وتحلية المياه. مزيد من القتلى والجرحى في قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية جديدة، حيث قال مسؤولون بمجال الصحة هناك إن غارة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين كانوا يحضرون جنازة في النصيرات بوسط غزة لتشييع قتيل آخر لقى حتفه في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق من اليوم الجمعة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 12 قتيلا على الأقل اليوم الجمعة. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مدن أخرى مظاهرات لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف وتعبيرا عن التضامن معه. ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان. غالبية المحتجين من فئة الشباب، فيما أعرب سائقو السيارات عن دعمهم للمتظاهرين عبر إطلاق أبواق مركباتهم. ويواجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موجة متصاعدة من الانتقادات عقب قراره إقالة وزير الدفاع في وقت تظاهر آلاف الأشخاص أمام مكتب الرئاسة. توتر داخل القيادة العسكرية الأوكرانية بعد إقالة وزير الدفاع الذي وجه انتقادات حادة إلى قائد الجيش، ما دفع الرئيس زيلينسكي للدعوة للوحدة في ظل مؤشرات على انقسام داخل المؤسسة العسكرية. في تونس وسع معهد الرصد الجوي مستوى الإنذار المرتبط بموجة الحر مصنفا 21 ولاية ضمن درجة إنذار كبير خلال يومي 17 و 18 يوليو الجاري. وتعيش تونس منذ أيام على وقع موجة حر شديدة رفعت استهلاك الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، ما تسبب في اضطرابات متكررة في التزود بالتيار الكهربائي بعدد من المناطق، فيما تتصاعد حالة التذمر والغضب في البلاد مع تواصل الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي والمياه في عدد كبير من الولايات، حيث بلغت درجات الحرارة في بعض المناطق نحو 50 درجة مئوية، ما فاقم معاناة السكان وأثار انتقادات واسعة لأداء منظومة الكهرباء.
1: انقطاع متكرر للتيار الكهربائي يشعل فتيل الغضب في تونس. هنا يحاول سكان عمارة إنقاذ امرأة عالقة داخل مصعد بعد انقطاع التيار الكهربائي. وأحياء كاملة تغرق في الظلام في ظل موجة حر قياسية تشهدها البلاد.
2: قصف الحومة كالعادة، فما كان ذو بركة يخدم معنا ذو الجروب شبيك.
3: انا تو وقت اللي تقص انت في النهار انا نشيل الفريكو ونرخي المنقاله، بس بعد كي يرجع الضوء قوه ما تحرق ليش الفريكو. انا مشكلتي مع العباد اللي ما تتحملش السخانه، مع العباد المرضى، مع العباد اللي يستعملوا الزباريم تاع الاكسجين، مع البيبيات. انا ما عنديش مشكله، مع نورمال نجم نتحمل، اما ذوكم ما يتحملوش.
1: فيما خرج سكان عدد من الاحياء الى الشوارع احتجاجا بعد بقاء مناطق واسعه من العاصمه دون تيار كهربائي لساعات خلال الليل. هذا الغضب الشعبي جاء بعد لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاعتماد القطع الدوري المبرمج للتيار في 78 منطقة عبر البلاد، بينها 14 منطقة في العاصمة، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتجنب انقطاع شامل للكهرباء. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الكهرباء فقط، إذ أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن توقف التيار الكهربائي أثر في محطات الضخ ما تسبب في اضطرابات وانقطاعات في التزود بمياه الشرب في عدد من المناطق في البلاد.
0: لقطة إنسانية مشاهدينا، رجل إطفاء ينقذ حمامة من الاختناق بالأكسجين في مدينة أوكلاند الأمريكية. فريق من إدارة الإطفاء أنقذ هذه الحمامة الصغيرة التي يعتقد أنها استنشقت الدخان خلال حريق مركبة في شرق المدينة، بعدما استخدم أفراد الطاقم قناع أكسجين لمساعدتها على التنفس. بعد لحظات استعادت الحمامة عافيتها وتمكنت من الطيران. نترككم الآن مشاهدينا مع نشرة المونديال وآخر أخبار النهائي المصغر غدا، وأيضا نهائي بطولة كأس العالم مع وديع فيعاني، وقبله روبورتاج.
4: بين الركام والخيام يتجه هؤلاء الشباب الثلاثة نحو شاطئ غزة، حاملين ألواح تزلج بدت عليها آثار الزمن والاستخدام الطويل. وما إن يصلوا إلى البحر حتى يبدأوا بفحص ألواحهم المهترئة وتجهيزها قبل أداء تمارين الإحماء استعدادا لمواجهة الأمواج.
5: مارست الرياضة هذه في البحر مع أبويا، شفته بتعلمها وش زي هيك، فحبيت الرياضة هذه وقعدت تمارسها ولما تعلمنا شوي شوي طبعا ما رفنا، حتى رغم الحرب ورغم القصف والضمار والهذا لكننا مستمرين في الرياضة هذه. البحر بيخوف لأنه الأوضاع مش مستقرة لحتى الآن، يعني ممكن طرد طخ عليك، ممكن متفجرات، أي حاجة زي هيك.
4: لا تقتصر التحديات على المخاطر الأمنية التي فرضتها الحرب فحسب، بل تمتد إلى نقص راكبي الأمواج ونقص المعدات الرياضية.
6: قبل الحرب كنا مشكلين نظام فريق لركوب الأمواج مكون من 17 لاعب، لكن للأسف أجت الحرب على قطاع غزة وصار من 17 لاعب بس 3 لاعبين أمواج في كل قطاع غزة من بين 2 مليون شخص، وهو أنا وكمان شخصين.
7: إحنا كرياضيين ركوب أمواج بنعمل هذه الألواح كأنها كنز كبير لنا، لأنه فقدان أي لوح أو خسارته بهدد علينا كرياضيين ركوب أمواج إنه ما نستمر في هذه الرياضة. طبعاً الألواح اللي معانا عمرها أكثر من 17 سنة، فإحنا يعني الألواح بنحافظ عليها قدر الإمكان.
4: لكن علاقة الغزيين بالبحر تتجاوز حدود الرياضة والترفيه، فالبحر بالنسبة لكثيرين يمثل النافذة الوحيدة المفتوحة على العالم.
6: صار لي ما يقارب 13 سنة بمارس رياضة ركوب الأمواج، يعني قربت تتحطم أمالي ولسه في عندي أمل إن أنا أكمل مو بهذه خارج القطاع. بنحس حالنا كرياضيين في قطاع غزة معزولين عن باقي الرياضيين في العالم، يعني أنا من حقي أن أمارس هذه الرياضة مع الدول الثانية خارج قطاع غزة، نشارك في المنافسات الدولية. فيش إشي في قطاع غزة تتأمل فيه إلا البحر، المتنفس الوحيد لقطاع غزة هو البحر. غزة لو فيش فيها بحر لكان انعدمت الحياة.
4: بينما يشعر الغزيون بضيق سبل الحياة، يبقى البحر في غزة أكثر من مجرد أفق أزرق.
8: ثروات الأغاني الجديدة Two M E Australia.

العودي لمتابعة مشوارنا وصفحيتنا برفقتكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. صباح النور لك المستمعين, بذكر بأحوال طقسنا لليوم السبت اليوم 18 من شهر جولاي تموز بسدني, درجات الحرارة بتوصل ل 18 على الصعيد ملبن 15. بس مع الفنان محمد حمكي بس عبر الموجي 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق
2: لبنى ناوي دوي
1: عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: من أجل عالم ليس هكذا
9: با با با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: Action. Yes,
11: That's it. Keep your eye on the ball.
8: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
12: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
13: To me, Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. كلما تعقدت على خط واشنطن طهران تتعثر على خط بيروت تل أبيب والعكس صحيح. على الخط الأول تصعيد متبادل، وعلى الخط الثاني تأجيل للاجتماع الأمني الافتراضي، وبين الخطين انتظار لما سيجري في واشنطن من لقاءات.
1: رفض إسرائيل الانسحاب من الحزام الأمني في جنوب لبنان وسعيها لتثبيت انتشار جيشها هناك، تم تأجيل الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني الأمريكي الافتراضي المنبثق عن مفاوضات روما من دون تحديد موعد جديد له. دوافع هذا التأجيل لم تحدد رسمياً، لكن تسريبات إعلامية إسرائيلية ربطته بشروط تل أبيب المتشددة لتطبيق بند الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في اتفاق الإطار، تحديداً بخصوص الجهة الدولية التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي ونزعه سلاح حزب الله منها. إيطاليا هي الدولة التي طرحت كبديل لقوات اليونيفيل على أن تتولى وحدة من جنودها مهمة الإشراف على إخلاء المنطقة من مقاتلي حزب الله وسلاحه، لكن تل أبيب لم تحسم موقفها من هذا المقترح، وهي تؤكد رفضها أي مقترح لا يتوافق مع مصالحها وأمنها.
2: يجب أن نتمركز حتى نهر الليطاني وأن نطرد جميع السكان من هناك وننتظر إلى أن ينزع سلاح حزب الله، وإذا لم يحدث ذلك فعلينا البقاء هناك لأنهم سيواصلون التخطيط للعمل ضدنا. حزب الله يدرك أن من غير المجدي تصعيد المواجهة معنا، لكن إذا قام بخطوة معاكسة بتوجيه إيراني فعلينا أن نتقدم حتى الليطاني.
1: الموقف الإسرائيلي هذا يتبناه بشكل خاص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، وهو يشكل تحديا لواشنطن التي تحث على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وأيضا سوريا، وهو ما يفاقم التعارض بين الجانبين. وأبرز تداعيات هذا الاختلاف الذي تضاف إليه مسألة بيع طائرات F-35 لتركيا التناقض في المواقف بشأن لقاء ترامب نتنياهو. فمكتب الأخير أعلن عن تأجيل اللقاء، لكن جهات إسرائيلية نقلت تأكيد واشنطن عدم تحديد موعد بينهما في الأساس.
3: في البيت الأبيض فوجئوا من ادعاءات نتنياهو عن لقاء له مع ترامب. أكثر من مسؤول أمريكي أكد أن ترامب منزعج جدا من نتنياهو لتدخله في صفقة الطائرات مع تركيا، ثم أن نتنياهو لم يعد محبوبا في واشنطن، والتصويت الأخير في الكونغرس الذي عارض فيه نصف الديمقراطيين تقديم مساعدات لإسرائيل كان نتيجة هذا الموقف.
1: كل هذه المعطيات تنعكس إرباكا ميدانيا، فإسرائيل متأهبة لتطور الجبهة الإيرانية الأمريكية، لكنها ترجح في الوقت نفسه ألا تصعد طهران إلى حدود توجيه ضربات ضدها حتى لا تندلع الجبهة اللبنانية من جديد، وأجهزة استخباراتها تراقب ما إذا كانت تهديدات ترامب اليومية ضد إيران هي مجرد ضغوط تفاوضية أمنية جدية لاستئناف الحرب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: جبهة الجنوب والسلوك الإسرائيلي تجاهها ليسا معزولين عن حراك كبير في المنطقة تتقاطع فيه أدوار لسوريا والعراق وتركيا، هذا عدا عن الدور الأمريكي. في هذا الإطار يأتي الكشف عن شحنة الأسلحة التي ضبطت على الحدود العراقية السورية، وقيل إنها كانت متجهة إلى حزب الله. فماذا في الخلفيات؟
4: قمة الناتو بتركيا، ترامب بضيافة أردوغان وبيلتقي الشرع، قمة بين علي الزيدي وترامب بواشنطن والزيدي يعلن حصر السلاح بيد الدولة العراقية. إسرائيل عم بتراقب هالتطورات، ووسط كل هالمعطيات تكشف دمشق مصادرتها شحنة أسلحة كانت بطريقة من العراق إلى حزب الله بلبنان، أسلحة خبئت داخل صهاريج وضبطت عند الحدود العراقية السورية بسبعة تموز الجاري، ولكن الإعلان عن ذلك حصل بستعش تموز. فليش صار هيك؟ القصة أكبر من ضبطية حدودية، يلي صار عم يكشف خريطة كاملة من المصالح المتقاطعة، وبقلبها صراع تركي إسرائيلي عم يشتد يوم بعد يوم على الساحة السورية. دمشق عم بتحاول تثبت لواشنطن إن شريك أمني موثوق، وضبط هالشحنة بهالتوقيت بالذات بيخدم مباشرة هالخطاب. وهون لازم نحكي عن عنصر أساسي عم بيأثر بكل هالملف، العلاقة بين أنقرة وتل أبيب. دخلت أسوأ مرحلة منذ سنوات بعد ما دخلوا الدولتين بصراع على النفوذ على الأراضي السورية. تركيا الراعي الأكبر لحكم الشرع، عندها مصلحة أنه تظهر سوريا كدولة ضابطة لحدودها وسلحة، مش بس إرضاء لواشنطن إنما كمان كورقة بوجه إسرائيل: نحن شركاء أمنيين موثوقين، مش ساحة فوضى بتبرر لكم التدخل والتوسع. بمعنى تاني، ضبط شحنة السلاح ممكن يكون رسالة مزدوجة لواشنطن وللمنافس الإسرائيلي بآن معا. أما العراق فهو أيضا يريد أن يثبت لواشنطن بالدرجة الأولى إنه خيار سياسة الدولة هو الأساس وليس خيار سياسة الفصائل التي لا تؤدي إلى الاستقرار وبناء الدولة، وأن مفتاح الإنقاذ السياسي والاقتصادي والمالي هو لدى الأمريكيين. وحتى يثبت العراق جديته بالسياسة الحكومية الجديدة، تحرك رسميا إزاء محاولة تهريب السلاح لحزب الله، وتفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي معبر الوليد، حيث تردد أن صهريج التهريب قد عبر، فشدد على رفع الجهد الاستخباراتي لأحباط أي عمليات مماثلة مستقبلا والتنسيق مع سوريا بهالمجال. بالخلاصة، ضبط شحنة الأسلحة عند التنف هي نقطة تلاقي لخمس مصالح متشابكة: سوريا بدها شرعية دولية، العراق بده يتفادى الإحراج، تركيا بدها تثبت حضورها كضامن استقرار بوجه إسرائيل، وواشنطن بدها تخنق حزب الله لوجستيا، وإسرائيل من جهتها عم بتراقب أي تمدد تركي بسوريا كتهديد استراتيجي مستقبلي.
0: وتعزيزا للتقارب بين واشنطن وبغداد، رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي يشارك في مؤتمر للأعمال في واشنطن نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وفيه أبدى حرصه على عرض الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في العراق، وسمع فيه من رجال أعمال وممثلي شركات ومؤسسات تمويل ومصارف أمريكيين رغبة في الشراكة الفعالة مع العراق. لكن الأهم فكان المواقف التي أطلقها في المؤتمر المبعوث الأمريكي توم براك، الذي قال إن ما نشهده اليوم هو إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية في المنطقة.
5: We feel the confusion, we feel the chaos on one side, but actually what's happened is a brilliant realignment of security and strategic alliances in the region. Iraq being at the forefront of a new strategic security alliance, if you think about it, Mesopotamia, Levant, and the Gulf. So we're fighting over the Straits of Hormuz right now. Nuclear was something last week. Now we're on the Straits of Hormuz. What this young leader has in mind, aligned with Syria, Jordan, Turkey, Lebanon, Egypt, is a program that will make the Straits of Hormuz an afterthought in 2 years. We're going from just-in-time delivery on boats through these minor straits to just-in-case delivery, going the other way. The connectivity of what can happen, which he will talk to you about, is mind-boggling. You add to that, besides Mesopotamia and the Levant, the middle corridor. So if we now take from Turkey, Azerbaijan, to Turkmenistan, through Central Asia, the amount of gas that can be sent the other way towards Europe through commerce we're starting.
6: City traffic on the M4 at Clyde. We've got a breakdown eastbound at James Roos Drive in Silverwater. There's a burst water main northbound on Silverwater Road at Derby Street. Taking a look at Melbourne, traffic got a crash in Oakley, Dandenong Road at Warragul Road. Traffic slow in both directions. Got a crash in Burwood East on Burwood Highway at Blackburn Road. And look out for some barrier repairs on Ring Road, Altona bound on the Princes Freeway ramp. The left-hand lane is closed. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولة أخبار الساعة 8 العودة لاستديوهات الهواء، تحية صباحية عطيرة لكل مستمعين راديو 2ME أستراليا. يوم السبت اليوم 18 من شهر جولاي تموز، طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ميلبن. بسمع الفنان وسلطان الطرب جورج وصوف الحب الأولاني، أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل محبي سلطان الطرب جورج وصوف. رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان غسان صليبة هون راديو 2ME. بونجور.

0: حسن صليبة نرجع لكم مستمعينا تحية صباحية عاطرة. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM وبون ويكيند لكم. لامتصاص الحديد تناول بكثرة البرتقال، البندورة، الفلفل الأصفر، الأخضر والأحمر والجزر. قلل من الشاي، الملح، القهوة ومنتوجات الألبان، هيدا لامتصاص الحديد. بونجور لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكرك المستمعين أنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر وعبر أسير راديو 2ME كونوا معنا تنتوجه إلى بيروت للحفل المميز جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. هيدا اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر وبس عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
0: بنسمع الفنان ملحم زين، نرجع نكمل مع الفنانة جو أشقر هون راديو 2ME صباح النور.

0: جولة أخبار 8 ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو تشو إم إي. صباح النور.
1: هون ميوزيك تشو إم إي ميوزيك أستراليا.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر تشو إم إي.
2: تشو إم إي
1: أستراليا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Home to Australia.
5: 3, 2, 1. Keep it in your memory.
6: On the hour, every hour.
7: First.
6: 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Andrew Kloupas with the latest. The Danish Foreign Ministry says authorities in Laos have charged the owner of a distillery over a mass methanol poisoning in which two Australian women died. Bianca Jones and Holly Morton Bowles were both 19 and were among six tourists, including two Danish women, who died after consuming tainted drinks at a backpackers hostel in November 2024. Danish officials say Laos authorities have now charged the owner of a distillery with selling harmful products and operating an illegal business, offences that carry a maximum penalty of 4 years in prison. British MP Andy Burnham says he wants to give hope to the voters in his first speech as leader of the UK Labour Party. The newly elected Makerfield MP's confirmation as Labour leader means he'll be sworn in as Britain's seventh Prime Minister in less than 10 years on Monday. Iran and the United States have renewed their bombing campaigns, with Washington striking bridges and an airport, and Iran saying it has targeted US bases across the Middle East, as well as infrastructure in Gulf states, including a power plant in Kuwait. The International Energy Agency has expressed concern about the impact of the resumed hostilities in the Gulf on global oil supplies. China has hit back at allegations by US President Donald Trump that there'd been extensive Chinese interference in the 2020 presidential elections, which had been covered up by US intelligence officials. Beijing says it's never interfered in US elections and has no interest in doing so, and has urged Washington to stop making what it described as groundless accusations. ABC News.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. لليلة السابعة على التوالي ضربات أمريكية على إيران لتقويض قدراتها العسكرية. إسقاط عدة مسيرات في أجواء أربيل بعد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية. السعودية ترحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء، وتدعو الحوثيين للتفاعل الإيجابي مع المبادرة. مجموعة السبع تدعو الأطراف السودانية للدخول في مفاوضات والدعم السريع لوقف الهجمات. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب بوفاة أكثر من 3000 شخص في فرنسا خلال شهر يونيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في الأهواز، كما سمعت انفجارات في قشم وبوشهر والسيريك وبندر عباس. وبحسب المصادر الإيرانية فإن القصف الأمريكي الجديد على محيط السيريك لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار في البنى التحتية السكنية والتجارية، كما لم تسجل أي إصابات في بندر عباس بحسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أضاف الموقع بأن ترامب قد يصدر الأمر خلال أيام بتوسيع الحرب على إيران. موقع أكسيوس ذكر أيضا أن الولايات المتحدة تدرس قصف المنشآت النووية الإيرانية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق بشكل أكبر. هذا أعلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيراني، مشيرة إلى أن العملية تأتي بهدف الحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن.

0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين. بداية، هل هناك ما يؤكد أو ينفي ما ذكرته أكسيوس من أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع العمليات ضد إيران خلال الأسبوع أو الأسابيع القادمة؟
1: إبراهيم، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو أي من وزارة الخارجية أو أي مصدر رسمي أمريكي حول هذا الموضوع، ولكن المؤشرات كانت تذهب في نفس الاتجاه بأن الأمريكيين قد يصعدون، وذلك وفقا للتهديدات التي سمعناها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، وأيضا التصعيد الذي رأيناه البارحة عندما تم استهداف منشآت مدنية قالت القيادة المركزية أنها ربما تستخدم كنوع من الدعم اللوجستي للأمور العسكرية. في نهاية المطاف، يعني الرئيس الأمريكي ما زال عند تحديه لإيران بأنه يريدها أن تفتح مضيق هرمز وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الإيرانيين متعنتين في هذا الموضوع. والبيت الأبيض كان ذكر على لسان المتحدثة باسمه كارولين ليفت البارحة بأن الاعتداءات على السفن التجارية لن يسمح بها الرئيس الأمريكي وسيرد عليها، وهذا التصعيد الذي نراه يعني يتماشى مع ما ذكرته أو ذكره موقع أكسيوس من تصعيد في الأسابيع المقبلة، ولكن كما قلت حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي من قبل الإدارة الأمريكية حول ما جاء في هذا الموقع.
0: الآن اليوم السابع على التوالي تواصل الولايات المتحدة استهداف المنشآت العسكرية ومواقع إطلاق الصواريخ والمخازن في إيران. هل هناك أي تأكيدات حول الفترة الزمنية التي ستستمر فيها هذه الضربات بشكلها الحالي؟ وماذا عن الاتصالات التي تجري بين الطرفين؟ عادة ما يخرج الرئيس الأمريكي ويقول بأن هناك تواصل بين الجانبين، هل هناك معلومات عن اتصالات مباشرة أو غير مباشرة في إطار هذا التصعيد العسكري بين الجانبين؟
1: بالنسبة للشق الأول حول الأهداف أو حول استهداف المنشآت حسب ما فهمت منك إبراهيم، الأمريكيون طبعا يستهدفون المنشآت العسكرية، وأيضا بحسب ما أوضحوا بأنهم يستهدفون المنشآت التي تستخدم كدعم لوجستي للقدرات العسكرية الإيرانية. بالنسبة لموضوع مواصلة أو الاتصالات ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، في الحقيقة كما تفضلت اعتدنا في السابق أن نسمع أن هناك اتصالات أو أن يفاجئنا الرئيس بأنه كان هناك اتصالات بين الجانبين. هذه الاتصالات عادة ما تكون عبر وسطاء، يا إما الباكستانيين أو القطريين أو حتى العمانيين يلعبون أيضا هذا الدور، وهناك أيضا الأتراك في بعض الأوقات يعني قد يقومون بهذا الدور. من المحتمل أن نسمع أو يتم الإعلان عن وساطة أو عن اتصالات يقام بها الآن تجري الآن في ظل هذا التصعيد. الأمريكيون عادة ما يفضلون أن يترك الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية وأن يكون هناك قنوات اتصال، ولكن الأمر طبعا هذه المرة ربما يكون مختلف بسبب تعنت الإيرانيين كما يقول الأمريكيون وإصرار الأمريكيين على موضوع مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة وتوقف إيران عن استهداف السفن البحرية.
0: نشير إلى الخبر العاجل، اسمح لي حسين على المقاطعة،
1: الرئيس الأمريكي
0: وسائل الإعلام الإيرانية تؤكد ذوي 5 انفجارات في يزد. إذن الآن ذوي 5 انفجارات في يزد حسب ما تتداول وسائل الإعلام الإيرانية. السؤال الأخير لك حسين، إنه فيما يتعلق بالحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وربما إرسال طائرات تزويد الوقود إلى إسرائيل، إلى أي مدى هناك استعدادات من الولايات المتحدة لإرسال مزيد من القطع البحرية والذخائر في حال ربما اندلعت حرب واسعة وشاملة في الأيام أو الأسابيع القادمة؟
1: من حيث المبدأ هناك استعدادات كبيرة، ولدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية هائلة لزيادة الأعداد، أعداد إما الجنود وإما الاعتداء العسكري. هناك تقريبا الآن حسب القيادة المركزية نحو 50,000 جندي أمريكي موجودين في الشرق الأوسط، إضافة طبعا إلى حاملات طائرات وأسراب بناء الطائرات الحربية. يمكن للولايات المتحدة أن تضيف حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة، ترسلها إلى المنطقة، إضافة إلى إرسال أسراب طائرات أخرى إضافية. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أنه كان هناك كما نذكر إبراهيم مشكلة يتم الحديث عنها أو يشار إليها، ربما لا تكون مشكلة قائمة ولكن تمت الإشارة إليها أكثر من مرة، وهو استنزاف المخزون الأمريكي من الذخائر. وما اضطر الولايات المتحدة إلى سحب بعض الذخائر من مناطق أخرى حول العالم وتحويلها إلى منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط لإمكانية استخدامها. هذا الأمر كان يتم الحديث حوله هنا في الداخل الأمريكي ويتم التحذير منه، ولكن قد لا يعني بالضرورة أن هناك نقص حاد وبأن الأمريكيين ليس لديهم ذخائر، ولكن هناك عادة مستوى يعني لا يقبل الأمريكيون أن ينزلوا تحته، خط أحمر. هذا الأمر تمت مناقشته في الفترة الماضية وطلب من شركات إنتاج الأسلحة أن تزيد من إنتاجها. لربما هذا هو الأمر الوحيد الذي قد يكون ربما أقول ربما يكون عائق أمام زيادة إرسال المساعدات العسكرية أو إرسال الذخائر إلى المنطقة. ولكن من ما عدا ذلك القدرات العسكرية الأمريكية هائلة، ويمكن للولايات المتحدة أن تزيد من عدد الجنود ومن عدد حاملات الطائرات ومن عدد أسراب الطائرات.
0: شكرا لك حسين طود مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. نشير مشاهدينا للأخبار العاجلة التي تتابعونها على الشاشة. إذن وسائل إعلام إيرانية تؤكد دوي 4 انفجارات جديدة في بندر عباس، وأكدت وسائل إعلام إيرانية أيضا أن هناك قصفا أمريكيا استهدف محيط مدينة الأهواز، وسمع دوي 5 انفجارات في يزد وسط إيران. هذا في آخر المعلومات التي تتعلق بالاستهدافات التي تطال أهدافا في إيران. على كل حال ينضم إلينا من كنتاكي الأستاذ العلوم السياسية في جامعة موريسيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. إذن كما ذكرنا اليوم السابع على التوالي تستمر الولايات المتحدة في ضرب أهداف عسكرية وبنى تحتية استراتيجية إيرانية. برأيك هذه المقاربة العسكرية التي ترافق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على إيران، متى يؤتي أكله بالنسبة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز؟
2: أحياتي وشكرا للدعوة. يعني هذا يعتمد على الجانب الإيراني، يعني الأمريكي ترامب يعني أكيد غير سعيد، ولكن هو يعتبر أن هذه الطريقة الوحيدة للتعامل مع الإيراني. يعني كان بايدن في البيت الأبيض 4 سنوات لم يستطع الاتفاق معهم، اتفاق أوباما كان جزئيا ومرحليا، يعني فهو يعتقد أنه الطريقة الوحيدة اليوم لجعلهم يعودوا إلى الطاولة الاتفاق هو هذه الضربات يعني. وهناك من يضغط عليه، يعني من ينصحه أيضا من الصقور الحزب الجمهوري أنه لا حل إلا بنزع ورقة تعطيل الملاحة في المضيق من الجانب الإيراني وإبقاء الحصار والضربات حسب الحاجة والانتظار إلى أن يأتي هذا النظام صاغرا. يعني ليس هناك بديل. ترامب يستعمل الضربات كأداة يعني لدفع الإيراني إلى الاتفاق معه، هو يريد الاتفاق معه. يعني هم حشروا في الزاوية منذ اليوم الأول، يعني عندما قالوا الله عندنا كل

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بيجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هذه بس جهودنا. بدي أوصل تحياتي الصباحية لك لمستمعينا، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت وبون ويكند لكم. تاريخنا اليوم 18 من شهر جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ملبن. برجع تذكرك المستمعين أنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME كونوا معنا وكونوا كتار، تنتوجه إلى بيروت تنحضر حفل كتير حلو لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. عندما تصمت الحكمة ولا تستمع لصوت العقل في الوقت المناسب يأتي الندم متأخرا ليتحدث بصوت لا يمكن تجاهله. فكر جيدا قبل أن تتخذ قرارات قد لا تمنحك الحياة فرصة لتصحيحها. بونجور. This how we gonna do it. Come on. I'm up in
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات لبنان ناوي دوين عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رو لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: من أجل عالم ليس هكذا،
7: با با با.
6: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
8: Action.
9: Yes, sir.
8: That's it. Keep your eye on the ball.
6: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: First. 2ME Australia.

0: مع تصاعد التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، واشنطن تعتبر توقيع اتفاق تأهيل أنبوب النفط بين سوريا والعراق محطة مهمة للأمن الإقليمي. بريطانيا تطوي صفحة ستارمر، وبيرنام يتسلم قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة سادس حكومة منذ البريكسيت. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظات عدة جنوب البلاد، وأشارت إلى أن 5 انفجارات سمعت في مدينة يزد التي تضم منشأة محصنة لتخزين الصواريخ، كما طالت الانفجارات مدينة سيريك. هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف ناقلة نفط فارغة راسية في جزيرة خرج شمال غربي ميناء بوشهر، وهجوم آخر استهدف مناطق في الأهواز جنوب غربي البلاد. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت أن قواتها نجحت بتدمير برج المراقبة في ميناء كالانتري بمدينة تشابهار الذي يعد جزءا من شبكة مراقبة بحرية على امتداد الساحل الإيراني. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحرس الثوري يستخدم لعقود هذه الشبكة في تتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وذكرت أن تدمير البرج يحد بشكل مباشر من قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات ضد أطقم السفن المدنية. كما صعدت الولايات المتحدة من حملة القصف على إيران مستهدفة بنى تحتية، وهو ما شمل عددا من الجسور ومطارا. وكشف مسؤول أمريكي أن هذه الضربات جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس الساحلية. وأفادت مصادر إيرانية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الضربات الأمريكية. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت أيضا محيط بوشهر ومواقع في إقليم بلوشستان ومحيط جزيرة قشم، وأوضحت أن 6 جسور استهدفت في محافظة هرمزجان الجنوبية على مضيق هرمز. ازداد عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي وفقا للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن البنتاغون، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الضحايا الأمريكيين في الصراع 14 قتيلا و427 مصابا. في السياق، رفض المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية تقديم أي تفاصيل بشأن القواعد والأصول الأمريكية التي تعرضت للقصف في موجة القتال المتجددة مع إيران. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مستعدا لتصعيد الحرب مع إيران، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بهذا الشأن. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب قد يأمر بالتصعيد تجاه إيران خلال الأيام المقبلة. ومن بين الخيارات المطروحة وفقا للموقع، قصف محطات توليد الطاقة وموقع جبل الفأس الذي يعتقد أنه موقع نووي قيد الإنشاء. وقال موقع أكسيوس إن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها سترسل إليها عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود قبل التوسع أو التوسيع المحتمل للعمليات العسكرية ضد إيران. أعلنت الكويت أن إيران استهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق. كما أكد الجيش الكويتي وقوع إصابات في صفوفه جراء الاعتداء بمسيرات إيرانية على عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي. وزار رئيس الأركان الكويتي عددا من الجنود الذين أصيبوا في الاعتداء. دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت وقطر والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت وقطر والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وافقت لجنة الميزانية التي يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وافقت على خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، وذلك لتلبية مطالب الرئيس دونالد ترامب بتخصيص تمويل دفاعي جديد للحرب على إيران وتقديم مساعدات للمزارعين الأمريكيين، إضافة إلى إجراء إصلاح شامل لشروط التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت على القرار في المجلس بكامله قريبا خلال الأسبوع المقبل. يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إنهاك إيران اقتصاديا وخنق صادراتها من النفط سيجبرانها على التخلي عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن النظام الإيراني يفضل تحقيق أهدافه حتى وإن تكبد الشارع فاتورة الحرب والحصار الباهظة.
1: تتجرع إيران من نفس الكأس، هي تخنق اقتصاد العالم في هرمز فتحاصرها الولايات المتحدة للسبب ذاته. صحيح أن التطويق الأمريكي يبدأ من ناقلة نفط في البحر، لكنه ينتهي عند أبسط مقومات الحياة على مائدة الأسر الإيرانية الفقيرة، تماما كما تؤثر قرصنة طهران للمضيق في ارتفاع أسعار السلع عالميا. من جهة يراهن ترامب على إنهاك اقتصادي طويل عبر خنق مبيعات النفط، ما يعني تجفيف منابع الدولار لتتراجع إيران عن ورقة هرمز. ومن جهة أخرى يبدو أن النظام الإيراني وبالأخص العسكري لا يأبه سوى بأهدافه ولا يكترث إن تكبد الشارع الإيراني الفاتورة. إيران لديها 100 مليون برميل عالقة في البحر خارج منطقة الحصار، مخزون يمنحها وقتا قصيرا قبل أن ينفد، وحينها تبدأ الخزانات بالامتلاء وينخفض الإنتاج ويتراجع شريان العملة الصعبة، ودولار أقل يعني كلفة غذاء ودواء وقطع غيار أعلى تتحملها جيوب المواطنين. وبلغة الأرقام قفزت أسعار السلع للمستهلكين بالفعل لأكثر من 88% خلال عام. علبة البيض في طهران ارتفع سعرها 40% خلال أيام قليلة، أما صندوق النقد فيتوقع انكماشا يصل إلى 5.4% هذه السنة، والأقصى أن 3% فقط من الأسر الأعلى دخلا في إيران تستطيع شراء سلة الغذاء الكاملة التي توصي بها السلطات الصحية. واشنطن تضغط على النظام من بوابة النفط، لكن النظام في طهران ينقل كلفة تصعيده إلى موائد المواطنين ليضاعف معاناتهم.
0: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران شنت هجوما على قاعدة التنف شرق سوريا، ونقلت مصادر إيرانية عن الحرس الثوري أنه هاجم مركز قيادة أمريكي للعمليات الخاصة في التنف، لكن مصدرا سوريا نفى ذلك ولم يسمع تعرض هذا الموقع لقصف إيراني خلال الأيام المقبلة، واصفا الإعلان الإيراني بأنه رسالة إلى الحكومة السورية بعد ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب من العراق إلى حزب الله اللبناني. كما نفت القيادة الأمريكية الوسطى أن إيران شنت هجوما على قاعدة التنف أو أسر وقتل جنود أمريكيين. أفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أعلنت عن مقتل 8 عناصر من حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف إيراني على معسكرهم في إقليم كردستان. وأكدت مصادر أمنية عراقية أن 7 صواريخ وطائرتين مسيرتين استهدفت مناطق عدة من بينها معسكر للمعارضة الكردية الإيرانية. واعتبرت رئاسة أقليم كردية
2: Sydney traffic, Kellyville, a heavy run on Old Windsor Road at Samantha Riley Drive just near the metro station. Silverwater, we've got a burst water main causing a bit of grief northbound on Silverwater Road at Derby Street. Taking a look at Melbourne traffic, Princes Freeway, a slow city-bound trip at Corroboy Creek Road as we've got roadworks there. And Ring Road, our turnabout, we've got barrier repairs on the Princes Freeway ramp down to 60Ks there. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: اليوم 18 من شهر جولاي يوم السبت, تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء نكمل مشوارنا وصبحيتنا برفقتكم عبر أثير راديو 2ME. وذكر بأحوال طقسنا اليوم لبداية الويكند بسيدني, درجة الحرارة بتوصل 18, 15 على صعيد ميلبورن.

من جولتنا الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان وفارس الأغنية العربية عاصي حليني. بدي خبركم خبر رائع جدا، تنكون مع الحفل الغير شكل، حفل مميز جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. يكونوا اليوم معنا اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر، وعبر أثير راديو 2ME رح نتوجه إلى بيروت تنحضر حفل حلو كتير لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. هذا من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر وعبر أثير راديو 2ME.

0: من عند الفنان وائل كفوري إلى فاصل استراحة وراديو 2ME صباح النور. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق
2: لبنان عم
1: يدور عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا
3: أنا يا طير ضيع
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية 9790-7000 شاد باتنز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
6: عم تسأل انت وينك عد 2ME
7: الساعة 8 of the hour on 1638 2ME أستراليا
8: مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والأشهرية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا منتشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي الصباحية لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. بنرجع لعنكم مستمعينا من بعد فاصل استراحة. 2 ME.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.
6: This is 2ME Australia.
0: مع الفنان راغب علامي نتابع برفقتكم صباحيتنا. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تابعة سوا عبر أثير راديو تشو إم إي. صباح النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
11: To me, Australia.

0: هل دخلت المناطق التجريبية مرحلة التطبيق؟
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وماريو سعادة.